0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن چنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي گورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي پلو پاي برزم بوبكن لخوا او پل برزب ليك لبهشتا دس کسنا كويت يك بندل بندكان اخوانا بيت داوا کار موکسش من بم اوی داوی وسلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید
3: الهی بمان جره لو عبدانی لجسه بری آلای خوتا لجسه بری عرش خوتا یا الهی کوین اکیتو بخواب پروردگارا اگرچی ام شاین نبین بوا بلام ام امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین كافران جهان همو بسر ما نوكوبونتو شياطين انس وجن بسر ما نوكوبونتو دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نببارن الهي بمان جرى لو عبداني لو رجا ناوي ان تومار اكريو ناوي ان اخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدكانتا ممان شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني امت شاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني امت شاردوا تو غوري خل لبردم خلائقا بمان شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين بمان جرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم شر مزاركا لو رجيا بمان جرى لو عبداني خوشوستي دلمان صلى الله عليه وسلم لو رجا شانا زيان بيو أكا إلهي داوال لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان ودوستان من هرهمو بيكو يا إلهي لجر سيبري عرش خوتا يا إلهي كومان كرو پروردگارات چون امشوا آوا كوبينوا چون هموان شتيق راي كشانو ليرا هموماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لصاحي محشرا بدوري پیغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينو لد ألا علينو چون لمشونا برحمتي خوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسر باران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارانا لوي لساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسر باران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارانا

كان من قبول كيا أكرم الأكرمين تو غوري خود خو إلى جناه دايكو باك من خوجب بخوا برود جارا إما كم ترخم بون برام بيان إلى هدا واللي أكين تولي أن خوجب أو أني كم بردون أو أني كم ماون خوا عفو يان كبو خاتين أو جوانا كان يخوت يا ربي خوا يان دوا اللي أكين برحمة بزي خوت بكرم يخوت لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى هدا واللي أكين رحمة بزي خوت بس مردو كان ما نببارنا يا رب العالمين تابد او مردواني بين نازن بكسن لنا غورك انا خويا رحمتي خذ بسري انا ببارن خويا داول لي اكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت ام دعاء من لقبولك.

أُزِّلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: سبحان الله وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

كرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دو سطو بيس لوانا كاين تفسير القرآن في روز بيم وخزمتان ومن بس رزا من دي خواهي قول وهي بادان اوي آزي سودي دور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله فيك استاذ ديال لواني رابروش لخدمه دعوات دابون كخوي جور سبحانه وتعالى دفرمي او ذاته الله سبحانه وتعالى يا رسول الله او كتابي لو داب زاندي كوا زور بيزوري اتكان محكما واضحا اشكران كاصل كتابكش اويا وهندق لأتكانش متشابهة وتشاراوية ماناكي خفايا تدا. فأما الذين في قلوبهم زيغون إتر أوانيك وزيغ ميل انحراف قمرائي لضليان هيا فيتبعون ما تشابه من إتر أوان بدواي متشابهة كان دادرون بمبستي أوي ابتغاء الفتنة بمبستي أوي كوا خلشي توشي فتنة وقمرائي بكن وهروا وابتغاء التأويل بمبستي أوي كوا تأويل وتفسير يشبكن تا وكل قال أهواء وآروزيان دا قنزي حقيقتي وآتانش كاز نايزان تنها الله نبي أوانك ودام زراون لعلم دلين هموي لاي پروردگار مانا إيمان ما فيه هموي لاي پروردگار مانا متشابه ومحكم وما يذكر إلا أولو الألباب هز كسيك فندو آم وجغاري ورناغري تنها أو كسان نبي كوا خاوان عقلا بل خوشي وشنا وزا قلت ما نير دا وما يعلم تأويله إلا الله أقلب وسنك وزور بيع علماء جمهور علماء لويدا وستن واتلير دا تأويل يعني بمعنى أولي قدايته واتا زانيني حقيقة اشتكان وعاقبة اشتكان تنها الله دا زاني وكو قتمان وكو حقيقتنا ناو صفاتكان إخوائي قورا بلا إما معنى كان دا زاني بوشوش إيمان ما فيه كإخوائي قورا فرمويتي سبحانه وتعالى بلا بحقتي سمعي خواي قوله بصري خواي قوله سبحانه وتعالى إما ناو كيد زاني لأن لائقة أويك ولائقة بخوا سبحانه حقتك إخوة زاني سبحانه وتعالى حقيقتي زيب زيبوني باس كردني أو مسائل غيبيانك ولا دواي مردندن خواي قوله باس كردن بلام حقتك إكوة إيمان ما فيه بوشوي كباس كره بلام عذابي قبر كوة بلام عذابي ناو جهنم كوة بلام خوشكاني بهشت كوة تنها خواد زاني سبحانه وتعالى حقتك يو وهر وكاتي زيب زيبوني تنها خواد زاني سبحانه وتعالى كاتبو اعتباري وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى التأويل لدى بمعنى حقيقة اشتكى وعاقبة اشتكى ده بلام وقت ما هندش لعلماء كذلين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كاتا دلين نخير لدى وصل ذكره كاتا تأويل كي خواج دزاني وهرو هذا كساني شي دا مزراو لعلم وانيج ديزانن لير دا تأويل بمعنى تفسير دي تأويل بمعنى تفسير دي كواتا تفسير كي اواني كوا طبعا خواج دزاني تفسيري همو آتكان قرآن فيروس كوا كلامي خويتي وهرو اواني كوا راسخ لعلم اواني كوا دا مزراو لعلم اواني كوا بتواوتي علميان هي وانيج دزانن وكو ابن عباس خالي راضي بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائي وكربو دي فرمو بوي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بمعنى تيدي بمعنى خواتي جيني لو دينه وفقه في بخش وروها تفسير في ربكي اتر ابن عباس يقول وكسانم كبا دعائي ببركة دعائي في غنبر صلى الله عليه وسلم كسيك بو كوا تأويلي دا قرآن في روز بمعنى تفسير قرآن في روز دا زاني كوا تبو معنى اي اگر تأويل بمعنى تفسير به فعلا خواج دزاين سبحانه وتعالى وهروها راسخون في العلم طبعا وكوتمان كابن عباس لقوله اخوي الراد الفهمي يعني تفسير كات سن مرتبه يعني اتكان القران هندك هم خلق تيدغا وكبس دزمان عربي بزاين تيدغا بلام هندك تنها علماء تيدغا تنها علماء تيدغا يعني بتايبتي واتن كاشتباه تشتدا وات ما سن ماناق لخو دغري بلام شد وكسر علمي هبي او كوات سن ماناك لخوذ قريتن او متشابه بجيرتو سن محكمة كيو او زا فهم يا سيدوان ورأيكو بيك وراستو درست لابو خلطشي لابو خوي لابو خلطشي باز بكا ايتر اوايان تنها علماتي دقن
تنها علماء تيدقن كوا تأواني كوا رسوخ يان كرد العلم واني كوا دا مزراون لا لا علم بوشو كخوا مفق يعني كده اوان فعلا خواج دزاني معناه كي او متشابه نسيا وهروها او راسخون في العلم علماء التواو اوانش دزانن متشابه كان بتشيو ليك بدنو بويكو التناقض لقل محكمه كي نكاو بركو بيجي يرنوسر محكمه كي كوات الليردا بتفسير دوام تاويل بمعنى تفسير ده والله اعلم بل والراسخون في العلم اوزا كاتكوا هر اوان تفسير كده زانن ياخد بمعنى دوام كغوتمان اگر تفسير تاويله كي بمعنى حقت اشتكبه راسخون في العلم لذا بس ضلين يقولون آمنا بكل من عند ربنا اگر بمعنى دوام ايش ليك بدينا كغوتمان كوا تاويله كي بمعنى تفسير دي بلا خواج دزاني واوان دزانن او ز حالي وانتي يقولون آمنا بلو حالتي ده بتحال والحاصل راسخ لا علم كوا نكهر عالم نكهر علمي هبي يعني وكزانان دفرمون براستي عبرت بويداني كاسي كوا علمي زورة بلام عبرت بوي كوا فعلا رسوخي كدي لعلمك كي بيت زيجير بوا بو علمي كوا علمك فعلا تفاعلي لقل كردية كرديت يا حالة تشي قلبي تعاملي لقل دكا بو الشيوي طبعا كاسي كوا علمي هبي وهروا رسوخي كربي لعلمي ترخواي قروا موفقي دكا لو يتمشى ذاك إلى أقوال علماء لمفسرين كاتك وذخيني و لشرح لتفسير قرآن بيروز ياخذ لشرح أحاديث كان في رسول الله لباس كردني حقائق كان الإسلام هزد كي هو توفيق خواي جوري سبحانه وتعالى أو توفيق خواي جوري سبحانه خواي جوري كوا فاش أو كوا صدق لو بندي ديت يا خواي جور موفق كردي نور يا شيء بيبخشيا كوا هموش تغام زكان لبش سوي عشلا فرقانش بيبخشيا حق وباطل بيليك زيادة كاتو إتر والراسخون في العلم يقول آمنا بكل من عند ربنا كواتا في يوستا بلي أو كسا إيمان ما فيه بآتكان قرآن في روز أو كواتا تيدقي واضحة وآشكرها أو كإشكالش تيدا في يوستا بيجي رولي ومحكمه بلي إيمان ما فينا همو إلا أتبال وردقار مانا وما يذكر إلا أولو الألباب بلام هيت كساك لقرآن في روز بندو آموشقاري ورناقري ونايكات عمل إلا أولو الألباب نبي زمعي لب وانك خوان عقلا وعقلك وإدراج بيدك وعقلك وحل سكوتي الراس تدرستي بيدك وقتا عقلي إرشادي شان هيا وانا نبندو آموشقار ورقر وقتا لقدر اوكوا بندو آموشقار لقرآن بيروز والبقري أتو خوان عقلي راشدي لقدر اوشكوا بندو آموشقاري لورناقري براستي نقصاني لعقلي أو كسهيا خواه بنامان بداتا زالير داوك لحديثي الصحي دا في نصوصا باسي دكا تفرمي اگر ديتد او كساني كوا بدواي متشابه دادا قرين وازي اللي محكمة كان هنايا او بزانا او كسانا كخوا باسياني كردية فاحذروهم اقادار بن حلطان نخلطين كواتا براستي وكفين صوصا وادا فرمي فعلا لهم زمن شو بتايبتش لو زماني خوما كوا زماني فيتنا براستي تندين كس بناوي دين استهول دخل شي هالخلطيني بدواي متشابه دا قري بدواي اشتي عجيب وغريب دا قري يعني استنباطي واد كاتن كما انزل الله بها من سلطان ما انزل الله بها من سلطان كات براسي بيست انسان حزري هبي اصل وا انسان بقريتو لا علماء جيجاي سيقا او اني كوا راسخ لعلم او اني كوا اجماع اهل السنه لسرا نكبتي بدواي اراء الشاذ دا بقري كبراستي برو فتنه وبرو قمراي دي باخوا بنامام دا فاشان خواهي قلت فرمي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كواتو كزانان دفرمون أو راسخون في العلم أو أني أولو الألباب هر أوانش أو دعاي دكا نخواهي قلت فرمان دكا أو دعاي بكين تاوك بالنتيزة ببين الراسخ لعلم يتلوانك الراسخون في العلم وكلا تكيباسي كركذلين همو آتكاد بمحكم متشابه لاي فالوردقال مانو إيمان ما بيه ومتشابه دجيرنو سر محكم هر أوانيش بندو آموش قال وردن هر أوانيش أولو الألباب هر أوانيش دلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا دلين أي فالوردقال مان لا تزغ قلوبنا لا تزغ واتا خوايا ميل لدل كما دروز نكي انحراف بكاو لراستي لابدا بعد إذ هديتان دواي أو كواهدات الداينة وهب لنا من لدنك رحمة يا لان خوتو يا رب العالمين رحمة ما بيبخشي
إنك أنت الوهاب. بالتأكيد بيجمان هر أتوي الوهاب كوا هيبو بخشش يقدر زور جولد للايا. بلا خوش بسان. أو استمشى أو دعاء بكين كوا زور زور مهمة. طبعا دعاء كان القرآن فاز بقشتي هم زور مهمة. أولا شكرانة إخوائي جولد أسر بكي كخوائي جولد فيري كردين بوش شوي لي بفارينو. بوش شوي لي بفارينو. ربنا أي پروردگار من توسل کردن بر ربوبیت خوا و تخوای اما اعتراف دکن که اتو پروردگار منی خالق منی مالک منی مدبر منی اما بدیه انا اما بری و دبی هر اتو خاونی امی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا لدوای او که هدایت من دا خوا او دلانه من بر او گمرایی نبی او دلانه من بر او گمرایی نبی زلیر تمشاکه توسلك بربوبيت باش ان توسل لك بتي بنعمتك خويا خواته هدايه من الدايك ونعمتك خويا دي راجلهم كرسل هدايته او ظلم ميلي ليدرسنك لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ديالا بلا خويا جور سبحانه وتعالى بتوانا لسرها مشتاك وكو بيغم صوصم لا تسندين احاديث صاحب باس لو حقتك لو انا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ظلي بندكان لنيوان دو پنزة لپنزكاني الرحمن پروردگاري بالرحمة وبزين ضلي بندكان لنيوان دو پنزة لپنزكاني الله سبحانه وتعالى الرحمن اتر حركي بيدكان هر وكويستي لسر بي زالي ردا كيف يشاء كيف يشاء يحركها كيف يشاء زالي ردا اولا خواي قورا مطلق مشيئة مشيئتك مطلق هي أوي بيوي ديكا بلا مشيئة خواهي قولة كل القرآن في رسول الله حديث صحيح كاني في صلى الله عليه وسلم بديار ذكوي مشيئة خواهي قولة أو بري عدالة تدا أو بري حكمة تدا أو بري علم تدا أو بري علم تدا كواتا كاتي كوادفا يحركها كيف شاء دلي باندا كان حركة في ذكا هر وكو بيوي وكو وطمان ويستني خواهي قولة ويستي خواهي قولة أو بري عدالة وحكمة أو بري علم تدا كوات السنة خواي قربه أو كسك ورغبة خير تدابي هو كاركاني جيشتن بحق تدابي خواي قره هداية الله سبحانه وتعالى وأو كسك ورغبة حق تدانية هو كاركاني خلاف كاريج دقري تبر بفتح وانوا بالتأكيد خواي قرش برياري قوم رأي لسر ده برياري قوم رأي لسر كوات حقته كبير استبزاني لوي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا معناه تسديني وكل تفسيري الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد دلي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بتي بس بجهلنا وعنادنا زور بوردي وادله بجهلنا وبعنادنا كوات اخوه بسبب الجهل اي ما كنا زانين جاهلين برامبر بحق ياخذ عنادي دك الا سر او ناحقيك هيتمان أو نبي تسبب كوا أخوي يقول بتمايل كوا ضل كان ما ميل بيب كيولا راس طريقة كي خد لاي بدي كواتا بمعنى إيش كذا بلي وكو اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية براستي إيمان بطاعات زيادة كا بمعصيته جناه تاوان كان نقصان دكا كواتا أوي الرجاي جناه تاوان بقري تبر ميل حقي تدان بي أخوي يقول إيش النتيجة ده دلكي ميل دكا برو جناه تاوانو لحق لايدا بلان ببيتسوان ريقاي حق بقربر طاعتو كاريساق بكا هول بدا برام بصدق برازقوي كخواي قور هداية بدا خواي قورش هداية بدا خواي قورش بهيد شويك سبحانه وتعالى لحكمته لعدالته لعلم خواي قور نو شايتو كواكاسي زور ببروش بلبو حق عودالي حق بي كردوي تساق بكا خواي قورا والعياذ بالله دلكي لا بد لا سر حقو برو قمراي با والعياذ بالله بحر حال لا تزغ قلوبنا بعد اذن كواتد بي اوهات يبقين لدواي كخوا هدايات الداينا دي خوا وما لبك موفق بامك هاد بدواي حق بين كارثاك بكين تا وكو ثبات مام دي لسر حقي نبادا با با بابلين بزبري شيطان ونفسي اماره بالسوء كاري خراب بكينو لحق لا كوين إتلا نتيزة دا تجبر ياري قم رأي ما لسر بدي لو يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور أو دعاي ذكر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك كواتا براستي خواهي قول مقلب قلوبة خواهي قول مصرف قلوبة كا
كواتا خواي قول دلا كاني بدا استوي بلان بعدالتي خوي تعاملي لقل دكا بحكمته وبرحمتي خوي تعاملي لقل دكا كواتا وي ميلي حقيها بيو برو حق هنقاون بالتأكيد خواي قولش هر برو حقي دبا كواتا لا تزق قلوب ما عديت لديتنا خواي موفق ما بكي كوا بدوا حق دابين تا وكون او دلمان زيجير بي نبادا بدوي باطل وكاري خراب بكين لنتيزة دابت ما يكاتوش برياري قمرائي مان لسر بدي وهب لنا من لدنك رحمة وهروا يا رب العالمين للاني خوتو فيمان بخش رحمتك بنكرا كوات الزور قورة نبراوي رحمتك بلنا او پروردگاري بدي بتس رحمتك بي وهب لنا من لدنك للاني خوتو يا رب العالمين زوكو ابن التيمي رحمة خالي بدري خواهي قول رحمته هي برامر ببندكان بقشتي مسلمان وكافر وكل لاني مادي جياني يعني وخلق يعني كده ورزق يعني ده وعافيته بيده بخشي فعشان رحمته اشتايبتر لبو إيمان داران كهدايته بيده رحمته اشتايبتر لبو متقين كموفق يعني كلبو طاع رحمته اشتايبتر لبو أولياء كوديان كاتولي رحمته اشتايبتر لبو أنبياء ومرسلين كوا پیغمبراتیان پیدا بخشی ایتر وهب لنا من لدنك رحمة ای پروردگار ما لنا خوت و رحمت ما پیدا بخشی بابي قمان هر أتوي الوهابي الوهابي كلنا وبيروزكاني خواهي قولة لا هبت واته واته بخششي قولة وفراوان ما ببخش البروي هر أتوي الوهاب يتر إماج بوشي ولا خواهي قولة فارينو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: بينكم
1: ناتنا بهشتوا حتى برواتان نبيو برواو إيماني تواويتان نابي حتى يكتريتان خوش نبي آيش تيكتان پي بلم اگر بيكن لناو يكدا خوش ويز دبن لنا يك صلاو زور بلاو بكنوا لناو خوتان دا وعماري كري ياسر رزاي خدايان ليبه دفرمويت

0: تعرف
1: خواردن ببخشو صلاو بكل لو كسي كدي ناسيو أوشي كناي ناسي
2: أبينين أبينين أهلي دا صلاة أهلي دا صلاة أهلي حيلا أو عالمانيشي تشون نزيكي دا صلاة بونا توتوشي حيلة بون أفرميك الأخوان أسان علماء سردمي إما تكليف عن ليك بسن دسي دا صلاة كدن باب الرقية خير أبتان باب الرقية بيري عن خير ودسي عن قدن بشكم ظلم نكن وتاوان نكن وشتي هلا نكن عالم كان بون بده بدو بشو بشي كاموتي والله بابرين أمر بمعروف إن اللي مون بكر واجبة ودسمع بيانو ببيلي عن فينو فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي إما قرأ ونكين شي ما نقول حاصل يتبم اشتعنا الرشد مجموعي كاموتي والله بلا لا أفسد ديني بإصلاحي والله من ديني خم بيران ناكم بوشاكي أوا كيف يخوي أنا شون شون تجربة رايكشة وتمانية مش وتمان والله هي وعالمين إيوة بخير وبركة بو خوتان بو خلق بو همكس بوانيش ما ندو والله خياري شار خيار باشتين كسي أم سردم إيوان كارون بعيل مكتان عندنا على عند صلاة الشيء هلا بدو ظلم كاتو خلقي سلامة دولة في اثنين على الزمن هاتو روي تاوي لها وعالمانة شون لايدة صلاته وان لها وشون لها أهواء وشهواته دا صلاة والنتيجة كي أم عالمان الشبهات يعني سازان ورقان قتاو كدبو الشهوات أتندي دا صلاة لنتيجة وايليها ولبرهمك وما اندرك وعالماني كنزيك دا صلاة نبونتو خياري أمة شاكترين كذب ديني خوان سلامت كردو مبرر ورقي قتاو يشان بود دا صلاة دروس نكر برو تاوان وقناه بيان با بوي الله اوان كشون اللي دا صلاة درقاي حيلو فرنفيلو تأويلاتو أنواع وأشكالي هنا بوان كدن وبوها مشتك يعني بو حلال كدن إن جاي بقيمة فرمي سنتي خواه جوايا أحكام كاني خواه بو أهلي دا صلاة الدنيا لقل أهلي دا صلاة الدنيا ناقل جاي شونك هاتي أحكام ويا سورنسا كاني خواه يا ريقل لهنا ندي شهوات كان وظلم مستمكان وشبهات وخد زينة والأحكام كان سنتي خواه ويا ساي خواه ناقل جاي لقل دا صلاة دارانا مقزور عادل لبنوا آوايا سنتي خواه لبنوا إنسان إيمان دار أبي زور معرفيها بي بس الواقعي

0: ابيب چيتو بردمي خوا ا امر رگه ببري ابيب چيتنا او قبلو شويه كم ببينين اينجا او كات بيني ذكرتو علي باشا من او عمرم لدذو بو كارك بو امحال ابنك بو كارك بو ام وضع ابنك
1: مالو بار فريات ناكوي او حزبي لقلي اي فريات ناكوي او عشرتي لفناي وفريات ناكوي تنها كردو وكان تبراياني ربي ارجعون بو لعلي اعمل صالحا
2: كأجلي كسيك هات نسعات يدوادك ونسعات يبيشك بو ببخشا بقرر روبو لاي خوا
1: شراب آكامي مردم بي اقي نوشي اكي خاك بسر خولك بدامان بو فراموشي اكي
3: بخوا قسم للرجبالك عبمري للرجبالك زنوا بيتو لقيامت بخوا قسم لشيني في الشاكان عبيد لناو مزقوتو ترايح عبيد لسرداني نخوش عبيد لشين كوتني جنازي مسلماني عبيد اعوازي نوكليتو
4: اي قبر وانا كسان سرسناكا اي قبر تن منظريشي ناخوخد هيا
5: كسي كوبي هسلي بكوري اخوا كدبت
6: لا اله
5: كدبت خوي بو او رجاء مادا كدبت سد فرمي قدموني قدموني خيرا بيشم بخن دي خيرا بمخن انا وقبره كما دي خيرا بابا دي داري فاي قورو مهربان رابقا ما
1: ام جيانا شيني ما نوانية كما دام شيني ما نوانا بو ابي بقدر اخوي ولي بقلي
0: اخوه لو كفانا ندين كملايكة تكاتفون نعلت مال ليك على ام بوغانا بكيفة بوغاني شن روحيانا تكا نعلت اخوهي لي بفريان اخوانو
5: مردن ميوانيك لدرقات نادت مردن ميوانيك رخصتت لنا اخواست مردن میوانه کسیری بارو دو خد نکات بود گنجا و یا خود نه.
7: بچه درون با سالت با دسال للاي توبه روز یک دبی دنیا در دکات ات خاطر سردار با سو بر او دورستان دد با چیله ولامی پرورگار دادن او چیله اکه ولامی فرش نکار دادن او
2: چون گنج من بینی زوری و آواتی انهبو دلام خویان و هیو و آواتکان یعن هموی چون جرگ
8: چار سری تا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دفرموه

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهلوستي تشيترو غوشي تشيتري جنامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سود من أدين ك پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوي گوره بو ايمي ناردوا بو مروفياتي ناردوا هر سن تكنولوجيا و جيان برو پيش بتي بلام مروف دروست كن بلام صنعتي دروست كردني مروف هر پیغمبر و هر خوا و هر شريعت و دينا برکو مروف چند تکنولوژیا و جیان برو پیشتر بچی مروف ایساری حزو آرزو طماع و شهوتی زیاتر ابه زیاتر پیوستی بضبط و پیوستی بقیم و پیوستی ببسنوی ببها آسمانی کان ابی باید استال همو کاتی زیاتر من پیوست به حلوستکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس لخوشویستی پیغمبر اکنی صلی اللہ علیہ وسلم لو خاک و نشتیمانی او خاک و نشتیمانی که خوا اختیاری کردیم مروی تی دخوت و با خود لدایک نبود. دبی تو رز ل اختیاری خوا بگری. یعنی الخير فی ما اختاره الله، خیر لواک ک خوا لو اختیار کردی. یعنی قدری خوا رز ل قدری خوا بگری. قدری خوا خوش بوده. اختیار و هلب جاردنی خوا خوش بوده. خوا لو هلب جاردی. لو خاکی درس کردی. لو کاتی لدایک بودی. آوی کرد و بابا کو با پیری تو. آو خاک خاچی توی. آو زمان زمانی توی. آو حموی پیگوتری. الوهاب يعني هموي هيبه وهدي ربانين ببيع ويدسكاري توي تدابي لو تارج قيامته اما او خاكي كلي لدايك بي يا داور كانت عملت كردوت جيانت لو خاكيا ابي الريزي لي بقري ابي خوش دوي خلقكي لسريني يعني لبروي خواي قوره واك بلام ابي بزاني مروف لهمش كان قوره ترا لمروف قوره تريش عينه شكو عين مروف دروسكا پاشان آین مروف درست که هموش تیچی تریش مسخره لهم خواهی گوره فرم وسخره لکم ما فی الارض جمیعا جعل لکم خلق لکم زین لکم یعنی حرسی لسر او زویه هموی مسخره لهم مروف هیچ شته لمروف گوره تر نیا خاک لمروف گوره تر نیا چون که خاک لهم مروف درست کره نک مروف لو خاک درست کره دین لهم مروف هاتیا یعنی هموش تیک لهم مروف هیچ شته لمروف گوره تر نیا بیبزانی أبي الرز لإنسانيات بجيره أبي أو إنسان اللي سرخاتش خوي رزدار ومعزز ومكرم بيتك أو خاك أخوا دايتيه كسيكلوني كسيكلي بستيني كأنما هي بيش خواي أو خلكا لأسيني بزانت سن قوريا خوايك بعظمتي خوي أو خاكي دابا مروفي كسيكي ترنات واني لي بستيني لو خواي قورا فرمي أقر كاتك مروف شكو مندي ودين وقيمي نبارز رالة سرخاكي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها أبي هزرتك يا أخاك بزيري كاتك تولى سر خاتش خوي كريسيبوي خاتش شي ترزي لنا أبي بسيا كاتي لخاتش خود آزاد نبوي دين داري قيم أخلاق بكي يعني آزاد بمرتاح بأمانة لدسو أو خاك قيمتي نامينة أبي بروي بخاتش شي ترك أما وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمري كرك هزرتك لو حبشة ولو مدينة بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوشوستي شي زوري لو خاكو نجتماعي خوي هبو بلام كاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم ازیتیان دا اتهامیان کرد بدرو دور لحضوری پیغمبر بشیت با کاهین و بساحیر و بشاعر ده سال ده دانه سال زیاتر سیزده دانه سال تحملی کرد لوی خلککا تواو بزانی پیغمبر لسحقه و بس انکاریان لو بمینتو یعریفونه و کما یعریفونه ابناو سیزده دانه سال حقیقتی لو رون کردنو چون که خلچی خویم بون چون که خزمو کسی خویم بون قصیان پی اگو ابو لهب قصی پی اگو تی دست برزه قصی به پیغمبر جوابی نداوه تا خواه جوابی داوه لبروی دعوتی اکردن بانگواز یکردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی او کاتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوانه ازیت و آزار آزاری دا امری کرد و صحابه کان هزرت پاشان خوی هزرتی کرد بلام که در چو چو شوینه چی برزو او ری داوه او ری چی زور شفقت و رحم و بزیل خاچی خوی فرمی والله یا مکه فرمی والله ای مکه که بلد الحرامه که من لیتی دا پوی ما پیغمبر كديان بيغمبران هاتون بيره طوافيان بدوري مسجد حرام كردوا كدابزيني وحي وزبريل يكم زارك هاتوا لو شوين لوم كزيقي باو بابيران ما كديدا لدايق بوم كوحي لو إير الام دابزي والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلي والله خوشويستري شال لولا أن قومك أخرجوني أقر قومك توداري نكرد بام أقر أزيتو آزاري ندابام أقر أولا حريتيان بيشيل نكرد بام ما خرجت منك أبدا والله قتل والله تدرناتهم قتل قتل چون که تو خوشویسترین شاری یعنی این زه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونه ام خاکی خوشویست و اکو خاکی خود خوش به خلق کش نمی خوش به ازیت یعنی دای فرم اللهم اهدی قومی فانهم لا يعلمون خواه هدایتی او قوم بده هرتن من ازیت دن تو با ازیت دانی من هیچ یعنی لیمک خواه
1: ملكي زبال يعني ملكي سياكان ملائكتي سياكان دابزي فرمي خواي قورا فرمي أجر أمرك كي تابيشي بين مو حردو شيخ خلقك كي هموي لنابو فرمي نخير اللهم هدي قومي خواي هدياتي عندي خواي أجر خوش يعني هديات ورناق سلامتي عندي بشكم أن يخرج من أصلاب من يعبد الله ولا يخرج به أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا بشكم نوكان يعني هدايات ورقر سيدي بيغمرك خاك خوش ويستن معناي أويا قومك هدايات دي قومك بختوركي باش هش سال زياتر كمحروم بو لبينيني خاك وولاتي خوي كهات فتحي مكي كر خوي ده هزار صحابة أو همو قوته هزي بيغمر إنزا خلقك لدوري كومنوتيان بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي كأو همو قوته هزا كان 13 سال أزيتي بيغمر ياندا صلى الله عليه وسلم دريان كرد قسيان بيغو حمو أزيتي كياندا إنزا فرموي إيوة تون رعبين لمن كان تو بياويشي بريزي فرموي من إيوة همو آزادكم حمو تان آزاد من لبين أي خواهي يورد شنكو قومكم لسرخاكي من جياون هيتي انتقامي لنا كردن روحي انتقامي نو برامري خاك خوش ويستن بالراستي لوي لشريعة دا يخرجون من ديارهم در كردن لخاك من أكبر الكبائر قورتنين تاوانك لسرزوي بكري كخلشك لخاتش خوي در بكري شو خاك خواه دايتي بأيوا خوش ويستني خاك يعني يشك لخو قورتنين يعني يشك ل يعني سيماي إنساني إيماندار أو خاك خاتش خوايا خوا دايتي بسرزوي خوا سخر لكم تسخيري أبي خوش دوي بلا معناي أول يمن خاتش خم خوش بي برستم معناي أول يمن برم دين وإيمان مهموش لكم خاك نخير أمن أو كاتا خاشي من بيروز وخوش مبه ككرامتم كسمعم كجيانم تيدا بارز راوي كرزم كإيمانم كعقيدم تيدا بارز راوي لو براسي خوشويسني خاك زور قورو قرنقا بلان براسي وكو وتراوة أري زينة المكان بالمكيني زينتي شوينة كيبا إنسانة كانن من خاشيك تسل الزتيشي لي أبم أقر مروفكان قرق بن تيدا بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتسو مدينة فرمي اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة خواه أو مدينة خوشويس كر للاي متسون مكة خوشويس مدينة خوشويس كر أو مدينة كبير وترايا تريب با پیغمبر و بوبتسه خاشك بوبتسه ولاتك زينة المكان بالمكيني أبي إيش كاين بو دروس كرني مروفكان گرنگن أغا مروفكان أمين بون برا بون خوشويس بون دلطاق بون برامبر يكتر سلامت بون أو كاتي خاكا كشد بلا خوشويس وجوانوي امید کم خوای گور خاکو نشتمان من لاله خوشویست کا و یکتر من لاله خوشویست و جوان کا یا ربی خوات چون او خاکت لاله خوشویست کردین یکتی من لاله خوشویست و جوان کی دین من لاله جوان کی اخلاق و قیم من لاله جوان کی لسر او خاکه بعزت و شکو من دی و بخوشویستی و برایتی و ایمان و بجین او خاکه بمانگینی به بهشت امین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لخزمتي في غنبر إخوان صلى الله عليه وسلم بردوام لصالي هشتمي كوتشيا لقل وفدكاني في غنبر إخوان عليه الصلاة والسلام كنادوني وهروها أو نولاني كنادوتي وهروها أو وفدانشي كهاتون كالصالي لم دوما جيتر بدواء أما صالي ندا غلبيت بي وتعامل وفوت وأتى صالي وفدكان هم بنادن هم بهاتنا خزمتي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام. لدرسي رأى بردوه باسما كركا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمري كري عاصي ناد بو عمان بولاي دو كار بدس كمالك كان ناوي جيفر بو وهروها براك شيب وعبدي ناو كهر دوشيان دعوي كردن بو إسلام ورساليش في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام بو بردن قيان دي دسيان كبانكشانك بو إسلام وبو ملكزون بو شرعي الله سبحانه وتعالى وتيا شي دا باز دو اكابي غنبري خو عليه الصلاه والسلام كا قربيتو تسليم ببن واتبن بمسلمان ملك كان ابو هيلتواني سلطان لناسني ولا مقابل شا قربيتو ملنا دن رازين بن بيقين واني بيغنبري خو هله تنقاتيت وسباك دي تناوتان وانيكا توانات النبي برنغاري ببن واني وبيغنبرياتي من صاله بس الملكاتي اودا فحواي ياخذ قابلين كروكي بامك ورسالك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بو ملكه كان بشويش قشتي هروابو بود صلاه دارك طبعا وش دار اصل وايد دعوا اكرين بيجويكا هر موقف هو الوسك بنديت يعني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بسلمي ولا ري بياموني ولا ري اغراؤها داني شواني جقل لقضايا قيامتي وكو دنيا شيش نوي دنيا بويان هاني داون بيش اويكا هر هالوسي شكو موقف ايش كو بغديت لجهات كردنو شونا نو شكل لها محاطك ابيت دين رب العالمين سبحانه وتعالى السلطيه ببسر بشريه دا لهر جاي كابت كمش حقيقة وكوزو جال باسما كردوبو مصلحته برجوندي بشريته نق مصلحته برجوندي شخص كان يشق ياخ شخص كي ديالي كلاو تايبت شكو بيغنبري خوك خوي خاون رساله كي وهو بجدا ومصطفى لا قال واش دا شتي شي بو شخص خوي ندا وكدو نها شي بو ماكو ميدانا دعوتي با الله سبحانه وتعالى لدرسي را بردو باسما كرتمان عمري كوري عاص لقال عبدي انا قساكات شكو فرمي اميان نرمترو هي واشتر بو گشت اويكا باسي لا برسي لا باو شيكر واتا باش ابل عمري كوري عاص فرمي باوري نه هنا خوزگه باوري بينا بلا من شون پیغمبر كوتو عليه الصلاه والسلام طبعا برسي لا كات بيلد كي بو با ايمان داري كي شوني كوتي كي مسلمان بويتو با عمري كوري عاص فرمي عمر رضي الله عليه السلام فرمي قريبا زورني وارز ما كن تقريبا نومانجيك بيش ام حادثه عمري كوري عاص بوتا مسلمان بس يعني اللي كان لشوية بيبا مسلمان يعني شوية لشوية لك تأثيري تيكردي وإلى كرديد بيبا مسلمان عزيزي بوي كب بيشتريش باس ما كردو لكاتي خوي لهجرية لو باسي حبشية أفرمد لاي نجاشي بيبا مسلمان كاتي خوي قريش ناردوين بوفد تاوكو كوسكركان كسون بو حبشة بتوان قناعات بنجاشي بكا ماليشي حبشة تاوكو بيان جارتواني بلام للحوار ومناقشكي بين جعفر كري ابي طالب ونجاشي دا تاثيري لم كردو لكاتك امها تو خصمه يعني بيان باتواني ويبزانك قسي قنجا وقسي شويني خويك انسان صادق بلا عندني اكو جعفر كري ابي طالب رضي الله الى سربت وقعوا شوي نوار وجي خوي بجي اهلت لبرامبريشا اقل برامبرك وخصم دشمن يجبت صدق ورازقوي وبيام قاندن وكو خوي وصادقيتي هيدا كإنسان مصلحتي هيدا نبيت وبويك الله أيوتو بيغم بركين على تبوش شيء بيجا تأثيرك هذا سلو كسرك بران برتين يعني. وجاري وهاي تأثير قصيك أمانته ولا شخصك عشان ده جريمة وتوان وخرافيك ودول أخير ده هر أو قصي خط الكيك ناكي ده والأخير أجرته أنا عمري كل عازف فرميت لراسي ده لبيب وبا مسلمان برسالي ليك هذا لد أي نجاشي يعني حالي نجاشي تشومبو فرميت أخبرته أن النجاشي قد أسلم. بيأمر النجاشيش بوه مسلمان. وكانت النجاشيش بوته مسلمان. أفرميت قال كيف صنع به بملكه؟
ياخذ قومه بملكه، اي قومكي يعني كون ملكه ابي مسلمان فرمي اقره واتبعه قومكي هم شو نيكوت يعني زورجار بابلين رعيا حقيقه لسديني ملك كان زورجار بتايبتي لا لا لا كاتك راعيك ومليشك هبيت سطويك وصوليك هبيت شوكو صدق ورازقويت شوكو جبروت ود صلاتيش خلق عادة زور بيزوري هر تابعة يعني هر بابلين شوان كوتية لبر أوى ملك بو شوي بروج بو أوي أرون دا صلاة بو شوي بروج زور بيزوري كات بداخو كوي كوي كوي داك يشيا كديني الله سبحانه وتعالى خلشي فير كردوا هر خوي بتاقي تاني هم وكسيك مسؤوليتي شي هي لبرامبر الله سبحانه وتعالى بلام شون خلقي تابعي ملكة كان لبر أو بهر شوي نكبرون وزوريش خل شيء لقى عادة لقى قلب على شيء لقى وضع ده أجورت هربوه همو قوم كشي بابلي تي بعيا كردوه لبر أوه كملك جوري وتي هموي تقريبا شو نتسر دينك حتى أبوه برسيارة كذا فرمي دول أساقفة والرهبان يتبعوه أي أساقفة كان مثلا راهب كان قش كان أو أني شوار دوري هم يشوي نكون قلتوا نعم بعضهم يشوي نقول قال يا عمرو انظر ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب توز زان عليه شيء أقدر به هي صفة تقنية إنسان فضح رورشك هذا يدرو هيش تقنية بقدر درو إنسان رورشو فا عيب داركات ناشرين تين خصلة الإنسان ده باوركم برياني خو ناشرين تين خصلة الإنسان ده ناراستي دروه وبتايبتيش اگر كسك د صلاه دار به دروب كا زور پرستر اگر كسك شاوله كراو بيت داعيه ملايا بيشنگا اميره هر شيكا يعني اگر بو خلق درو كبيره بيت رنگ بو او سلو كبيره بروچ كا خواص عاده حساباتي خاصتر يعني تايبتي تر يعني وهيش شتي كجني بقدر بقدر درو كردن انسان اشكراب كاتو فضحي برات كاتو ابروي بري هرتا اونيش كه انسان بيكا قابلی و مستور به لای خالشی. بلام درو وانیه. هر بو انسان زور وریه به ل زبانی ده. یعنی عادتا هر به تجاربی بشر زندرا و کدرو چند ده ناشرینو زون. و یه چیزی که مصیبت کان. یعنی لوانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمید ل نشان کانی نزیبونه وی قیامت و هاتنیتی توال. فرمید ان یصدق الكاذب و یکذب الصادق. یعنی ناشرین ترین پیور ل ناو خالشی ده کتک بچه پیش و دنیا تک بچه. آویک خالشی رازگو خالق بدروز نی بزنه. يعني رازقوا يك تشكل قال لنا درو كان بوتشكا وجوي عام مكوابر جوندي كوا خواسي كشي دروزن يعني حاشا لجناب تاع المجلس الكولوجي يقولوا لبينا ليش كدرو دسي بني براسي بزان لبينواني واش مصيبه دار بيتو درو بي بي كاتوس بياني جاتو ببرجي شكون هم لسان خلق صادقي بزانت انا برو درو بعام بشتكي نشيا وناشيا وبتايبتج لا دا صلاه دارانتا افرم عمر فرمي قال ما كذبت وما نستحله في ديننا من خلقهم درونا كم يكدو مشان لديني اما ده حلالني يعني طاو يعني اسلام فرمي درو حرامه كسقوا بس بخوي لي اباريزيت يعني هذا جيب جي ناكل طبعا نجاش يقين عبد وريايه قال بس ما في موانيه هي رقل با اسلام بوني نجاش زاني بيت هي رقل عاده يعني زعيم عام نصارى بو مسيحي كان بو العالم ده وامثالي ام دولتاني كدولي مسيحيون ام حتى امان كبحرين وعمان وشوشومان زول بيزوري تابعي ماشي كان باش يزوري تابعي مسيحيته وتابعي دصلاتي هرقل بون عاده شتي شان بو جراوتو انو وكو دولتي يكون كمركز شوينكو وكان كش زعما سفيد

0: لي بيلا شي بيلا قالوا بابا تانا بون تقريبا حتى لدولة الإسلام مش تقريبا سوكا إقرار كلا كده إيش مسألة إن شاء الله لو جورا ده صلاة داريتي كا تثبيتي كردو عامل إشي دانا في غمار إخو عليه الصلاة والسلام سواء كم أمان يعني حتى أمي عمان لسر ملك كان هلاته في غمار إخو عليه الصلاة والسلام بلام عمري كر عاصي أنا لا هلاته في غمار إخو وفادك عمري كر عاصي لا عمانة لكاتك أبونة مسلمانش وكو وكشون يو نرجع ويا لبيا سال برشتي إدارياتي هدك مسائل هي كجرتوا ببركز بلا بيا عمري كوا صدقة كوا كردنو توزيع كردنو باشان شاو ديري كردنو هلي شغل مانا لا دواء يجى على دولة الإسلام يا عمري كوا الخطاب أصحابه أو بكلوا هميان وهان كردو ولاتي عندناه واليك بو عراق واليك بو مصر واليك بو شام واليك بو شوي واليك بو شوي أو خلكي شيء يعني بلام لمركزه دائما متابع كراون شاو ديري كراون بان كراون أتواني خلكي قليلة وبلان بردون إداري دولة بمشي بسكت دولة دولة تشنع سنة فرأس يعني بالفراوان أبيت. أفرمت بيموانية هي رقل إقرار كردبي داينا بإسلام بوين جاشيدا. قال قلت بلى. با وش إزاني كبوت مصو. قلت وش إزاني هي رقل زاني وتي كبوت مصو. أفرمي بيشتر نجاشي خرجي بو أنارت. لوالداتي حبشة بشش إن الدراب وهي رقل. بو دصلاتي مركز. بلام لما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم كاتك نجاشي بو مسلمان باور ببيغمبري خواهنا قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته والله إلا مودا قد يقدرهم لداوكا نيدا طوح قطع كرت إهرم بلق يعني أزان ديكا شيئا جون زاني ويتي طبعا ديار عمري كل عازة قدارة فرمي بلام هيرا قل دواء أويكا خبرك بيقى يشتبو كوابوين عنيرت أزاني بوين عنيرت هندق للتاور دستكي هيرقل طبعا هيرقل كابراش يزور عاقل بوه قربير تعمل رسالة كيف يقنبري خوايا بوي باس ما انكرتني سانك عاقل ليزان وشارزا وريا بوه كأوان إمبراطوريتك ودسالاتك بوه وأوروبا إلى بردزين تقريبا أو أوروبا إيس أو عقليتي بابلين تعامل كردنا وسيطرة ودس إنساني دسالات دار وبقوات زور جار بيوستي بشتي من علانة ودروني حقيقة دائما يضعيف وهان يعني أو أنيك ضعيف ولا وازن وخويا سيخان بخويا عني بنا بنا بردروشتي نابجيو هلا شوف هلا شوف امانه اجنا انسانك اخوي لسرد صلاه دار بيت شايب الفلاواتر لبر بنو عشك اروانيت هي راك الوهاب ولا زمني خوي ده حكته هربو شو دوره كي بي ال انتو شنو واز لشخص هيني دينك تو بجي شو تو تشتا سردين عشكو ايشي شبونا نيرت ما يعني ببسيط يا رجل رغب عن ديني ياخذ رغبه في ديني كابلا يغوازي لدينك ناو تشتا سردين عشكا شي لك بو اشكا هيرقل لناخي ده اخوي مقير بك بيغمبر صادق كي اشكا هرما وتو اشكا او كاتي بيغمبر خوار سالك بو انيرت لبر زول بي زوري اواني كد صل نهات التجير كيف اسلام وحقيقه لان جامي وك شغل نفي عقلينيته او دنيا قبولنا به وك عقل وك منهج بو اشكا هيجي شكل وانا او كبرستيانا شتي شي نبو بس الاسلام تا او قبل والله او دينا دينا شي خرافي وما اي مشتي شي متطور بيشكوتو وأني يا بشر يا بارستوا يا برني يا بارستوا يا داني يا بارستوا يا ماجي يا بارستوا يا أسير يا بارستوا دينك بيل لما أنا همي درباز بكار بلا تنها الله يبارسك خالق يا ممانو همش من الأسير أو كويشين يا سو قوانين وضوابط كان ينحق بها مو كسيك بدات أجد كسي خاوني عقل بيشويني أكبه أي بو ملك جنبون لبر شسبيني عن بدا صلاته كترسيان لويك مكانتي عن لدزتي بشي هرزوري إبائي أمانة لأن جامي أو نبو الله منطقا مقبولنية الله سبحانه وتعالى باس فرعون كافر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه يتخو أو برد يعني فرعون دارو دستكي نقواليان ليك لكاتك يقين ينهبوا لنفسي أنك أو حق أو ميخوان باطل بلا بو واستيقنتها ظلما وعلوة بوكو ظلمك دوميش أنهمك تعالي وكو برزلزانيك ناكر دابزي توالي شكو لديني الله سبحانه وتعالى مسؤولك ومسؤول نامن يتوبو اعتباريك مسؤوليتر قاشور كاتو بس خلش يا بها وسخوي شد ولا با اسلامي با بارشي جز يدري اجبي با هرشي اجبيت با شونيو جي با عبادتي هبيت اما انا رقي بينا دد لبر او كيشو تاسي كي تلقى شور كاتو بس خلش يدا شد بني اخوي لدروي مساءله ولا برسينوي استا هرتو زجشت سلطه جشت شو انا قالك هكا حصاني هي تو نابد لي برسيتو انا لكاتك لدي الله سبحانه وتعالى كسي نبران بيغنبري خوا فرمت لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فاطمة كشي بيغنبري خوا تزيك هذا سير لبر أوا أواني كنا كردو زربي لبر أو سبب أبوه هي رقليج لحقيقة ده مقر بوا بويك أما صدقة هربوا تأساتي أي ما هو تخرج شيء بيبقى مسلمان باب بيبقى مسلمان يعني كشيء نبوا بلا أواني أفرمت حمد السنة تأكيد لك روتي عمر بزانة عليه شيء وتم والله راست بي ألم باش فأخبرني ما الذي يأمر به وين عبد فيه وتم شفر ما بتشيك أم دينيتو رجلي لتشيك بشي ويشي قشتي أفرمي فيه وتم فرمانك هذا أمر بطاعة الله وينهى عن معصيته بشي ويشي قشتي جوار علي ما أبو بانكا بلا الله سبحانه وتعالى بلا أخوة مخوة ديني الله سبحانه وتعالى داوي لخلق لتشيك يقول شيء قلت شيء مثلا من شخص وإيكي تأبي بهو أخوة دنيت أقول شخص يقول ورا بطاعتي من جوار علي من الملكتشيب ومن حق أخوة تقصبك طاعت بطاعتي الله سبحانه وتعالى بانك ذكات وار جورالي پروردگار کو جورالي پیغمبر کي کو صلوات والسلام الله عليه وسلم باشان رگري اكاد لا معصيه سرپيشي الله ويامر بالبر وصله الرحم وينهى عن الظلم والعدوان كروتي اسلام فرمانك بشاك وبشتي جوان وشاك وهروها فرمانك بصله الرحم خزمايتي وكسايتي وما نقرتي وهر رگري قال استمكردن لا تعدا كردن خلق ناي بظلمك اما انا كروشي دعو بانغوازي اسلام أما أنا بختي شريعتي الله سبحانه وتعالى كخرشي ووانغا كريت أفرمي دوهر وها وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب ريقريا كالاويك إنسان دائماً بيسينا كات عشان لمجلسك دائماني باق بيت نخواته وعقلي لدزنا دات أما أنا نهي أكات نهي كالاويك خلق بشي دار ببستي ببارستي برد ببارستي بت ببارستي بشر ببارستي ديزاين ببارستي سيستم ببارستي أخو ما من كروكي نهجة أما تو ما بانغا كات لبرو عمري كري عاص ببت في أذاني الإسلام بانجي شيء كلا قاعد كات عاصها تدعم هيش تيك بقدر أمان جوانية أجر بيته براكم كبراقة ولا كيبوا متابع أبكى على قل ما أنا شويني بكي بلام خمي أو ما أن يظن بملكه توصي قرصة دز لملكي خوي هل بقريت وازلي بينت أفرميت عمر بيه فرمو إن أسلم أجر بيته بيبو مسلمان أما شيء تدانية أفرمي ملكه رسول الله على قومه رجيب يدات كملك بيبسر قومك بلام صدقي لي ورأجريد لقومك لدى والله من كان يقول توزيع كاتب بس فقيرك وتم صدقة شيء ودي صدقة لباري أو هاي أصلا في صدقة بوبا زكاة ويكلي درشية تا أفرمي قشت ما أستي حشتر وتم الحشتري شاء وندى درشية كتشون باسي يوم كرت وتش أنا رابع حشتري يا مولاتي يا مولاتي كمفاوز ودود أدري أشي تياي وخلق ما عنده أبي وهي لعقة يا بأخو أو كم تصورنا كم ما دام الحشتري هو عم دام بصدق التصور كم قول زبيل السر نفسيتي لدواء وفرميت فيها مودتم استاتوس شيل يوتي بابي جين ببراك ما فرمت شن روجك تشاوربهم أشوف مش تاني جان دو بجيفر كملك وده صلاة دارك أبو شن روجك لتشاورهم كده تا بزني دام إزني عندام بس مجهورون كشو موجود بولاي يكسر دارو دستكي جيفر ملك إيش أنا قولي قلت مش أنا قولي قلتهم أنا ببردمي جيفر بيوتي وازلي بين دسي بردن ويستم دابري شو تيان دانا نشيت نابي داني شبي با بيو عمري كوري عاص تعامل لك في غنبري خواه كدو عليه الصلاة والسلام أما أنا ملك نابي دا بيوين داب بيو بيتو بحرمتيش كو بوسطيت أفرمك اشتكان رسالة كيف يغنبري خواهي خواهي صلى الله عليه وسلم الله إلى سربك لبرد سيابو دواتر تماشا شي كردمو بيوتم تو بوشي هادويت رسالة كشي لبرد سيابو داوة شي مال لي أكلت أفرمي عمريش بيموت وتم هاتون بويك شوين أو دينك كيف ديني بيغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام طاعة كردنيتو جرال كردنيتي بلام دل نيابة إترى النبريق سأقولت أجر جيشو عندي بكويت ملكك أو خوي من يتواني لصلاتك أو خوي من يتواني بس أجر ملكك أمادني بيت هو دل نيابة جيش يقدي تسرت هرشي لصلاة جيلي دا سينيتو سيترو دا صلاة جاكين بسريا وكوش أبو ناجي لبران بلي الله كوان أبوت تقريبا نوع توربون يكتوربو إذني دامو تبرو درواني بلي ليك مواني بياني ورو كاتيش كورو كاتي كاتشو موزور وصام لبردر جاكيا نانا كد مجورو هم دي سان جواب ناردو ببراكي وتم نام كنا جورو علي هاد لقل ما تشو مجورو كاتشو مجورو لي وتي بير مالي كردو توانيو برو يما لو قومان نين كا أو شري لقلا كردو يعني بكور دي كي أويك أو شري لقلا كردو قريش ومسالي قريش وتيوتي ومانا أو نين ناتو أنا بقاتل أي إيمان جيشي بجينة تيم وسيطرة بقابة سرمان لبرو برو برقي خوتو أنا
1: أفرمي

محمد وتم قيشي من جوا أجرم وأنا ورسالة كأجل مو بيعن بالي قاصلهم قام حاضر كردو بروج دواي تر زاني قاضي كم بجدي كردو بفلو ناردي بيو بشوين ما أفرميت فرميها جران دي ميواني وتيان بريار ما نداو شوين أم دينه بكبي أجل ملاحظة كم بريان بشي كيزوري أم شوار دوري بيعن بالي قاضي صلاة والسلام بشي يعني احتمالي هي لسرتان ناس شعرية بيت مصوبة ناشاريه بيت المسلمين شكو تعظم بالمفرق نيه ليدر ناشيت بلام هر كسي كان هاد بيت الناو إسلام واني دقمن هي أو بتايبتي أو أني كلا سر وهو بنجارش كباش كسبو بنواني بلام من منعي أو ناكا كخلش يقهيا لقل أو خلبالج يهاتو تناو دينو لحقيقة دا مسلمان نيه هر بوي الله سبحانه وتعالى فرميت يعني وممن حولكم ومن الأعراب ومن الحمم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم آسائية خلق كيزور هي بشوار دورتا لشوار دور مدينة أم لا ولا حتى هذيك لناوخ أهل مدينة شن منافقا بلام ده ظاهر ده مسلمان لا تعلمهم نحن نعلمهم لبرو أمر ليشا وخلقك هاتو تناو دين وبشي شتيا مصلحتك بالي بيونا ولو لحظة هر بوی کات که پیغمبری خواص الله علیه و سلم الله علیه سر بیت وفاد کات مباشره بشی کی زوری عرب هله قرتوان هم بیسه بشی کی اکثر هله قرتوان که حروب ریدی پیالن که اگر خواته مانی دال زمان کاتب بکر صدیق عباسی مشکل کله ری خلش نظر و عقلیتی خلش ک ک فراقی کی ضال و گمران کات کام قزیبا ذکریت و هر و فرمودی او کی پیغمبری خوا علی صلوات و سلام فرمی من فرطکم علی الحوض لپیش ایو داش مسر حوض خلش جهيرن بولام تابع لحوض بخواته راني كيشن جانا كانوا بردو زخ يانا بن أقول أصحابي أصحابي الله ما نخو ما هاولي من بون شو كهر كسيك لزماني بيغمبري خواه باوري بيغمبري خواه هنا بيتو بيغمبري خواه بيني بيوتي صحابي يتر شو تجهاد هو نشو تجهاد هو لسيرة ناوي هي وناوي نيا قزيك بيوتي صحابي پیغمبر خواز نش یه نمانه. آو قبیله فلان، آو لو فلانه، بو هنیش تکنی نادیار بید. بوی فرمی که بین مزانم چین. پیام الله ممانه بو جای کنوانه. پیام الله اینکه لا تدري ما احدث و بعدك. تو نه زین دوای چیان کرد مان. چیان بسر هات. اهمو خلقا که هاتو تناودین وانه. خلق دیگه دنوسیت وانی. آه اصحابی اصحابی من بسی ابو بکر من بسی عمر من بسی عثمان من بسی نازنم شیا. يعني كامي بياو كلا بياو كاني بردسي تربية بيغمبري خوان عيسى في القيك يضالي خاتو بالأوى لكاتك داوهم وخلقاتو تناودي باش شياها هاتو تناودي نوان واقعك وايلي كردوكا لجير زخ دابت باب جورا عمري كوري عاصلة بي أمانيتو آنو هل بتخريك دعوة كردنو تيغان دني دين ومانو تا بيغمبري خوا وفادك عليه الصلاة والسلام لبي أمانيتو آنو يش إشكال لويك بسريعي إشارتي بيا بدمك هندك شتي وردي تيايا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام يش إشكال لصحابي كان كناي على كوري حضرمية أني رب ولا منذري كوري سارة يأخذ منذري كوري ساري كان ملكي بحرين بوا بحرين وكو دولة. بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أني رب أبد وشيش لقال أني أبو هريرة ومعلومات أبو هريرة رضي الله عنه سربيت أقرب بيتان بلد لكاتي خيبر ودواي خيبر هاتو تناودينه يعني زورنيه. لدواي دا أبي أكلته لدواي وفاة بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم عمر يكون خطابة ببوالي بس البحرين وان. أبو هريرة أو شخصيتك لأهلي الصفة بوا يعني لو أنا بوك باسم كده جالي كناش موسريكا لتاو برسيتي هات ولا صر ناوم بس جوتك أخويا وبعرضها بس كويش هذا سيبقريتو ببات ناني شبات يا ده فرمك هات النرجي هادي وأبو قاش شخص صر مل ميود بخوا فيلي هاتو بوا براوتو أنا زين لبرسا براوتو أنا قصة كم بتفصيل جراوتو أنا لدو أيدا ك كقعد سردمي خلافة عمر وأبو بكر وأنا لما جلست كده دانشتوا كتاني لبرا نيش لبرا عيب نبيد خوي با قرجي باكاتو لوتي باكاتو أنا بپارچیک لذت جلکانی کتانی نرمن پی پاکاتو دوی آواق با خوی داده فرمی سبحان الله وایلی هاتو ابو هریرا عیب نبلغم و امانه کاتناو جلی کتانو آنی آو حدیث اجارت کرناو مدنیا خریب ول برسا امر پیغمبری خواب دیوانه توزه شیری داره وایلی بو بسر بحرین آنی لسردمی عمری کل خطاب رضای الله لسربید عمری کل خطاب کبانجی اکاتو آنی محاسبه کات مجموعيك حيوان وآجل دارتي زوري هي يكن قصد بي الله فرم من أين لك هذا يا عدو الله لا شو هنا وتدوش من إخوة أمان أفرم والله إخوة ما شتيش كم بركوتو بلان بخيهم كردو تاوكو زيادة يعني كردو فرمهم جربوا بيت المال يكن قصد بي الله فرم من أين لك هذا يا عدو الله

لك شو هنا وتدوش مني إخوة أمان أفر والله إخوة ما شتيش كم بركوتو بلان بخيرهم كردو تأوكو زيادة يعني كردو فرمهم جربوا بيت المال نا هو تأشيد

بنظريات نية، مثاليات نية، ما واقعك كشكل واي ايه مخومان اسلامي نظرين تاوكو مشتان مالي بتشي زور غريب كشكل اللي خومان دا نقل اصلي ما نجك لبر ابو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام علاء كري حضرمي وابو هريره قال انا ابو بحري تاوكو بشن قسل قال مليكي بحرينا كان طبعا ديار علاء كري حضرمي سيكم ولا قسي وردي اداته فرميا منذر انك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الاخره كرموندير اون دي متو بناسن بياش عقل زور غوري بو دنيا نكيد ام عقلو بشو بيتو بو اخره بو دنيا زور عقل بيت بلا ام اخره دز بيت ان هذه طبعا ديار البحرين باش كي زوري مجوسيون جا عجيبه ويا الحر شو نكاله تاريخيه تاريخها مجوسيه زور بو بيت يستا اويت يا دا غور دور دزوره كبي وقتيت امامي دوانزي بود زنك أم دينا إيش يعاقب الإمام الدوانزيوني ما جوسيت الهرش وين جواه وبيت يسهل وياهم لسان سريه الله وتو بناوي محبة آل بيت نازلهم خوش ويستي آل بيت وري شكل منهم كمصيبتي من عصري براس أفرب يا مجوسم أم دينا كمجوسية لنا أيودا إن هذه المجوسية شر دين ينكح فيها ما يستحيا من نكاحه مجوسية إيش عيبة ما كي دينا في البيوت خلشي كسانك ماركات كإنسان شر ما كباسيب مارك الدنيا مثلاً خوشك مارك الدنيا دايق والعياذ بالله شو يعني غريب نبي لا تبرأ يعني خون كاتك فتوحات إسلامية جشوت منطقي لا يخومن منطقي حقيقة منطقي خومن بشويش جشتي وشارة زور ومنطقة أنا لحقيقة ده حد كسيك هرشتيش قبل خيانة ده كاتشوكا أما تقيا زور بقى سعين تستيمون بإسلام زور بقى سعين تستيمون بإسلام بتعبتي شونكا لجير كيف دولتش كيف فارسية أبونا زمانا أمان وكو جير دسي قوابون بوي لابر أو كميش يعني هبو بشيتو قال ده صلاتك وبلا مار بداتو وان بوي كاتك كمل كجبون بالكجبون بشري يا الله سبحانه وتعالى بالله كاتك لسدمي عمر يكون خطابة نوناد کی دیتا ام منطقانه فرمی دی امیر المؤمنین کی شی گه ای جوی خرچ گه دای شی خو ی مار کردو خوش کی خو ی مار کردو دمی کی شکه زانتی چیلی افرم ور دور د محاوله کن شیم کنوال بیکونه شو ام دینه تا او حد اروات بحرین جوهابو علا افرم پی مت ام دینه شر دینه خلکان کی تا مار اکریت انسان شر مكادر باسي شبكات جور خواردني كيش اكوريت كلي خواردني بشر ناشي اوا هندك جار اي خون باشان افربي بيموت ولست بعديم باشان اقريك اپرستن لم روشقاريا اقري انا اپرست سبيني اتان خوا او اقري لروشي تيامن اقري بو اپرستي خلق بو ابيسوش اقري چي تابي اپرستي تاسوش دي بو بريت بغام لانحرافاتي بشر داشتقني بريتشي انسان مخلوقي كي عجيبة نگر بتو رگی نه دوزیوانه و کو هیچ مخلوقیش کنی زور خرابونه بیت زور خرابونه بیت چکو خویله خوی ده خوانی اراده و پیشی خوای انسان خوی پیوایشته هر طبیعتی خوای واخر کی گردوم انسان پیوای خویشته و توانی شد بکاد یعنی کامی که زور بیده صلات خویله ده خو بیده صلات نی و پیوایشته اتوانی شد بکاد چه جای اوی منطومی انسانی بشه چه ویشی گشتی اگر بیتو انحراف کرد سنوری نی انحراف کرد تا بلام لقل انحراف قيد جاري ولا خوب شو بخوز جورة كردن أجاه تحدق لخوب شو كردن ولا عقل إنسان درشيت أخ ما أقولني إنسان مثلاً أجل بفلسطين ما أقولني خلت متطور لحضارته أجل بفلسطين آخر خلت شيء بلا أجي بكيه مالين كاك كاس هي شيء بينيا الله ناو دولة أنا شو نتصرف ما نقول شيء مانا بابا باسي عقليتي اعتقادكم دينكم باسي مبادئكم أويك بإسلام بكزنية شکر اسلام اسلام رزگار کردنی انسان لو تبعیت عقلیه که شون کمالک شته که بگه شتی نابجیه بیپرسی بتیک دار بده بده سی خود دار بیتاشی بیپرسی شخص بیپرسی انسان یعنی انسان او انسان بیپرسی تو نه انسان بو انسان بیپرسی عجیب بلاموان که ابرد انسان گاهت مستوای او الله بده ولی حالا صورت او حالا پرت او خویا بعرض او نه بو یعنی چی عجیب اما خود بیش واقع مشتی جوریه بیا قبلا خوب خوی رقی نداو بخالک لكاتك لا بيغم بالي خو باشتني لا لا لا لا ولدي ادمك كسيدي ولدي ادم خلص شي غير اعتيادي ك شلون مجاري خشون باك باك بيغم بجان سير كي هلا بري بو الشخص يكون كيت سجد بو ام لا او لا وبيش وا قايل خاطري دلي شيتي او هي من الشيطانيه.

بسر عقل إنساني إسلامي يود أمر تزجارة كالي فرمي هو أجري بو أبرسن أجري كسبني لقيامة دا أتان سودانيت أفرمي باشا أفرمي ولست بعديم عقل ولا رأي بابا تو إنسان شي بعقل نيد وإنسان شي خاون أو نيد كالرأي نبيت لبر أو فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه كوم الله صفات بازك أزور جوان أفرمي بس يكبر كرواني بدأنا هركس يكبر بروابا دو سيري في أغنبري خواه ما نابينيت على أفرميت معقولة كسك لحمو دنيا دا دريك ما لينا دي بيت يعني رازقو بيت إسابي ولن دلوقات إنسانك روجك لروجان كس نيتواني والتجربة يقدروا إليه بيني دروي اللي قال خلق كان كردو إسا درو بدم الله وكا سبحانه وتعالى اللي قال خلق كان دروي نكردو روجي لروجان إسا بدم الله ودرو أكات وهر وها ولمن لا يخونه ألا أنا أتمنه شخصك له موجي يعني أنا فاشيك وخيانتي شيء لنا بين دار إسحاق يمان وأنا بأمينة ليه بترسين وهروى ولمن لا يخلف ألا أنا ثقة به شخصك كزني تواني وروجك سربيت شيء واحد يشيله ببينه له مو تمني بيعن بريخوا علي صلى الله عليه وسلم بنا يارا وبأمسر وسر وحلي وشين لم سر بوسر زلام يجي تواني بتي دسيق وبيعن بريخوا علي إيش قبله ويتيام متماني بينك إن بشخصك أمانة يدابيت فإن كان هذا هكذا أقول أما أو هابد فهذا هو النبي الأمي أو كباسكم أو في غمبرية أمية كاتب أمة الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه وما نهى عنه أمر به فلي والله هكذا عقل بتماشي توجيهات كان في غمبرية خوابك قد نابن الرجل لرجم لخوزق أو كوتوتي بيكا بيوتا أميكا أو يكوتتي ميكن بيوتابيكن شنك أو يكوتتي بيكن إلا لمصلحة بشر أو يكوتتي ميكن إلا لمصلحة بشر بس إنسان لأهواء يخوي دل شيء تدرواني وبعقل تعامل بكات يخل شكرا كاك ديني عقل وانا ديني عقل توبي تبي بمقائس أنا دين مقياس بكري إنك بمقياسي وإلا تطورك بشو تشوير شكرا همو كسك بي أقاد همو كسك يقلاب بيتواني وكاربو آسان بكت إنسان أتواني خاوني إنتاجة أقاد ببيشكوتني تكنولوجي وعلمي ونازم شيء أمان بلام ما أنا أم تكنولوجيا وبيشكوتني علمي إنسانيتي إنسان ناجرته وحقيقتي خوي خدمة بإنسانك بس إنسان ناجرته ديني الله سبحانه وتعالى إنسانة ناجرته ليش هو خدمة إنسانك كل كاتب هادو شيء أنا واني أفرميت بابلين منذر كملك بو عقل بو إنسان إيش عقل بو لدواء قسكاني طاقة دلت والله أويك لبدرسي منا بينيم فوجدته للدنيا دون الآخرة يعني هرشي هي بودنيا يا بكل شيء آخرتنا ونظرت في دينكم فرأيت للآخرة والدنيا أصبر راسيم ديني وباسيكن هي آخرة الدنياش هادو شي بيكو غري أداة وكواتا شي رقم لي أغريت ملكاش نبن بودينيك كهم متعي دنيام لدازنا داهم آخرة شي بس بقات بدو كلمي ماليش قبيتا مسلمانو بلام كيشي شي بودو زبيت جواب قدرتو ببيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله قوم كيمن بشي شتيا يهودية بشي شتيا شوية مجوسية نازان آية همية شوية مكونية شوية مناكو موقف مشي بيلا قال يالد بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام جواب يقال نريتو رسالي دو همي بوان يريد فرمير أو كساني كهلا ينكردو قناه ينكردو حتى أتواني تشاوكوشي بكالي هلا كانيا شكو تاز عهد تشاوكوشي أن يبكى أو أنا شكا إقرار دينك إيمانا كانوا لسب دينك إخوانا همين نواني أفرمير جزيان ليبسين لسه ديني خويا ميتو بمينة واني بلام جزيان ليه بسينة بمجورة بحرين جدي تجير كيفي أمي إسلامي واني على كل حضرميش بهمان شوى عاملي بيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام تا وفاتي بيغنبري خوالي وإمجتو أما دو لو رسالاني كبيغنبري خوان أردتي عليه الصلاة والسلام حادثي كروب داد لم بيندا حادثي زواجي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام لا آخرتك كجونية بيوتري ناوي أميمي كشي نعماني كريش شراحيلي كشي كريش شراحيلي جونية بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أيهينيتو مباشرة طلاق شيدات لقل هنا نكيدة مباشرة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أم آخرتاش طلاق دات قصة كي شتيشي وردة و تري أخذ كفي غمار إخوة عليه الصلاة والسلام تعاملي شون لقال آخرتها كردو لقال خزانة كان إشياء كردو
حالا اگر میشاله و درسی دهاتو و روداو باقی روداو کانی صالی اثرشین صالی نوی هجری و بودرس کانی دهاتو داو کامل الله سبحانه و تعالی برحمت و رحمت پیب کادی من مسلمت کاتو عاقبت خیر من کاتو لکم کل تکان و خوش بیاد قول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم آخر دعاء رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: Muhammad.
1: دنجی کامل ام برنامه تان پیشکش دکر بالای نکانی پروردیگر آماده و پیشکش کردنی ماموستا شیرزاد عبدالحمید
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سرهم ولايكمان بسراني بريزو سنجينو عزيز إيمان داران خشكان برايان لهرشوينو زيقاكن امید دکم و دعو دکم لذاتی پاچی الله مالکان من دلکان من آودان بکا بنوری اسلام دعو کارم لرب العالمین او رخصارانی کوا لکرنوش دان او رخصارانی کسیماهم فی وجوههم من اثر سجود کوا زیگای دستویج یان دیارا آگری دوزخیان لسا حرام بکا دعو کارم لرب العالمین او فرمیس کانی کلبو کسی چی مظلوم و بتایبتی مظلومیت امت اسلام او فرمیس کانی لو تساوانه دین خوار او تساوانه اگری دوزخیان لسه حرام بکا و او تساوانه شی که اشک دگرن که پاساوانی دکن لبو پارستنی شکو گوری امت اوانیش اگری دوزخیان لسه حرام بکا وكو فرمودك پیغمبر صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين تحرس في سبيل الله دعو كارم لرب العالمين أو نهامت يو أو امتحان تاقي كرنو قرصيك أو رو بسر أمة دهاتوا لسر من سهل وآسان بكا بكاتا معي بخدا تنوي أمت معي يك ريزي ويك صفي ويك هلويسي ويك دسي أمت معي بخبر هاتنوى لخوي غفلت دعو كارم لرب العالمين عزتو شكو من دي الرئيس بو همو أمت بجيري توا دعو كارم لرب العالمين بهاناو هاواري خشكو بران من ببتايبتي لغزة دسي أوجوا ناپاكانا که وکو سجی هر برمون جانی امت همو دنیا و گشت مروفعتی و طیبتی برواداران مسلمانان لفلسطین لغزه لیمن لسوریا لعراق لهم شوینک دعو کارن لرب العالمین شکو بجری طولب و امتی بمان گردو سر قرآنو فرمود الراس دروستکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبایو یک ریزی لبینی مسلمانان درست که دوباره چون ناکوچی لبینی برادران لب دعو کارم لرب العالم شفاین خوشی هر چی مسلمان هی بده دعو کارم لرب العالم لگناه ایدائی کباو کمان خوش بی او ایدائی کباو چی ما و ستر و سلامتی که او ایدائی کباوی وفاتی کردوا گورکانیم پر نور بکا حتا چا حکم دکل بویان فراوان بکا میکات بمیرجگ لمرگ کانی بهشت باخك لباخ كاني باشت دعو كارم لرب العالمين او كردستاني خوشمان سلامات بك بإسلام وهروهات دعو كارم لرب العالمين آوداني بك بإيمان اللهم آمين اللهم آمين برزان زاري كيدك رب العزة درفتي داين كبينو خزمت ايو برزو سنجين بو پیشکش کردنی بلین کانی پروردگار سبحانه و تعالی ام زارین دین خدمت او بلین که رب العالمین افرمی لئن شکرتم لازیدنکم و اتا ایو اگر سپاس گزاری من بن امن نعمت کانتان لبو زیاد دکم و اتا لسر بنده پیویسته بردوام حمدی رب العزی مکا بردوام سپاس گزار بی بردوام سرو چاوی همو خیرکان بو رب العالمين بجري توا ولا مقابلش دا پروردگار سبحانه وتعالى بليني داوا كاتك عبد كان سباز گوساربون نعمت كان خوان بسردا زياد بكات وي برزن كاتك كدبينين پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم لفرمود شيرين كاني وهلوها رب العالمين لا اتكاني قران زور داوي لإما كرد وكي إما بابن بين بوي كسر تاويهم خير كان ورب العالمين بجرينوا أتا بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم أقرت ما شي بكين عبدي شي تن شاكير بوها لسر بخش شكاني پروردگار سبحانه وتعالى كروجي چنداك من عائشة فرمي صلى الله عليه مني بو كديار بيغمبر صلى الله عليه وسلم خاون تن خزان بو او شوي كهات لايمن زور شكد بو زور هلاك بو لو كاتي امن جلي نزيق بو موا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لو كاتي فالي داوا كلي نزيق بو موا قوتي تخوا اي عايشة كمك ليم دور كوا وي كمك بشوي بدم امنج قوتم والله احب قربك حسب نزي شدكم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرمين دعاء كزانيم بيسي ببشوة بشوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم إصراحاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو النبو بالله بخوي بلقوا إصراحاتي أو أبو كدوب دو قفتقوي لقل ذاتي باشي الله بك سبحانه وتعالى لري شون وجكان لري قيام كان ركوع كان كرنوش كان بوي داك من عائشة أفرمين لو كاتي هستا سر بيكاني خريك عبادت و بنداتي بو حتى كاتي كي زور درنگ لو كاتي سوما خزمتي قلتم يا رسول الله اتو رب العالمين لهوشتا كانت خوش بوا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اتو خاون مقامي محمودي خاون حوزي كوثري خاون شفاعتي عظماي بيغمبري كوتا زمانو قورين وكاني آدمي وكو رب العالم كافر ورفعنا لك ذكرك ناويتو ما برس كدوا باشا بو خند خود اوند آزال دي لو كاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بداك من عائشة فرمو أي عائشة أفلا أكون عبدا شكورا آتو بولنا قري أمن بنديكي سبحاز قزاري ذاتي باكي الله كواتا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم لقال أو هم كانتي كهيبوات هندشا كيربوا سنك رب العالم كفرم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم اي وكاتك سبحاز قزاربون ناز ونعمتو هموشتا كانتان بزياد دكي اللهم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم آيات حفظ بلا ما قرهاتو براسي كفرانا ليرا كفري نعمته ما بس كفرانا بجيرون او سزاي سخت بري ويا وبجزانين ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم سورة أنم الآيات تشل هر كسي كسباس قزار بي او بو نفسي خوي باشا كان ذاتي دبي كواتا سباسي خوي كرد وكاتك سباسي رب العالمين دكا خوي نزاد داوا ناز نعمت کانی لسه خوز زیاد دکات بلان خو اگر کفرانا بجیری بکاتن پروردگار فإن ربی غنی کریم پروردگار دولمان دا پیویسی باونی ولشونش که کافر می إلا آل لوط نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر براسی اوانی که در باز بون لو کاتی سزاي پروردگار لبره بيان هات لبو قومكي لوط اواني كي رزگاريان بون لو بره بياني اوابو كواد سپاس گزاري نعمتا كان بون اوانه بون كپاداشتان ورگرد لبرانبر او سپاس گزاري ذاتي پاش الله سبحانه وتعالى سورة القمر آيات سيوبينز ولا شوينش كرب العالم كي افرمي ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هر کسک داوای دنیا بکر رب العالمین خود دیدات داوای آخر دیدات بلا ملکو تایکی وسنجزی شاکرین پهداشت لبو شکران بجیرکان بل الله فعبد وکم من الشاکرین داوای لما کردو که بردوام سپاس گزار بین چون که هر کاتی که ما سپاس گزار بین او ناز و نعمت کانی خوی لسر ایم زیاد دکات إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم أجل كسي قرزك بدات رب العالمين لمقابل أو قرزداني تندان پاداشت بودياري دكات ويغفر لكم وليخوش دم والله شكور حليم كوا صفة برزكان ذاتي باش الله سبحانه وتعالى وهو برزان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام بنده چی سپاسگزار بو هر وگل فرموده شیر نکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاتوا کاتی کوار روشن لبر گرمای هاوین لمال هات در لبر برسیتی برسیتی تینی بو هنا بو لو کاتی گورمان ابو بکر صدیق رضی الله عنه اوش هات در لمال چو خزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا رسول الله تشتگ بو گرمای اتو هنا هات در أوزا فرمي برسيتي أي أبو بكر فرمي والله أمنش هل بروي هاتي مدر يا رسول الله يعني هيت نبو لما لكن سبحان الله لكاتك خوزور زار بيغمس وزما لكن شي زور أعدام بوا دولمان بوا بازرگان بوا زاروي كسا كاتلاي سلسر حيوان دايتي كداوي كردي بيغمس وزما دايتي بلام زاري واشا بو شوازي بلام آيات لو كاتي أو زور زو گرنگا كوا يما وكو درسو عبرد لور گرنگ لو كاتي كوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم باردار و سرمایدار بود و کو چون معامله کرد او کاتش کوا هزار و ندار بود چون معامله کرد لهر دو کات کن هم شاکر و هم صابر و پیغمبر صلی الله علیه و سلم براسی شکری نعمت کان پروردگار کرد و کات پاش سیدنا ابوبکر سیدنا عمر هات در اویش هل بر برسیتی کات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیدنا ابوبکر رضی الله عنهما لو کات پیاوش انصار کزانی اوانا حاليا خرابة پیغمبر صلی الله علیه و آله لقال یارکانی فرمی لیکردن که باخی چو بردی لای باخا کی خوی سرتا لجیر سیبری در خورما یک داینن دواتر هندگ آوی پیدان باشتر چندن که خورما چی پیدان او زا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو کاتی فرموی والله لروج دوای رب العالمین بسیاری او نعمتان ما لیدک کل بردست من ده كسيدنا عمر فرمي يا رسول الله يعني شن نعمتك استاد اما تنها تنك قسمك ما خواردو قم اواك ما خواردو في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي رب العالم في سياري سيبري او دارما لذك كلا جيري لقر ما يكي فارز راوي اسرحت من تندا بشو ما تنداك لجير او داري اديتو لنا وخانيا چي لنا وفيلا چي لنا وناز نعمتك چي زور داي كتو لنا وخانيا چي خلق هي ناو خيمه خلق هي لكوخيا خلق هي هر بيجيقا والرقابة تابت اللو سردمي كيستاكا اوهمو نهامتيك مثل مسلمان دهاتيا خلق هي تصور بكنان يبخوا عطبتابت اللي غزي خلق هي لبرسان دمري يعني سردمك كبتن خواردن فريد دريت دريا كان بو بردوام هجارو فقير لأفريقيا و لناو زرقين مملكة مسلمان دهاتيا اتولنا اوه ناز نعمتان دای ایس پاس گزار بوی که پیغمبر صلی الله علیه و آله جیر سیبری دهرک بو فرمی رب العالمین لروج قیامت بسیاری سیبری او دارما لدکا بسیاری او قما اوما لدکا که قرگ وشک کی ترکدی بسیاری او چندن که خرما اوما لدکا که برسیتیش کندی بزانا پیغمبر صلی الله علیه و آله چند ورد بوا باید فرمی دوی بردام شاکر بین سپاس گزاری رب العالمین بین چونکه اگر سپاس گزار بین او وعده کی بلین پروردگار سبحانه و تعالی کا لازیدنکم بوتان زیاد دکا و اما بنعمت ربک فحدث ده بنعمت کان پروردگار پیو دیار بی کاتی رب العالم که باسی سیدنا ابراهیم دکا ان ابراهیم کان امتا ابراهیم بتاقتنی امتک بود لو هم امتحان و ابتلای که بسری دهد رزگاری بود بسر کوتوانش لا او کاتب اگر کی تاقی کراوا روبروبونا ولدكان حتى سربرني سيدنا إسماعيل عليه السلام أمتك بقانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين راسي بردوام لخزمة ذاتي باش الله دابو قد قد ها لقل ها وش فرسان دانبو أو جا شاكرا لأنعمه براسي دائما سباز قزاري بخشكاني فرودقار بإشتباه وهداه إلى صراط مستقيم براسي الله رسال أو رقال راستبو كفرودقار بو إلياري كردبو كسورة النحل آية 1:21 وبعد سيدنا نوح لك رب العالمين إنه كان عبدا شكورا الله نوستو بنزا سال دعوه بانقوازي كروج نبو أشكان زو آزار ندريت تمنك بريزان نوستو بنزا سال دعوه بانقواز بلام يا ربي إن قومي كذي فلم يا ربي قومكم درقاي ماليان درقاي دليان حتى حسي مسنيان بينينيان دادخن برانبر بانقوازيكي كدعوه كردمو ليلا ونهارا هزمان دي نبو لكاتك او همو اشكنزو ازاريان ده كروج نبو اشكنزو ازاريان اخوا لسر او بيما مباركي كوا رايقي عندبو بوي رب العالم افرم انه كان عبدا شكورا لسورة الاسراء آتسي واتا زور سباس زور حمدي پروردگارك لسر همو حالا كان كبسر داده كصفتي انساني بروادار ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور إبراهيم آيات بينز راسي بردوام صفتي مروادر راسقنا هم صابر هم شاكر وي رب العالم كاتك باسي دول لبيغمبرا كاني خويدة كاتن عليه الصلاة والسلام كودو بيغمبرا تاقيك لانه يكشان مخوش بزراني باشاياتي بيغمبراتي وهو سيدنا سليمان عليه السلام يكشان بل سنوي زوري نعمتا كان كا قول من أيوب عليه السلام رب العالمين يكيشان كبو تاقرنا وخوش قزرين تاقرنا براسي أو شاكر بو حمو سلو تساوي خير كان بوزاتي باش الله دا قران دوا دي فرمو هذا من فضل ربي أو فضل پروردگار مسرمو سيدنا أيوب جلنا أوهم أنه خوش داو صابر بو يعني يكيشان شاكر يكيشان صابر كدو صفتي زور قرينجو قولنا كلا جيان من دا دقين هر دو قناغ كان بيوستا أبو شوازي مامضي لقل تاقين كرنو امتحانا كان ذاتي فان شاء الله بكين بوي رب العالم كافر من نعم العبد إنه أواب براسي أوان بندي سبحاز قزار إيما بندي تاش إيما بون بردوام دقران ولايما يعني سر تاوي خير كان همو بو إيما دقران دو بوي سيدنا أبو هريرة كافر من بيغم صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله هر کس که نتوانی سپاسی خلچی بکن نتوانی سپاسی پر وردگارش بکن و این براسی که فرمیتن لأسامی کوری زیده جرده و پیغم سلسان فرمی من صنع الیه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء یعنی اگر کسا ساکش برام برکردی براسی دعای لبو بکی بوی کبری یا ربی رب العالمين باشترين پاداشت بداتوا ونشانه اوه كتو سپاسي كسكت كدوا وان يعمتانا بسر دا بردان دبيت ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما برودگار اوه سزا ناداتن كاتك اوه سپاس گزار بون برواداري كراسقين بون كوات صفت ذاتي پاش الله شاكرا عليما وهروها رب العالمين كاتك باسي قوم لوط دك أفرمين كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا وهروها رب العالمين كاتك باسي قوم لوط دك أفرمين كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل

0: اگر کسی بی کس هر ند بینی باسد نکاتن بلام که بروادار چی راسقی نبی پیمیسته لسر همو خلقه چی سپاس گزار بی لبروی رب العالمین اتوی هل بجار دین او همو خلقه گورترین نعمت و بخشش خلاتی دایت دو که بریتل ایمان بریتل باور چون که رب العالم که افرمه لئین شکرتم لازیدن نکم که هتک سپاس گزار بی نعمت کن بزیاده که بلام و لئین کفرتم این عذابی لشدید راسی سزایک سخته کاتی که تو سپاس گزاری پروردگار ناکی کفری دکی اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی شکور براسی امانه بنده یعنی قلیلکان که آتین لقرآن دا یعنی براسی امانه خلق چی زور کم وای سپاس گزاری او ناز و نعمتان بکا که رب العالمین بسری دارشتینا حتى كاتك رب العالمين باسي قوم يشيدك القرآن أبويك وقو عبرتي لبرقرين كفرم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أو قوميك لنا قرية داب من قندك بلاديك كانت آمنة مطمئنة لأمن أمانة شزور دام يأتيها رزقها رغدا من كل مكان لهم سنور كان رزق باران دكران خير باران دكران بلام فكفرت بأنعم الله كفر النعمة كان برودي قال يعني كفر النعمة جواز لكفر عقيدة بالوار كفر النعمة ينكر لو كانت أو نعمتك كفر كرا يكسر راس خو معدلك بوشوازيات ككفر كرا كفر النعمة يكسر دبت السزاع يعني نعمة دبت النقمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف برودي قال دو برجي لبركن برجك برجي ترس توقادن برجي برسيتي كدو برجي زوزو كشندن لبرهر أمتي شبكرن أمتي راسي توارد بكو تايبه دي بما كانوا يصنعون أوش كدستي خوانتي دا ورب العالم كاتك أو قصة ما لو دجرته بو إما عبرتي والقرين كاتك لنا ناز نعمتي شدينا او ناز نعمته بوی بردوام دبی که سپاس گزاری پروردگار بی بوی که امام احمد لمسندکی نایتی عن معاذ بن جبل ان نبی صلی الله علیه و سلم اخذ بیده یوما ثم قال روج که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوها دستی خسته ناو دستی معاذی کر جبل فرمی یا معاذ انی لأحبک الله چند گوریه فرمی ای معاذ اتم زور خوش دید طبعا اوها هيامك لبشتي مع ذكر الجبل لبو هم أو كسانك براسي دستيان خسنا ودستي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني لسري ورباز كينا سنة كان زيني لك نوا لدوري برنامك كود ابنوا بمو لعقيدو بيربا وركان لا نادا آمدنينا دينك إخوان هزان فرج بكن يبيعو دينه بعرض من الدنيا بكمان لدنيا بلك مسلماني بيتسقيون أقل أتا دمرن اگر لتینان بخنچن بسر پردی دا نامد دا نارون واتا با قدر توس قال زرگ لبیرو باورو عقیدی خوان تنزول ناکن او زا پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم وابین برچاود ایسا دستی خوی خستن ناو دستی تو کاتی که دستی خستن ناو دستی معادی کرو جبل فرمو یا معاذ اینی لأحبوکا یعنی او پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی اوها دستی خستن ناو دستی هم باوشو معانقی کردیا فرمو اتوم زور خوش دوید یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاته با صحابه چ فرمی اتم خوش دوی دبی درزه خوشویسته کی چن بی یعنی دل نیابی او کسا که رب العالمین خوش دوی یعنی او مجده کله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقال له معاذ بابي انت و امي يا رسول الله عليه الصلاه وانا احبك بدايك باوكو في داد من يا رسول الله امنش اتم زهر خوش دوی او ز پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه أي معاذ أو وصيتي من نبير مكة أو آموش قالي لبير مكة لباشي همون يجكان أن تقوله بلي اللهم أعني على ذكري
1: بسم الله الرحمن
0: بدايك باوكو حسنية حتى رب العالمين كاتك أقابين نورتاوتا يكام الروب وربوني برامبر لشكري ببارن لبدر كرب العالمين فرموا أنتم أذلة كيوكم الله شي كم بون يعني حسابا كاتاك روبروي او دجمنا زبلاح وقوري

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گوی لبانگ دبید بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبید.
2: اعوذ بالله من الشیطان

0: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

ولذلك من أعجب ما رأيت من رجل عامي، كنت في بقالة وكان هذا رجل صاحب فطرة وتوحيد، فقال أحد المحاسبين له: ضاقت، أبشرك يا أبا فلان أنها ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت. إلى هنا جميل، لكن لاحظ الموحد ما صلح له البيت الثاني، قال: وكنت أظنها لا تفرج. فقام المحاسب: عامي لا يقرأ ولا يكتب. قال: والله من قلة حيائك من الله، كنت تظنها ما تفرج، والله لو كنت تعرف الله لعلمت أنها ستفرج. إنه الله، وكل ما عندك من الله، ولا حول لك ولا قوة فيما وهبك الله، إنه الوهاب، إنه الرزاق. أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترتبط بها الحفرة، طريق الحبل السري، وكان يرزقك الرزاق معه 9 أشهر وأنت لا تدري. فبعد ما أخذت الدكتوراه ولا الماجستير ولا الثانوية العامة، ولما مشيت درجة تضيع، ما تضيع لكن أنت اللي مضيع. كنت أظنها لا تفرج، إياك أن تظن في الله ظن السوء. يوسف عليه الصلاة والسلام رحل ورمي في غيابة الجب، ومرت عليه الابتلاءات، ثم ذهب بنيامين معه، وفقد يعقوب الابنين الغاليين، وهو يرسل أبنى

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تقنط، فإن القنوط قد يصل بك إلى الكفر، لكن لا بد إذا أردت المخرج من التقوى. وما التقوى؟ التقوى أيها الأحباب من تعاريف كثيرة نعرفها، لكن باختصار أن لا يراك الله في مكان أمرك أن لا تكون فيه، ولا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما روي عن جمع من السلف يشبهون التقوى بأرض ذات شوك، وكما قال أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم: كيف تسير في أرض الشوك؟ قال: أشمر ثوبي ولا أضع قدمي إلا وأنا أعلم أنها ليس تحتها شوك، ولا لا؟ قال: هذه التقوى. كما تتقي الشوك في أرض الشوك لا بد أن تتقي الله وتتقي محارم الله، ثم جائزتك لا يبقى لك باب أغلق إلا وفتحه الله، لأنه القوي ولأنه الله جل الله. لذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم من آثار المخرج مخرج من حيث لا تظن ولا تحتسب. من الذي بيده نواميس الكون أن يبدلها ويغيرها؟ لما اتقى الله نوح حمله الله ومن آمن معه على لوح على خشب، ونجا التوحيد الذي كان يرمز له من كان في السفينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام: النار تحرق فإذا هي البرد والسلام. في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أمام البحر وهو هائج وفرعون خلفه: كلا إن معي ربي. الثقة بالله تجعل هموم الحياة نعيم، وتجعل الأخذ من الله عطاء، وتجعل الألم في جوفه أمل، والمنح دائما ترافق المحن، لكن بشرط أن تتقي الله. وعلى مستوى تحقيقك لهذا الطلب يكون العطاء من الله، وإياك أن تجرب. لأن بعضهم يقول: أنا بتقي الله ونشوف. هل أنت تعبد الله على التجربة وعلى المقايضة؟ الله ما يعبد على التجربة والمقايضة، سيأتيك. ولذلك قد يتأخر الفرج وقد وعدت به، لأن الله أحب أن يسمع صوتك. أنين الشكوى وأنين البكاء والدعاء في جوف الليل. ولذلك قد يبتلى الإنسان بالسراء فلا يصبر، وبالضراء يصبر. ترى بعضنا الله أعطاه السراء ما أخذ من شيء، لكنه عياذا بالله انتكس وارتكس، ما شكر نعمة الله يوم أن وهب. ولو أن قطعت قدمين قال الحمد لله. الناس يختلفون، فبعض الناس تخرج العبادة منهم في الضراء، فلربما الحكيم سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يريد منك أن تكون في الضراء مخبتا منيبا منكسرا، لأنه لو رزقت لربما فسد حالك. إنه الحكيم.

كل المسلمين يذكرون الله تعالى، ولكن هل كل من ذكر الله تعالى أحس بحلاوة الذكر الفعلية؟ إنه يوجد سر يعطيك لذة أثناء هذه العبادة، وهو شيء سهل، إنه ببساطة أن تخاطب الله بهذا الذكر. فإذا قلت الحمد لله فأنت الآن تكلم الله تعالى، فتقول له أن الحمد لك يا ربي، وأنك الآن لا تحمد أحدا سواه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى ترضى. التكبير، الله أكبر، أنت يا ربي أكبر من كل شيء سبحانك، لهذا فأنا أقول لك الله أكبر، لأنني فعلا أعتقد أنك في قلبي أكبر من كل شيء تستشعر أنه أكبر من المعصية التي يدعوني الشيطان إليها. أنت يا ربي أكبر من الشهوات المحرمة التي ينشغل بها الناس عنك. هل تظن أنك إذا قلت الأذكار وأنت تستشعر أنك توجهها لله تعالى، وأنك الآن تكلمه وهو يسمعك، هل تظن أنها ستكون مشابهة للأذكار التي نقولها في كل مرة؟ مستحيل. وإن كانت الألفاظ واحدة لم تتغير، هنا قلنا الله أكبر وهنا قلنا الله أكبر، إلا أن القلب تغير، هذا قلبه غافل ساهي، والآخر يستشعر أنه يوجه هذه الكلمات لله تعالى، أنه يخاطب الله الآن وربنا يسمعه. فقلب هذا العبد فرح بذلك أشد الفرح، لأنه يوجه الكلام لله، لهذا فهو يحس بالفرح أكثر. دعني أضرب لك مثالا، لو فرضنا أن أحد الأبناء أخذ يحاول أن يحفظ بيتين من قصيدة عن محبة الأم لكي يقولها لأمه عندما يكلمها وهو مسافر، فأخذ يرددها يرددها لكي يحفظها، بالله عليكم هل سيكون شعوره وهو يرددها لكي يحفظها مثل شعوره عندما يكلم أمه ويقول نفس البيتين؟ لا والله، لا يمكن، إنه سيشعر بفرح ومحبة أكثر، فقط لأنه الآن يوجه الكلام لأمه. طيب، ولله المثل الأعلى، من فضلك عندما تثني على الله تعالى وتذكره وتشكره وجه الكلام إليه، وبالمناسبة هو الآن يستمع إليك وينظر ماذا ستقول وبماذا ستشعر. فإذا كنت حاضر القلب وتوجه الكلام إليه سبحانه، فإنه سيحبك أكثر مما لو كنت فقط تردد الكلمات وأنت سرحان. لماذا؟ لأن الذكر له ثلاث مراتب ذكرها أهل العلم. أدنى مرتبة أن تذكره بلسانك وقلبك سرحان يفكر في شيء آخر، هذا لا يزال خير إلا أنه ليس الكمال. الأقرب الكمال هو المرتبة الوسطى، بأن تذكره بقلبك فقط بدون تحريك اللسان، كمن يعني يتأمل يتفكر في عظمة الله ونعمه وهو ساكت. أما أكمل مراتب الذكر أعلاها أن يذكر الله بالقلب واللسان، وهذا ما كنا نتكلم عنه.

دع العلاقات تعبر أمامك دون أن تشغل نفسك بحاضرها ومستقبلها، بتفاصيل الغدر والوفاء، الفراق أو البقاء. كمنارة أنت لست بحاجة للفت النظر ليراك أحد. من يريد أن يهتدي بك وحده سيقترب وسيتبع ضوءك حتى لحظات الوصول إليك، ومن يريد أن يضل عنك سيتذرع بغيوم وضباب حجبت ضوءك. لست بحاجة لأن تبدي حسناتك، فمن يحبك سيرى حتى في عيوبك ميزات تجذبه، ومن لا يحبك لن يرى من حسناتك سوى ما يثير غيرته وينفر. لست بحاجة لتبرر أي موقف، أي ردة فعل. من يريد أن يلتمس لك العذر لن ينتظرك لتبرر، ومن يريد الحكم عليك وينتظر لك الخطأ والزلة لن يستمع لأعذارك. كن على يقين بأن من أحب قربك سيخلق الوقت لك رغم انشغالك، سيسامحك مهما تعددت زلاتك، وسيغفر قبل أن تبدي ندمك. أما من أراد بعدك سيتذرع بأبسط المواقف، سيتمسك بالأخطاء مهما صغرت، وسيخلق المبررات التي تثنيه عن لقائك. لذا لا تتبع محبة أحد أو بغضة. من يريد الوصول إليه سيجوب الطرق بحثاً عنك، ومن أراد البعد عنك سيمزق عنوانك وإن كان أمام عينيه. كن أنت المنارة التي تجذب لها من يهتدي بها، وليغرق بعيدا كل معتذر بأعذاره.

من صدق مع الله صدق الله معه، ومن صدق الله معه فتح الله عليه بفتح لا يعلمه إلا هو سبحانه وبحمده. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الخمر من أعسر الأشياء تركاً، لأنها تمشي في دم الإنسان وتسري في داخل جسده، لكن الصحابة رضي الله عنهم حينما ملأ صدورهم حب الله وتعظيمه وإجلاله والاستجابة لله والمسارعة إلى رضوان الله، وعجلت إليك ربي لترضى كما قال موسى، وأنزل الله تحريم الخمر، كانت الاستجابة أسرع مما يتصوره الإنسان، حتى إن طرق المدينة أصبحت تمشي خمراً وهم يقولون انتهينا انتهينا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سبحان الله العظيم أيها الأحبة، وأنا أختم بهذا، من أعظم الفوائد شهواتك التي ملأت قلبك ومحرماتك التي أصبحت تكبت داخلك، إذا هجرتها لأجل الله أصبحت من أعظم المبغوضات إليك وأصبحت لا تعني لك شيئا. ما لا ينال بالله لا ينال، وما لا يرجى من الله ينقطع، وما لا يطلب من الله عز وجل لا يحصل. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فكل شيء معه. ومن كان الله معه فكل شيء معه. اللهم ارزقنا خشيتك وحبك.

0: الإعرابي.
1: نعم، هذا الحديث الثاني، حديث ابن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. بين يعني واضح، حكم الحلال يبين واضح وحكم الحرام يبين واضح. قال وبينهما أمور مشتبهات وهي المشكوك فيها المختلف فيها، ثم قيد فقال لا يعلمهن كثير من الناس. قال كثير ولم يقل كل الناس، إذن هناك بعض الناس من يعلمها، هناك من الناس من يعلمها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس ليسوا بعلماء والعلماء قلة. فإذا قال لا يعلمهن كثير من الناس معناته في أناس يعلمونها وهم علماء الأمة يعلمون هذه الأشياء. قالوا بينهما أمور مشتبهات أي مشكوك فيها لا يعلمهن كثير من الناس. طيب ماذا أفعل أنا إذا كان عندي أمر لا أعلمه وليس هو حلال بين وليس هو حرام بين، ماذا أصنع فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الاحتياط هنا طيب، الاحتياط طيب أن يتقي الشبهات، فإذا اتقى الشبهات الأمر المشتبه فيه فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني يحرص الإنسان أن يبتعد عن الأمر المشكوك فيه، الأمر المشكوك فيه يبتعد عنه. ولذلك يقول سفيان الثوري أبو عبد الله رحمه الله تعالى يقول ما رأيت مثل أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. يعني أمر الورع سهل جدا، الإنسان يتورع عن الأشياء. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أضرب لكم مثالا، الآن الرضاع المحرم، الرضاع المحرم 5 رضعات عند الشافعي وأحمد، رضعة واحدة عند مالك، 3 رضعات عند أبي حنيفة. فلو أن امرأة أرضعت طفلا رضعة واحدة أو رضعتين، هذا الآن هل هو ابنها أو لا؟ خلاف، مسألة مشتبهة. صحيح أن من يعني تبنى القول بأنها 5 رضعات عند الأمر واضح جدا، لأن قال لا يعلمهن كثير من الناس ولم يقل كل الناس، عند الأمر واضح جدا لا ليس ابنها، يقول هكذا ليس ابنها. والذي يقول رضعة واحدة تحرم يقول إيش؟ يقول هو ابنها. فالإنسان إذا احتار في هذه المسألة فالأحوط ماذا؟ وهو يريد أن يتزوجها. يعني جاءني شخص يريد أن يتزوج فتاة رضعت معه 3 رضعات، يقول أحبها وأريد أن أتزوجها. طيب رضعت معك 3 رضعات، قال له 5 رضعات محرمات. مذهب أحمد 5 رضعات محرمات، مذهب أبي حنيفة 3، مذهب مالك 1. فنقول له احتياطا إيش؟ شوف غيرها، بنات كثر، تزوج غيرها. وأيضا تغطى عنك لأن احتمال أنها ليست أختا لك. فالقصد هنا هذا أمر مشتبه، يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ يعني من وقع في الشبهات وتساهل في ذلك يوشك أن يقع في الحرام، أن الأمر صار عنده إيش؟ يعني ليس له زود حرص أبدا، متساهل. وإذاك مشكلة الصغائر أن الإنسان يفعله ثم يتجاوزها ويتجرأ على الكبائر، لأنه الخوف من الله ضعفه في قلبه، كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذا لما ذهبت عظمة من عصى من قلبه ما فرقت عند الصغائر مع الكبائر فتساهل. وإذا قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام أي يوشك أن يقع في الحرام لأنه تساهل. والمعنى الثاني من وقع في الشبهات وقع في الحرام، طالما أنها شبهات احتمال تكون إيش؟ احتمال تكون حراما، فيكون وقع في بعض الحرام وهو لا يشعر، وإن كان لا يؤاخذ إذا كان يظنها حلال لا يؤاخذ على هذا، لكن على كل حال الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. شبه تشبيها جميلا صلى الله عليه وسلم. قال: الآن الراعي عندما يرعى حول الحما، والحما هو المكان المحمي الممنوع، فهذا الراعي أتى بغنمه وصار يرعون قريبا من الحما. هذه بهائم ما تفهم، ممكن تدخل إلى الحما، ممكن تدخل إلى الحما. وبالتالي شوف عاد صاحب الحما هذا إذا كان شديدا قويا أميرا ملكا سلطانا ممكن يذبح الغنم، ممكن يذبحه هو بعد، صح ولا لا؟ هو تسبب على نفسه. يقول: طيب أنت لماذا تذهب إلى الحما؟ ابعد عن الحما. كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، كذلك هنا كالذي يأخذ المشتبهات قريبا سيأخذ المحرمات، لأن الأمر صار عنده يعني غير الذبال، فتساهل في ذلك. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حما، أي ملوك الدنيا، وإن حما الله محارمه. يعني إياكم أن تقعوا في حما الله، احذروا من محارم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة أي صغيرة كما قلنا التي تنبغ بالفم، ألا وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. القلب، القلب هو ملك الجوارح كما يقال، إذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها واستقامت. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: إن الجوارح كلها إذا أصبحت تقول للقلب: اتق الله فينا، إذا صلحت صلحنا وإذا فسدت فسدنا، احذر. لأن القلب هو الذي يصدر الأوامر للإنسان، افعل لا تفعل كذا، فيكون الإنسان حذرا في هذا الجانب، والله المستعان. نعم.

طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميم ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم أعطيك إياه غدا، فينتفق عليك ويعاديك، هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع أكال. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالفلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس يضيع وقت فقط. هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاته. والثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزيد وينهاك عما يشيء ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك. هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا. فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يرتضع منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك وينهيك التمتع بالسمر وإضاعة الوقت في الخروج للمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه، الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة. هنا الأخ أحمد. نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ثلاث أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، وقلنا استمسك بغرز صديق الفضيلة.

جاءني أحد الشباب منذ فترة ماضية وبدأ يعرض مشاكله وما هي أكثر مشاكل الشباب. قال: أشتكي من كثرة الهموم والغموم، أشتكي من قلة التوفيق في كل شأن من شؤون حياتي، ما طرقت بابا إلا وجدته موصدا مغلقا، ما أقدمت على مشروع إلا باء بالفشل. زيادة على هذا، وجع يلازمني في بطني، عرضت نفسي على الأطباء، تنقلت من مكان إلى مكان طلبا عن العلاج ولم أجده. قلت مستعينا بالله: المريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب، والطبيب ينظر في أعراض المرض ثم يبدأ بتشخيص المرض، فإذا اكتشف العلة واكتشف المرض نصح بالدواء. والمطلوب من المريض حين يعطى الدواء أن يحافظ عليه بكميته المحددة في وقته المحدد. قلت أيضا له: المطلوب منك أنك تحافظ على الدواء. قال: لا توصي حريصا، فلقد تعبت وأنا أبحث عن العلاج والدواء، همومي كثيرة، مشاكلي كثيرة، آلامي التي أقضت مضجعي فلا أهنأ بطعام ولا بشراب ولا بمنام. قلت: العلاج موجود، لكن المطلوب منك أنك تحافظ على العلاج وتداوم عليه. قال: وما هو؟ قلت: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أداهن حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن ضيعه الله يوم القيامة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأي هدى أعظم من المحافظة على الصلوات؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا هو العلاج، هذا هو علاج ذلك الشاب وعلاج مشاكل كل واحد منا، أن يطرق باب الطبيب خمس مرات وأن يرتمي بين يديه ويرفع إليه الحاجات والمسائل ويبتهل إليه بالدعاء والتضرع. والله لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات. حالنا مع الصلوات يبكي العين ويدمي القلب ويقطع الجبين، والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم

ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته، إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.

ذكر أصحاب السير ابن هشام وابن إسحاق وغيرهم من أهل السير أن امرأة من العرب ذهبت بجلب إلى سوق بني قينقاع فباعت جلبها في السوق، ثم جلست إلى سائر، ثم جلست إلى صائر أن يعمل في الذهب والفضة. فلما جلست إليه جاءها اليهود فراودوها عن كشف حجابها، عن كشف وجهها: يا أمة الإسلام انظروا إلى دسائس اليهود، انظروا إلى أعمال اليهود. فأبت هذه المرأة، امرأة مسلمة عفيفة شريفة نزيهة، أين نساء أمتنا اليوم في حفاظهن على حجابهن؟ يا أيتها الأم، يا أماه، يا أختاه، يا بنتاه، حجابك عنوان عفافك، حجابك علامة صلاحك. هذا الذي يريده الأعداء من نزع الحجاب على المسلمات قديما وحديثا، لكن كثيرا من المسلمات خلعت حجابها طوعا لا كرها، والعياذ بالله. قضت هذه المرأة أن تكشف عن وجهها، فجاءها الصائغ لعنه الله، فربط طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت وجعلوا يتضاحكون. فلما صاحت سمعها مسلم من المسلمين فربى صيحتها، فضرب اليهودي حتى قتله، ثم شد عليه اليهود فقتلوه، ثم استصرخ أهل المسلم بالمسلمين، فقام الشر بينهم وبين بني قينقاع. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصل الخبر إلى الغيور على دين الله والغيور على أعراض المسلمين، وهو القائل: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه، والله أغير مني. لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قام عليه الصلاة والسلام فاستنفر أصحابه واستخلف على المدينة أبا لبابة بن المنذر، وأعطى اللواء لعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم انطلق صوب بني قينقاع. فلما رأوه اختبأوا في حصونهم وتحصنوا فيها، فضرب عليهم حصارا مريرا استمر 15 يوما، فقذف الله في قلوبهم الرعب حتى نزلوا على حكم رسول الله بأنفسهم وذراريهم وأموالهم ونسائهم، فأمر بهم فكفتوا. ثم جاءه رأس النفاق، وهكذا الكفار وهكذا المنافقون. جاءه عبد الله بن أبي وكان حديث عهد بالإسلام زعم، ولم يسلم ولم يؤمن، بل بقي على الكفر حتى مات. فطلبهم من النبي عليه الصلاة والسلام، كونهم كانوا موالين للخزرج، فطلبهم من رسول الله وألح عليه في الطلب حتى تركهم رسول الله، وقال: لا يجاورون في المدينة، لا يجاورون فيها. وخرجوا من بيوتهم يحملون الخزي والذل والعار إلى أذرعات في بلاد الشام، فما لبثوا أن هلك أكثرهم.

اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب رغم

لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين عباد الله فإني أوصيكم نفسي أولا بتقوى الله وطاعته وكثرة ذكره ومخافته واعلموا أن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم عزیزان خوشویستان خوشکان و برانی ریزدار میوانانی مالی پروردگار سلام و رحمتی خوای گورا برجه بسر همو لایکتان انشاءالله خوشویستان خطبه و باس و بابتی امجار ما لجیر ناو نشانی دست پیشی سالی نوی خویندن احبتی فی الله خطبتنا لهذا اليوم تحت عنوان بدایه العام الدراسی الجدید خوشویستان اوتا ایمان لبردمی دست پیشی سالی نوی خویندنی لبردمی کرانوی درگای قتاب خانکان بر روی خویندکاران و قتابیان و رولکان من لم شوین پیروزه داواکار لخوای پروردگار لخوای رب العالمین دست پیشی سالی امسال من لخیندن پر بکا لخیر و برکت و سرکوتن و سرفرازی با توامی خویندکاران و قتاب یکان من انشاءالله تعالی خوشویستان پیویسته لسر هر همو من هر کسو لعاست و شوین خوی به همو توانایک من به همو قوت یک من پالپشتی سرخستنی پروسی پرورده و فیر کردن بکن لولات کمان چونکه اساسی پیشکوتن و سرکوتن بریتیه لسرکوتنی پروسی خیندن و پرورده لولات خوشویستان ام باس گرنگا لدو تور بازدکن تور یکمان دین سر اوی گرینجی زانست و علم و معرفه لروانگی اسلام و بر ریزان زانست و علم و معرفه بناغی پیشکوتنی نتوکانن هیچ گمانی تیدانی اگر سرنجی چی قرآن بده این تمشاده که این خوای پروردگار زور گرینجی با علم و زانست و معرفه و تعلم و پینوز داوا و هان من دا بر دوام لميدان علم و زانست و معرفه کل ندین بر دوام بین لکات انسان لدائق دبیتا دا چیتا گور دبی حد لخزمتی پروسی علم و زانست و معرفه بین بای خوش شویستان گرینجی علم و معرفه لروانگی قرآن و لما بدر دکوی یکم آیت که لقرآن داد بزی بوسر دلی پیغمبر علیه صلاة و سلام امر با پیغمبر دکا بقرا او با علم و معرفت و زانست و زانیاری اما بلگه لسر گوری و گرینجی و پیگه و مزنی علم و معرفه لروانگه اسلام و بای خواهی پروردگار با امر دفرمی بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق ام امر خواهی با پیغمبری خواهی علیه صلاة و السلام و علمان دفرمی دوائی نمانی پیغمبر ام امر با تاکتاش ام امتی سون خواه با پیغمبر دفرمی اقرأ بخینا یا محمد دس بقرا بعلم زانست و معرفة بعماشي وبمنج دري وبجنابت وبتوامي تاتاشي أمومتا إلى يوم القيامة خوابي من دري اقرأ بخينا فير علم زانست و معرفة با چونك سر چاوي پیش كوتنو سر برزي و سر فرازي لدنيا و لقيامة بومرو بكان وابسه بعلم زانست و معرفة بلام علم زانستك لروانغي إسلام و قرآن و بريتية لچه اقرأ باسم ربك أبي قراء أي إيم و علم و معرفة إيم و مسلمانان جاواز بي دبي بيبسين و بخوا و پيامي خوا و الربازي پیغمبر عليه الصلاة والسلام تاكو علم زانست و معرفة
ببيت خير وبركات بو مروبايتي وبو دنيا وقيامت من چونك هالبتا اگر علمك وزانس ومعرفي ترسي خواي لقى النبي اخلاقي لقى النبي امر نهي خواي پروردگاري لقى النبي دواني او علم ببتويران كر بو مروف نك ببيت آوداني وخوش گزراني بولات ونشتمال بويا اما نشاني قوري علم لروانگي اسلام خوشويسان لميك خنمان و لم پنج آيتان خواي پروردگار شش جا باسي دستواجه علم و زانست و معرفت دكا لپنج آيت كسرتاي دابزين قرآن بودري پیغمبر عليه الصلاة والسلام سبحان الله اما گرنجي و اهميت و قوري علم و معرفه لروانگ اسلام و باسي لقراء و تعلم و تعليم و قلم و زانست و معرفه بويا حيفا إما أم دين جوانا من كأساسك علم معرفة مشاهدك أو رو عالم إسلامي وإما مسلمان زور داكوتوين لمسائل علم زانس معرفة بويا خوش شويستان لشويني تر خواي پروردگار أمر ببيغمبر إسلام لك محمد صلى الله عليه وسلم زياتر زورتر داواي علم زانس معرفة بك لخواي پروردگار كواتا علم زانس معرفة سنوري نية برزان نبي انسان گشت قوناغ شهاده کی بده سینا گنج بر رزق بل توا و من کو تعین پیادنا پیغمبر اسلام علیه الصلاۃ والسلام خدا فرمی بسم الله الرحمن الرحیم وقل ربی زدنی علما امر یا محمد بل پروردگار علم و زانس و معرفه زیاد بکا برکت تی بخا زورت رو زیات ری بکا چون که علم سنوری نیه بر رزق تا زیاتر عالم بی تا زیاتر بخینی زیاتر پیش دکوی زیاتر عقل و جیر دبی زیاتر آودانی درز دبی زیاتر پیش کوتن بو ولاد بدست دیتن هر کات انسان ولاتک نشتیمانک ملتک وازی لعلم هینا یعن لحدک وستا او سرطای پاش کوتن یو ملتای بوید بی بردوام گنج بر ریزکان قطابیانو خویند کاران من زور گرنجی با علم و زانست و معرف ابدن چونک آیده ام ملتا وابسته با ایوان اگر هل گری قلم و پینوس و علم و معرفه بن امولاتا پیش ده کبه بلام اگر امان قیمت و نرخی نبو امولاتا پیش نه کبه بله خوش شویستان دین سر توری دوم من برزن توری دوم من چند پیانی چه گرنگ من هیا ببونی دست پیشی سال خویندن آراسه برزن دکید پیانی یکم من بو باوکان و دایکان باوکان و دایکانی برز پروسی پرورده و فیر کردن پشتی شعر ببر ایواده که بی کدبی رولا کانتان کتان و قرآن من قتابیان من ایوه یکم جار لبناغه و لماله و علم و زانست و معرفه خوشویز بکن لبر دلیان تشجیعیان بکن هانیان بدن قلم و پینوس و بستیان بکن عشق و خوشویزی علم و معرفه لدلیان لبر چاو دلیان خوشویز بکن چون که بداخه و اورو لبر کو ملک اسباب تمشاده که گنجه کان من كتان القرآن من بشتي لاوشيو بروبوت مشغولا الموزانس معرفة لكن يعني قيمة نخينية وكاركي هر هموماني بتعبتي دا كانوا باو كان دبي لمالوا جو ساز بكي زمين سازيو بي او جنجي جوان بسازيني تاكو كركت كتشكات حزل الموزانس معرفة بك وتيبكوشي وكوشش بك وهول بدا مستقبلي جوان لو خوي بدز بيني چونك مسؤوليتك قوري ابويا بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بيغمر خواد فرمي هموتان شوانا وهر هموتان اويل شير دستان برپسيار بران برخواي پروردگار لقيامته داي كانوا باو كان كشاكات كركات تو سرپرشياري اوي تو مسؤول برپسياري لعلمي لمعرفي لزانستي لعقلي لأخلاق روشتي لبيرو برواي لدنيا ولقيامتي خواي پروردگار پسيار ليدكا بويا هول بدل قالي أما مسؤولية قورية شو كم من دان بريزان هم أمانته هم برفسيارتية سفاردي خوايا لكن جنابت ومسؤولية شي قورية لسش جنابت أجر جوان پروردت كردو بيت قيان دو تيت قيان لبريد حسي ولا دنيا ولا قيامته بلام أجر إهمالي وكم ترخميت كرد لدنيا ولا قيامته بأقري دستي خواي قورة مولاي من إصلاح بك بويا خوش شويستان مسؤولية دايكو باب تنها أوانية بريزة كم تو دفتر وقلم وكرستي قطاب خان أبوي بكرينا وزور قورة ترى مسؤولية دايكو باب پروردية متابعية تيقايا عندنا وبيقايا عندنا آقابونا لقركات لقطاب
کتابیەکە چۆن دەخینی خەریکی چیە لەکوێیە چۆن متابعە و محاسبە و بەدواچوونی بۆ دەکەی تاکو قوتابی و خوێندکارێکی سەرکەوتو و سەرفرازی لێ دەربچێ بۆ دنیا و دوا ڕۆژی ئینشاءەڵڵا پەیامی دۆممان خۆشەویستان پەیامێکی گرنگ بۆ مامۆستا بەڕێزەکان مامۆستانی بەڕێز مامۆستایانی ئەم وڵاتەی خۆمان ئێوە کۆلەگە و بناغەی پرۆسەی خوێندن و فێرکردن لە وڵات مامۆستا خاون پەیام و ڕیسالەیەکی زۆر گەورەیە مامۆستا پێشەنگ و سەرمەشقە بۆ قوتابیان و خوێندکارانی ئەم وڵاتە مامۆستایان پەروەردێکار و مربی ئەجیال و نەوەی ئایندەی ئەم وڵاتەن بۆیە مامۆستا بەڕێزەکان مەسئولیەتی ئێوە زۆر قورسە چونکە ئەم دایک و بابا ڕۆڵەی خۆی لەبەر دەستۆ دادەنا چەندان ساڵ بۆ ئەوەی جوان پەروەردەی بکەی جوان فێری بکەی جوان تێبگەی بەداخەوە لەگەڵ ڕێزم بۆ مامۆستا بەڕێزەکان بەعزێک لە مامۆستا وەزیفەکە و خوێندنەکە و پەیامەکەی وەکو وەزیفە تێگەشتووە تەنها بچێ دەرسەکە بڵێتەوە و یەکسەر گوێ عێلاقەی پێ نییە ئەم قوتابیە یان ئەم تەڵەبەی لەبەردەستیە چۆن دەدەچێ ئەخلاقی ڕەوشتی قیەمی حەسکردنی بە مەسئولیەت ئەمە زۆر لەکنی بایەخ نییە تەنها وانەکەی بڵێتەوە و کەیفی خۆیەتی نا مامۆستا زۆر لەوە گەورەترە مامۆستا بەڕێزەکان بەسە گەورەی و فەخر و شانازی بۆ مامۆستا بەڕێزەکان کە تۆ پیشەیت و پیشەی پێغەمبەرانە سەلامی خوا لەسەر بێ تەواوی پێغەمبەران مامۆستا و فێرکەری مرۆڤایەتی بوونە بەتایبەتی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد عەلەیهی سڵاة و سەلام بۆیە پێغەمبەری خۆشەویستمان چ دەفەرمێ دەفەرمێ ئینەما بوعیثتو موعەلیمەن پێغەمبەری خۆشەویستمان دەفەرمێ ئەمن نێردراوم مامۆستا و ڕابەر و پێشەوای مرۆڤایەتی بم باشترین پیشە بەڕێزان پیشەی مامۆستایە کە پێغەمبەری خۆشەویستمان وا بووە پێغەمبەری خۆشەویستمان بە شەو و بە ڕۆژ خەریکی فێرکردن و تەعلیم و پەروەردەکردنی مرۆڤەکان بووە کەواتە مامۆستا بەڕێزەکان مژدەتان لێبێ کافیە فەخر و شانازی بۆ جەنابتان کە تۆ هەلگری پەیام و مهمەی پێغەمبەری خاتەمی محەممەد عەلەیهی سڵاة و سەلام چ لەمە گەورەترە چ مەقامی لەمە مەزنترە بەڕێزان مامۆستا خۆشەویستەکان ئێهمال نەبە کەم تەرخەم مەبە وەڕس نەبە چۆک مەدە کارە جوانەکەی خۆت بە کەم مەزانە با خەزیتیش لێ بکرێ با بەعزێک مافتیش بخورێتن بەڵام تۆ شیعاری ئەوە بەرز بکەوە ئین ئەجریە ئیلا عەلی الله ئەجر و پاداش تۆ لەلای خوای پەروەردگارە ئەگەر لە دنیاش ڕێز لێ نەگیرا ئەگەر لە دنیاش مافت نەدرا بەڵام لە قیامەتە پلەیەکی مەزن چاوەڕێ دەکە بە ڕێزەکەم وریای خۆت بە بۆیە خۆشەویستان ئەحمەد شەوقی کە بە ئەمیر شوعەرا ناوبانگە لە ئەسڵا کوردە لە پارچە شیعرێک باسی گەورەی و مەزنی و مەدحی مامۆستا دەکە و دەڵێ قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا دفرمي حست لبردم مامۆستا و ڕێزو شكوي مامۆستا بپارێزا خريك مامۆستا وانەبێش خريك ببێ بە پێغەمبەر يا سبحان الله مامۆستا بەڕێزەکان پلەتان چەند گەورەیە تۆ خەریکە جێنشینی پێغەمبەران بی سەلامی خوا لەسەر بێ پەیامەکەت پەیامێکی زۆر مەزنە و دەبێ ئاگادار بێ پەیامی سێیەممان خۆشەویستان کە ئەوی زۆر گرنگە ئاراستەی قوتابیان و خوێندکاران و ڕۆڵەکانمان دەکەین کچان و کوڕانمان قوتابیە بەڕێزەکان تۆ دەزانی ئەم هەموو مەسرەف و زەحمەتی بۆ جەنابت دەکرێ لە کەرەستە و لە کڕین و لە دایک و باب و لە حکوومەت و لە پەروەردە و لە قوتابخانە و لە مەنهەج و سالانە دەیان ملیار دینار سەرف دەکرێ بەس لە چاپکردنی دەفتەرەکان و لە چاپکردنی کتێبەکان و لە ئینارە و لە قوتابخانە ئەمانە هەمووی لە پێناو ئەوەیە جەنابت ببی بە کەسێکی سەرکەوتو خاون عەلم و زانست خزمەتی خاک و وڵات و نیشتیمانەکەت بکەیت ئەزانی ئەم هەموو زەحمەتی دایک و بابت پێ دەچێژێ بە شەو و ڕۆژە مەسرەفت لێ دەکا پێتەوە ماندی دەبێ شوێنی تایبەت غرفەی تایبەت بۆت حازر دەکە لە پێناو جەنابت ببی بە گوڵێک بۆ ئەم وڵات و ئەم نیشتیمانە ببی بە چ بە بەرهەمێک و بە عنسورێکی فەعال و خێرخواز و دەست بەخێر بۆ دایک و بابت بۆ کۆمەڵگات بۆ دنیا و قیامەتت دەبێ ئەمە لەبیر نەکەی بۆیە قوتابیە بەڕێزەکان مەسئولیەتی ئێوەش قورسە قوتابی دەبێ خۆی خەم لە خۆی بخوا چونکە ئەگەر هەر شتێک بۆ قوتابی بکەی ئەگەر خۆی هیچی تێدا نەبێ خۆی هەوڵ نەدا تێ نەپۆشێ شەو نەخۆنی نەکا والله ناگەی بە هیچ قۆناغی والله سەرکەوتو نابی
بلان قتابي اگر لا اسي شي بشي خرابش بي اگر لا قتاب خاني شي اهلي جنبي ما سفي زور شي لينا كري بلان همتي برز بي حول بداتي بكو شي اتواني سركوتين شي مزن بدز بي نيتن بويا داوا كرم لا قتابي برزكان اي واش حول بدانو تي بكو شن تاكو بتوانن ان شاء الله تعالى علم زانس معرفه فير بونو بينوس وخدمه كردني دين وجيني خوتان بدز بهن ان شاء الله تعالى وبس ابو قتابي بالريزة كان جواب قلت سريزيك ليد دجيلك تو قتابي المزانستي بيغمبر اخواته فرمي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رواه أبو داود يا سبحان الله آخرين كان قتابي بالريزة كان سريزيك ليد دجيلك بيغمبر اخواته فرمي بالراستي فريشتكان بالإخوان رادخن بو قتابياني زانستو علم معرفة تونك أون در رازية لو كارو لو بيشي كجناب الأنجالي دي أما تسريزيك سما قامو بلو بايك برزان قنجا خوشة بيستكان قتابيانو خوين كاران توكا داتي بو قتاب خانو تا دقري وملايكة دعاي خيرت بودكا ريزد لي دقري بالي ريز شكو بود رادخا أم ريزة بس بو تويا چونکه تو خریشی پیشی شی زور گوری زور مزنی که علم و معرفه و زانست و زانیاریه بایا رجا من و انشاء الله تعالی قتابیان و خونکاران من همتان برز بکن شون و خونی بکن هول بدن تی بکوشن تاکو بتوان مستقبل و آینده شی گوره و گش لو خوتان و لو دایک و باب و لو خاک و ولات و نشتیوان و کمالگای خوتان تو مار بکن لکوتایی لبرخوای گوره دا پارم یا رب خوایا قتابی کان من سر کوتوب که یا رب العالمین خواهد دست پیش خیندن مکه مای خیر و برکت و سربرزی و سرفرازی با قتابی کن من یا ربی خواهد گنجا کن من رولا کن من قتابیان خویند کارن من همتیان برز بکی نیتیان بهیز بکی دام زراویان بکی هول بدن تی بکوشن بگن با علم و زانست و معرفه خزمتی خاکولات و نشتیمانی مکن یا رب العالمین خواهد دای کن و باوکانش موفق بکی که زمین سازی بکن با امصال خیندن با قتابیان و کتان و قرآن من سرکوتو سرفرازی دنيا وقيامة إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوش كان براني بريس سلام ورحمة وبركات إخواتنا للسربة. أمشو إن شاء الله أتشينا زنجيري بستبينجي باسو خواس زنجيري بينجم لجياني بيغمبران صلاة والسلام إخواتنا للسربة. أمشو شيء بسحوتي شعبان واتي بسشش لسر بسحوتي شعبان 1445 كوتشي ك شوي حوتي سيد 2024 زاينيه. امره ان شاء الله لخدمتنا باسل بابتي ككين ك لو تاري بيشوش اما زمان بيدا بابتي خلقي حوايا اما لو تاري بيشو بس يوم انا كر كخوي غرو ميربان ادمي دروس كرت لپاشا پاش اوی که ملائکه کان پرسیاری ان کله خوای گور مهربان کس یک فساد و خراب ل سر زوی دروسکه بو دروسیکا کته که ملائکه هیو تسبیحاتکا دای خوای گور مهربان بو جواب دانه ملائکه علم یک آداب آدم لناو ملائکانی هر او علمش هوکاری اوی که خوای گور مهربان پلو پایا دات آدم و فرمانکه به ملائکه کان سجده ببن همویان سجده با بند الا ابلیس نبه که سجده نبه خواهی گروه مهربان لرحمتی خواهی داریک لب قناغه که لرحمتی داریک و او مناقشش لدرسی پیشو باس مان کرد پیویس نکد دوباره که اینو لما وی خواهی گروه مهربان که آدم امینه توابه تنها هندیک لزاناکن افرمون سباسیکن انشاءالله آیا خواهی گروه مهربان لب قناغه حوائی دروس کردوه دعایی چونه تباشتو یعن خواهی گروه مهربان آدم آدمی لناو خصوت ناو بهشت و دعای لناو بهشت دروسی کرد دو قول لبین زنکان هیچ بلگهی کی صریح لسر هیچ کامیناتو الا مفهومی آیت که خوال قرآن فرمی و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یعنی زوجکی دروس کردو حاو سرکی بود دروس کردو فرمیتی یلا دی بچن بهشت. بوی منش لیر باسی کم ظاهری مفهومی آیت که اوی که خواهی گروه مربان حوائی بود دروس که پاشن فرمیه بچن لناو بهشت عبمین نوا. طبعا حواتون دروس بوا لكتابي توراتا هاتوا كمن نسخي لبردس ما هيا لكتابي توراتا هاتوا الله يخوي قرم هربان لناو بهشتا آدمي دانا بو بوخوي خريكي خوارني ميوو تنيا بو كسي لقل نبو قسي لقل عبكا خوي تنها بو بيتاقد بو روشي كان خوي ليكوت خوي ليكوت خوي قرم هربان يكيك لبراس وكاني آدمي دركرت لا شوی خوی گیاندارک بابلن مروفی کی تری دروس کر کمروفا کر رگزی برانبری تی رگزی میا خوت بو کات خوری بو بینی مفاجایشت کی تازه کرد بو اتر بن باوری یک تریو خوی گنمه ربان لو وحشتی اور رزگاریک لا اسلاما هیچ بلگه یک نه قران و نه سنت نه تو ک خوی گرمه ربان حوای لا پراسوی ادم دروس کرد به بعم حدیث یک معنی ل صحیح امام بخاری آیا أفرمي استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. عمل بخاري هاتوا شراحي حديثك إيش تيان الرئيك للاي تشابيو دريان كردو خلقي شسائلين سيلكن جند براسو هي بياو يك براسو كم ترو أما باولا نومانا إيسا إمرو ام مناقشه زور زور زاله لنا وكم القاي هلن جن دپراسوي هي بياو يك داني زور جلكاتي صبر و آرام جن بعد بيان جن دپراسوي هي صبر زياتر ل بياو نو هي امرو امشتانه حلكين بشوي كي زانستي درچين لنا او جنجالي كبوته كلتور لنا وكم القاي و اي جن حديثك عليه حواله پراسوي ادم دروس كراونا وانا الله جن لا پراسو دروس كراو لا ضلع دروس كراو عفوا الله الضلع ضلع معناه شيء يسلسل ضلع وستين. طبعا أم حديثي كواها توليرا وخواهي قرمي ربانش لآيات كافر مي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ايوه ليك نفس دروس كردوا وخلق منها زوجها هر لنفسك خوي زوجك دروس كردوا أما جي مشتو مرة تواو ظاهر المفهوم يسهر كسك ليه وزيريم آيات حديثة نبكة مفهوم کی واتیه گه که خواهی گرو مهربان آدمی دروس کرد دعایش ل آدم پارچه کی جا کردو تو حوالی دروس کردو
سهيل بين زانا كان وقوليش ظاهري مفهوم آياتك وحديثك يا بلام قولي علماء لسلم بابتا لمفهوم تيجيشتني آياتك جاوازا علماء قديم زانا كان سلف رحمة إخوان ليبك وابن عباس وكمال كتير لزانا كان تفسيري دواي أوا بيان وياك خواي قورو مهربان لبراسوي آدم حواي دروس كردوا وطمان نص حديثك الصريح نيا لوا نال حوال آدم أفرمي جن لبراس لضلع دروس كراو ضلع عيش مفهوم يكيك لمعنى كاني براسوا واتا الجن تجن يا كام جن نال حوا لكام براسو نال براسو آدم آيه ضلع معناه براسوا أما نشد قال لكن قصي علماء لسرا قديم زانا كاني قديم رحمة إخوان لبه مفهومي ظاهري آيات وحديثة كان مبتوع ألين خواهي قروا ميربان حواي لبراسوي آدم دروس كردوا أما قولي قدماي كومالي كتير لزانا كان يتر بيان واي لبراسو دروس نبوا هني كان ألين ضلع مجازة خواهي قروا ميربان وكو مجاز بكاري هنا إسا بلغي ترمان هي لسر أما ألين مثلا بول من أخوال القرآن فرمي خلق الإنسان من عجل يعني خواهي قروا ميربان إنساني لعجل دروس كردوا لعجل يعني شيء من عجل يعني عجل يا ناوردوها انسان اللي يدرس كردوها طبعا شيخي ابن عاشور رحمتي اخوي لي بيلير بس الى انا مجازيك يا ابن عاشور ككلا علماني مغربي عربي زانيكي جوري تفسيري كي بناوي التحرير والتنوير بس يا واك على هنك لمفسر كانت نوتيانا بلغي حمير عجل معناه طينده معناه قرده على ومن قال هذا فقد ابعد واستبعد زور زور قصية دوري كردو أصل وأساس سينية عجل يعني بلا حمو تفسير كان لسر واكا على إنساني لعجل دروس كردو لآيات ترى أخوة فرمي الله الذي خلقكم من ضعف يا ولا ضعيف لضعيفي دروس كردو ضعيفي تيا تا إنساني لي دروس كردو على أما معناه أو تانية بيك هاتي إنسان بريتيا لكائنك مستعجل بلا وهروها كوابو لفظك بلفظك مجازي بكاراتوا على لضلع دروس كردو يعني كأنه بارتيك جاك راوت الآدم بارتيك الأخوي أجينا أخوي لمجازة بكاراتو أما بتعبتي زورك لزانا كاني شيعة بيان وايا ولأهل السنيش شيخ الشعراوي وصلاح الدين خالدي كيك لعلم كاني مصر بي وايا مفهوم آياتك آيات معناك مجازية هندك تريش ألين ضلع كومالا معناي هاتو لزماني عربي هل معناي بلاسونا هذا لبرو معناي كلا داوش دكتور صلابي بيوايا لكتابي قصي خلقا بس يوكا عليك كومالا معناي هاتو هذا كم سيدي أوبابة تبكين دكتور صلاح الدين خالدي عليك كاتي أخوة فرمي لنفسك دروس تاني كروا نفس معناي كيا نفس إنساني الله نفس إنساني بريتيا لكومالا طبايع لك للروح لجستا لكياني بشري لا كو عند مكان لجسم ماديك لمشاعر لاحساس لصفات لغريزه لشهوه لحز عليه ادمي لو دروس كردوا لبروا نفسك لسرتا وهي بدر لادم لسرتا واخوي قرمي ربان بيك هاتيطينك او غرائز طباعنك قال القرآن من سلالة من طين سلالة بريتيا لأم صفاتنا كلنا قرّك كوي كردوتو آدم اللي يدرس كردو أي لباش ما وي قرّكش بهمان شيوة حواي دروس كردوتو لا أمزانا يعني بيان وايا هندك على النخير ضلع معناه تري بمعنى تراتو مثلا ضلع معناه الرمحاتو بمعنى قرسائهاتو كوما لك معناه ترياتو لبرو ناتو أن تشخيص يمكن بلن إلا معناه أو بابة هذا مفهومي قصي الشيخ محمد بن صالح العثيمين كزانيك سلفية بويتشكا يساو قسمان باسكر كومل علماء لو اتجاهي كتريانها بي كساني كتري قناعات فيانا كان ظاهري مفهومي فتواي ابن عثيمين لسلام بابتا نزيك لقصي وانا وكالين معناه كي مجازية يعني الراس توقو معناه ظلع نادا كبرسياركي ليكن على متابعة بك يا غنبال صلاة والسلام يخوة سربية فرمي فاطمة بضعة مني وبضعة مني معناه مني بارتشية بارتشيك الأخوم يعني بارتش جوشتك يعني بمعنى أو تانية لجنسي من دروس بوا حتى أخوي قرر من ربنا لآية كاني قرآن أخوي فرمي هو الذي بعث في الأميين رسولا يا فرمتي من أنفسهم رسولا من أنفسهم لنفسي خوان ترى تأجر معناه من أنفسهم يعني بيعوص صلى الله عليه وسلم كري قشتي أنا نخل يعني لجنسي خوان لشيوي خوان
لطبعي خويان لزماني خويان لشوازي قصة كردن وشوازي كاتي الله من أنفسهم معناه نية ككري أوان وخوان لوان دروسي كردوا معناه وايا طبائعي وكأوانا. ابن عثيمين رحمة الله خالي بظاهران والرسول قال في فاطمة إنها بضعة مني لكنها ليست في خلق بني آدم لأنها خلقت من ماء دافق خو أولى بضعة لبارشية قوش دروس نكراوة هر أو بابتا بلام الله وجهك أخوا أخوي أزاني الله أعلم ظاهرا مفهوم يقصك ابن عثيمين شقرته بأو معناه باش كواتا إما دقي صريح مانية لسروي كوا حوالي ضلع دروس بوا قولي الراجح قولي سلفة بيقومان لا براسو دروس بوا أما قولي الراجح عم بوي قصك أنا باسكر بوي كسيكي بإنصاف نبين لبابا خواهي قروم يا ربان لا براسو آدم دروسي كردوا حتى قصيكي خوشي طبعا ملا حديث أنا أتوا أما ألين غيرة مطبوع على سر جنان غيرة كردن لبياوات تدرو جنكي حزكا سيري بكاو ألين جن كوتر دار لشاي خوهنا بيني والله مويك لقي جاني بياوك بياو تريزي شو بخوا مو موي فلان جنا أمزايكي موكي ناسي ألي رداوك يخوش باسا كان ألين روشي كان آدم دي توب ومال يك جارتيش أماجيكم بيكر بس آوات شروك متفصيل بتان باس دك الرداوك ألي آدم دي توب ومال دالة درقا حوايجي كي و آدم چی کیه؟ هر خوب نیم دیت تجربه او دانش آن. الله هر واسه ایریا کاو لکیو بودی. چیت کرد؟ نه دام چی؟ ایش باب خریک چیت باب هر من نیم هر خواه توی بود روز گه کسی تره لیرا. الله نه نه هیچ نیا. یعنی هر لذت دلیا ایش نه که تک جنی ایش نی تر نبود لسر زیبیا. یعنی ایش نی تر لکیو بود. الله گمانه که الله کاتی آدم هات خواه لسر که پرازویش بیره. چه بزن خواه لپرازوی جنی دری بود روز نکرد. أنا قصيك بس يا واقع قال أنا جد غيري هي حتى حواج جد غيري بوا ترسيا أخوي قالوا مين رمان جاي كذي لا براسوي جنية تري بوا دروسكا ولا أما شتى كي واردة سير تعلينا يا قال لنا وأم كشتا جنا جنا قط عن دليل تار بيسكت شتى كي ممنوع نبيلا تان أساي دليل بيسكت عم بيجا كاكا فرمو بيك كشف مكتف دي مخناه جهاز السونار وسيرم قاعد نقطة ويجرمو اللي مدا بهالحال أما بو خوشي بتانم بسكت لنا كردواري قسيك باوا ألين جن دا براسو هيا بياو نو براسو بيه بيج ميرا كاكاو تايما نو مان هيا لايت شاب مان نويا هي جن دا لبراو براسو يك من در كراو كراو تجنو بويا وايش تيواني أصل وساسيني هم خرافيات جن و بياو هر دوكو اگر مستقيم من دروز بن دوان براسو هيا بياو نو براسو بيه بيج ميرا كاكاو تايما نو مان هيا لايت شاب مان نويا هي جن دیا لبرو پرسویک من در کراو کراو تجنوب ویواش تیوانی اصل و اساسی نیامه خورا

حوتمدا همو انسانك تشجن بيتشبيو دوانزا پراسوي هي حوتي پراسوي حقيقيه سياني پراسوي درويا دوانجي لپشتوي ناتو تپيشوا بابي جوازي لبين نيرومي اوقت لميش تنم خرافيات زور باول نومان لچن شونه كم قسنه بكارتي لشونه كا پياو دي تنه لجن داجي ولا پراسو دروزمون لارن علم شونانه بكاري دينه جنيش كاتك باسي ضل قايمي خويب كاشي بيجي صبر مان زياترا الين كاك جن دبرس وهي صبري زياتر قينا تحملك جنو بياو وكو يكن هيج فرق لبيني براسو جنو بياو انيا هيج جوازيك نيا باشا كواتا خوي غور مهربان كلا براسو دريسكرو حديثك ايش كبيغان بر صلاه والسلام خوي لسر باسي اكات او براسو معناه وتاني جن لارا ويترجن تاو ابي يتر ورياي بيتو ابي نعزم تشو بتاني ليبدي كلا براسو دروز بو نخير هيك يكلا جواني كان يجينا وتخوال براسو دروسي كلو بوتي خالي كم براسو بارتشي كلاتو لنا وراسي تو لنا وراسي بياو شوين يك يتر تاو هالا قمي جرينجي جيانا و براسو كان باوش يعني بود دلو هناو جرقو شويني مشاعرو هستو حزو آرز وكانت يقشتي آوه قردتو باوش حلو بو خوي معناه كي تريتايا معناه وايا جن شوين خوي قولي مرمان لآيات تريشا أفرمي أفرمي لي تسكنو إليها سكناش بس ليريا هناو تبال داتو بيو بو خوي أما يك أما دو خالي كتلا خالا كان بصفتي براسو خوي قولي مرمان دروسي كرا لاربوتو خو لاربو نوا لاربونا ولا زمان عربي الظل جاري واي علن ضلع يعني مالا يعني لا يدايوا كاتي علن من ضلع يعني لا ضلع دروز بوا معناه واي مرون لا دانوي كتايا لاري كتايا او لاري ايا تشاكا يعني خرابة تصور بكا قريما براسو من راز بوايا چون ابو يعني مثلا بقولنا براسو من هلا فقرات من ودرقة چي او براسي بچوايا ام لو لا من ريك وكو اجدها من ليا چوار دور من درك من بو يعني يان بشوي مربع بواي اواباته دواي اواباته بقرايته يعني هناو من ريك اوبا يعني بوينا وكو اميريكي زور ناشرين من بيها هاد بو باراست حتى بمرور الزمن امعاء من لناخ مانو كما كما يعني بشويك تقلص يعني دريج ابو زور زور ناشرين وخرابه بو خواهي قارو مهربان كباراسوي بمان دروس كرو بشويك او باوشي كرو تا امعاء مانا نان اخوي حميشة اتباريزي حميشة بردوام يعني هناو جانتي قشتي او جرقو دلو همو جانتي قشتي قرو تباوشي او باوشي بوكر دوتو بالتواوي باوشي بوكر دوتو حرب معنى الشيوك اخوة قرمي ربان لجنة دروسي كر لبراو اقر بيتو او انحناء نبوايا جن ابوه ماديكي زورتن دوتيش بران برمان ماديكي شخصيات من هي لناو شخصياتا هندي خلقه بيجن شخصياتي مربع بيجنا ما شخصيتي كي مربعية واتك كسايتي شو أرجوشة شو أرجوشة معناه إيشيا أو كسان كدائما قساكن إيكك لاني شانكين إنه تاني بردام أوا كان هسي دسم كان دسيان أوا ليه كان أوا كان دائما أماجا بشيوي شو أرجوشة كان أو كسان نزور كسان ياساين أبي وابكي أبي ياسا قانون خالد بودان لخالك لا دير رك قصة قبول ليناك جان واي بردام أوا مربع قسيكر أوا أنا بيجن كسان ياساي ناتو عين لقصي لعبدي. أشهد دعوين بيجيشنا كأي شيء. والله من بيبيستا كاتتو خوازم بين مالك عائليك دروس كي. واي كده إثريوب زانية ساهية. شخصيتي مربعية يا. هيك بيجين شخصيتي مثلث يعني سيغوشة. سيغوشة دائما أواكا أواكا تيجة تيج. أواكا سيتوران. هني باشو خي إسجي أوني بوتان بس كم باسي طبايع بكم لكاتك باسي كم بوتان. بعدك زور خوشة زور بتشيجيشة. أو إنسانة كوا شخصيتي مثلث يعني تيجن. يعني زور بخير أي بريادة دن لشت يعني يكسر لبانترين شيء وأتن بو زاوية بخير هل تكت عايت هنا لأنك كتورب وريك أشي أدا لزاوية بخير أي تورب يا وأنا زوج أجرينه وزوج هالشي ما نبنه أما هو نصيحة يا أبو جن شكبازي خلقي جناكين بياو هي زور نرمونيان وهادو ولا سر خويا بياو شيء تندو تيجة أو جناني كا إشي أم لاولا يعني هي وتوز جار جار إشي لارو ليركن بياو كان ينتورب باش كاتي توربو 5 دقه تحملي بك هيك قسمك او توربو قسمك دسي وشان هيك قسمك دواي 5 دقائق بس سار دو بتوريك انا ما انجلسه وبكز بي بي بيكن يكسر زو يكسر مثلثه شخصيتي شخصيتي مثلثه شلون بتيجي خيرات شو خيرات توبو فاني او بيجي

شخصي مثلث شخصي كتري بيوتر شخصي دائري بوي ام باسكر بهدف ما بو ليره شخصي كي بيجن شخصي دائري او كسانه چون قساكن دائما واقساكن هم حركاكا يعني دائما رسمي دائره دروسكن اما ابي وابكين اوابكين اوابكين يعني دائما كسم مرونتي تيايا بر دوام قبولي خلقك حزك خلق سي مثلا قسيله قال لك يكسرت تكتع جنجه او انحناء لجنا شخصيتك دائريه جن اتواني تحمل بك على قلب ياوا بجي بياوا تتدرب طبع خريكي زراعه سر يسمى كان بياوا داين شو خريكي نوت خواردنا لا مالا من بيجو نوت خواردنا ويداين شو لا مالا ابو خينا كاو معاشي نوتي بوتي او سير مكان بياوا ابي برو زراعتك ابي برو جود بك ابي برو جيربك كيشبك جيرو كيش ايشي بياوا جيربك وكيش ايشبك كيش ابي او كدري كرو بداس بيري كيش ايشبك تو دوي حيوان بيري لسريم كا جيريب كا بوي جن مجود دوي بيدا تبا انجا جنم جاك تو بوي نان يدروس كا وني دانش لباي ميزك توقع بكيتو سريمان نان بيبو مال شتي وامن يا بياو كات يچت درو بطبعي توشي كوملك حالات ابي الهند جاري مزاجي لمالتي كچ بيسي بشخصيتك دائري هيا هر جنيك تيج بو مثلث بو دائما بيني لقل بياو نايكري بر دوام بو اخواي گرو مربان بصفه جني وادروس كرو انحناء تيايا بيجا شخصي دائري شخصيك كواء او انحناء او قوسيته او نشاني قبول بونا خالك يتركا بو بياوان جاي ما ترسيه دوام فيديوج بلاي تو جني بيني براسوس صفتي تاع لدرو غوشت لناو اسقان اگر لقل يا اوا احترامي بقري وريزي بقري نرم بوخت او تاني براسوس بوخت يسرح بس شكانت اسقانك تيج زي كان اسقاني براسوس زور تيج جواب زن ودي اي جنبن جن مرورت یه زور زور زیادی تیه حتی نیش کنی شکانت زور تیش لبرو لجن بترسن میش کنن حتی اتوانی پیغمبر اصلا لحظه تترا فرمه رفقن بالقوارير شوشه حتی امن جوان سری که آوی تیخ بس شکا دست بره لبرو هول بدن جن مش کنن بوی لپراس دروز بو بوی من خوم ترجیحی قولی وانا آدم که الان معنای او شوازي كباسيكا معناه ويا كلا براسو دروز بو خالك يتلا خالك كان بلاني برز تصور بك اگر بيتو براسو لاريتيان بيت بمرور زمن اماني لسر ويقشت اكويت اخوارو طبعا هم بشيوية اخواي قولوا ميربان هر سر او اخواي قوسا هر اواج بقوسي دابزيت اخوارو يعني يك بارچا صفتي دائري لها مولا انا كانوا يعني سيكا ام براسو لقلو براسو يعني او سيري بك لبردمو او دس بيابير او دائريا للاي شو دسي بيها بيرا ار اوايا وخوشي اواتو تو يعني بهاموش شوازا كان صفتي قوسيتي تايا بو اوي اگر بيتو صفتي مربع للايكي تايا ومروي زمن كاتي راعكي كما كما تضل الدابة زيت اخوار ايبتي بلاي دكتور جي ولا دكتور ضل ما تتلا معيدم بوم برزوكا دكتور ابي دي مانغاني بو داناو ضلت برزوكا مجاريكا لبروا دروز بون يعني لبراسو يعني بارتيك للدوري جاني خومان بارتيك للاحشاء من هیچ معنی تانی تانیه. هر کس لامود و وجنوتی یا لپراسو دروز بون بیش اگر لپراسو دروز نباين، اگر پراسو خراب بیت باشه وی کتوبی اجی پراسو لاره، اگر پراسو لار نباید س، وقت دین صوره بیام لولاد درک باید، همه یکی اگر بالگ کن، یان دل تکو تخوار و باید و من نبرزد کرده تو، یان آوا آوا آوا آوا آوا گشتی. برای وجن نموزه یکی جوانه. اما نشد قال لك انا ما عقلي ما بويا الرا ما بير كدنا وي من دانيش تو بير مكردو تم بزان بوشي خويا قالوا مي رمان لما دروسي كرو اي مسوكاتي باشن والله مهر براسي ناي زاني حكمتي خويا قالوا مي رمان زور لما قورت رو بالات ما عقلي ما بويا تشوا يعني دنيا با بوختي بابتك او تانيك كنا زاني حكمت لما بالات ليش هيا كخويا قالوا مي رمان لو دروسي كردو باشا كومل اشكال دي تبيش من باس يا كاين امانيكا لزانا كاني بيش إما رأيان وابوك خلق منها زوجها يكيك لو أنا أبو مسلم أصفهانية كصاحبي كتابي شيخ فخري الرازي لتفسير كاي باسي كاعلي وخلق منها زوجها أي من جنسها يعني باسي شيكا علي كبيان وايا هل لو قرد دروس كلاو كآدم إلي دروس بوانك لبراسو بلام قولي الراجح والله أعلم لظاهر حديثك وطان لبراسو دروس بوا وأوفضل جواني جنا نشانی جوانی جنه و بویش یکسر آدم ببینینی حوا ابهار به سیرکاش چیگی زور جوانی بود دروس کراوا لیره کومل پرسیار دیت پیشوا اگر جن لپراسوی پیاو دروس کرا به کومل پرسیار شبوهات دروس به کیشه دروسک یک یک لوانه الان
كواتا مادم حوال آدم لا هين دروز بوا لا آدم دروز بوا كواتا كتي خوية دي چونه بي بخوازه چونه بي انسان لقل كتي خوية الزواج بكا اما ايك يكلا شبه كانه ام شبه لكاتي خوية لكاتي زواجي من علاكاني آدم كتو كري لقل يكتريا على نما زواجي محارمة بياو لقل خشكي خوية زواجي كروا علن اول لكاتي خوية جوابي ويش دينه بلام ليرا اما يا اما بهيت جوري معناي ونا داما كتيتي كتش او تاني لصلب به واتا اگر پارچيك كيسلم دعاء علمي تازه بيابو بو طبعا باس يانكر باس امكاني علمي يانكر لصالي نواتكان وتيان والله دراسه كراو خريك استنساخي بشريه كري او سباوين مالنا وخلقا بس صالي نواتكان كان كايسا دين زلامي كتيرن خانيك لجستي كسك دركن كما كما تغذيه كانوا مروفي كتير لي دروس كان يجن كاكا اما دروس كرا ولا كشتكي تر علميا اما ممكنه اما علم كشتكي علميا دايو كاعت الدروس يعني حتى الفيلم كي كرديش كوميدي دروس كرا زلامه كوبيا كان لزلامه كي ترو دعاي نازم شي بو باو يعني صار انه تكان زور بابو كاتي جرانيا كان هن بابا علم كيش ماوت السنساخي بشري دروس كرا بشر دروس كرا لنوي ادم نيه سنساخ كرا كوبيا نسخه كي لي غرنو يتر زلام انتاج كان با سنساخ دي دعاي دي دي دراسي زور يعني كره هاورد يعني بردي عن الاخير اواز يعني ليه هاورد ودس يعني ليه يلقر برحال بابين وسر بابتك راكيشاني دروس كردني كسيك لشتكي تر لجستي يجي شتكي علمي زانستيا هيج مستحيل نيا وهيج دور نيا وام بشيش كلا ام جايبتون نابتا نابتا كتي اگر وابتاني يعني انسان مروفكان اگر بيت لا اصلا قش ما نبينك تشكر يكتري لا بلوي ما قشت من بجداري لبيك هر زلامك بين سالجار يك بارچا ماده كان يعني بيتو خوراكاني كلا دروي خوين او خوراكانيش بريتين لو بروتيناني كوا افرازاتي خو من جاي كتر چتو بنا وداركان واگرت واگروا بيلي لبكي تو كابو ما قشت من بيكاته يكترين ليك جابونت انا هيچ ربطي بوني شبه هيك ساردو بي معناه هيچ ني خاي گرو مهربان لي دروس كردو شبه دوم او تانيك الين اگر حوالا ضلعكي لا براسوي لار دروس كراوا اما بالريزيه برانبر حوا شكو خويا يقولوا مهربان ريزي لجن قرتو چون ابي لا براسوي لار دروس كراوا من بس لاري كم بوتان كر لاري هيج معناه خرابي ثانيه بقرا او نشاني جواني وتشاكي اگر بو راس بوايا او قشت ما ناشرين ابوين كابو ميك كلا جواني كاني هيج لاري كم معناه سكاتي ثانيه بلام لا بال امشى ما سيركن خويا يقولوا مهربان افرميتي افرمي ثم جعل نسله من ماء مهين انسان الى اويك مهين دروس كردو اي خو ايش فرمي ولا قد كرمنا بني ادم يعني هو كاتب يجي والله لبر هو انسان لتويك قيزه وندروسك ايت الانسان بقيمته كابو محترمني ما دام لتو دروس هر كس هر مروفك لي ما قيز لو توك كمروفي لدروس بو والله كبو مروف توا بيت كاينه كيتر ثم انشاناه خلقا اخر خو افرمي دعاي كرنا خلق كيتر يتر اولا براس دروس بو يالا تشي غرينيا بلا معنى براسو كومل إيحاءات وإلهامات تيايا كواجن پارچيك لخومن پارچيك لجاني خومن پارچيك كهناو ماني قرتوتا آميز وابو أبي زور زور نرمونيان لقال يان تعامل كين بنص حديثي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لم حالتا إتر طبعا بابتك هبو لدسي بيشو آماجن بيناكر بابتي أوي كوا إبليس سجده بو أي نبروتيان لبر أوا لبر اويك ابليس سجدين بردو بمروف كواتا اما فرماني اصلي خواي قالو مهربانا فرمي سجده بو خوا بون كواتا ابليس لسر توحيد بو خوا امري بيقرو بشرك هو جماعتك وا الله يعني اماني كوا شبه بران بر اسلام وديني ابراهيمي دروسا كان يعني كامش لا هيك لما معنا كان جواب من دايا وكا بعكسه طاعتنا كردني خواي قالو مهربان عيني الشركه خواهی گرمی ربان خوی فرمانه که سجده ما سجده بوین برای او که رو اکی نارشونه مخالفه کردنی هر بو خوی اوا جوره کلا شرک شریک بو خواه قرار دن که کمروف قصه خواهی گرمی ربان اخاته دوای حزو خواه فرمی افرائیت من اتخذ اله هوا هو کسی که هوای پیش خواه خست که معنی وای که ام کسا خواهی گرمی ربان قصه کانی اخاته پیش قصه خواه کابو هوای کردو تا خواهی گرمی ربان لیرا خواهی گروه مهربان دوائی او حوا دروس اکابو آدم که اینه که زور جوان اونده جوان که ایتر رمزی جوانیه لدرسی پیشوش آماجم پیکر حوا جوان ترین جن بوا لنوی حوا کس نبوا بقی حوا جوان ولنوی آدمیش کس نیه بقی آدم جوان بو بی
يوسف جوان يكي جوان ترين نوكاني آدم نيوي حسني بيدراو آدم خواهي قرم ربان كمالي حسني بيدراو همو جوان يكان لآدم كوبوتو همو جوان يكان لآدم كوبوتو لبروا خواهی گرو مهربان کاتی حواهی درست کرد حواه زور زور جوان ابه شوی کی زور جوان هر لگل درست کردین یعنی خواهی گرو مهربان عورت یان ده پوش که بس یکن لمدواش ان شاء الله خوا پیانه فرمی له دوای و دروسی کا فرمی خوا ال قران بس کا فرمی وقلنا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره دوای و دروسی کا فرمی ادم برون بخوتن لنا و بهشت ابمنوا حتی تن پی خوش ناو بهش تا بی خون. بله من داریک لناو بهش تا های نزیک مبنولی. دعای اوی که نزیک بونه ولی دعای ظالم ابن استمکار. دعای غضب تو رقب ملیتان. نزیکی او داره مکانو. بران بی خودتان چیه کن لناو. لما ویا. آدم حواس ناو بهش پیش او بش مباسی شوازی چون ناو بهش توش تکی. آیا ام بهش تا کیه؟ لكي شوينيك آية كان بهشتيا ظاهري قولي زانا كانوا مفهومي آية كان كلا قرآن آتوا أو بهشتيا كوالا روجي قيامتا تيج همان بهشتا هيج فرقيني لكم الله أحاديثي تأكيد لسلام آكاتو هنك لزانا كان الله النخير أو باخيك بو خواهي قرنم يا ربان تايبت دروس كرو بو آدم وحواب بجيال بهشت كلمة الجنة لزمن عبا يعني باخ قال قرآن فرمي إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وجماعتك جماعتك بون توان بار بون أصحاب الجنة يعني خاوان باخك إذ أقسموا ليصرمنها يعني يصرمن الجنة قالتوا الجنة يعني باخ قالت ألين هنك لمفسرة كان ألين أو جنة أمنية كخواي قروا ميرمان لقيامة دايناوة بلام قول الراجح أو تاني هره أو باهشتيك لقيامة تيج هندي أحاديثي مفهومكي مخالف مثلا بونمونا يا كم جاره درجاك درجاي باش شكريتو رضوان الله بك امرت ببي غمص وصل لروج قيامته اول ادواي خلق ادم لا بيش اخوي قالوا يا ربان ادم وحواء خاتنا او بهشتي كيسهن حموش تكان شكو حديثك ما نيت اكيد لسلاواكاتو لروج قيامته الله اخوي قالوا يا ربان لم بهشت من يدر كرو كبويا قرموا هر همان بهشت حديث تاكيد لسلاواكاتو بويا اخوي قالوا يا ربان ان خاتنا وان بهشتو لا اتكان ابشن شوازك بس هيك هيك كان وتعالى سوره بقره اخوا فرمي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة زوج يعني كي يعني هاوتا خوي الزوج تاكيكا زوجان يعني دودانا أما إيكي كلا غلط تيجي يشتغل يعني عرب بعام عرب لنا أخويا أنا كلمين تيجي داو جن زوج انطيني زوج من هذا يعني دودانا مدري زوج يعني يكتاك باب زانا زوج يعني دانية زوجان يعني دوان لزمان عربية بجوت ألان شفع عربية سألان فرد وزوج زوج معناه حقي بجوتونيا يعني هاوتا بالضبط زوج يعني هاوتا هاوتات دوان بهيك وابن زوجان زوجي كان تاكي اوا كي امش اوا بجوتي بيلاو حشا لحضوري اوا الان زوجان اما زوجي اوا وش زوجي اوا حشتك تاكي اشتكي تربو بيوتري هاوتا او بيوتري زوجك باش افرمي وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك نالي وزوجتك ادم آدم خوتو زوجكت اي خمان بجنالين چي بجنالين زوجت زوجكي علي وزوجك نالي وزوجتك بوچي والي دزماني عربية تأنيث ظاهرية يعني حالتك بدر لا قياس اصل واي هموش تيك لفظي مذكرة مثلا لين قلم مذكرة مثلا لين كتاب مذكرة لزماني عربية اجي هذا الكتاب نبي بلي هذه الكتاب اشتوى مستحيلة ممنوع بلي هذه الكتاب كلمة هذا مصطلحك عامة يعني نيرومي حديثك بيان صنف فرمي إن الرجل صار الرجل معناه بيه ونادا بلان بمطلقي كاتك بمطلقي وتد معناه بيه وجنة قريتها خواه فرمي إن بيان صنف فرمي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه يا لحدث فرمي وإن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي به في نار جهنم 70 خريف اي غير جنبو بياو قصا اكات جينا داتي اخواي غربه هو قصا حفتا صلخات دوزغ اي جن جن بي جنا دي يوم ناغريتو معناه ان الرجل يعني جن ناغريت او الرجل جن يشغريتو لفظي مذكر لا اصلا دان معناه بياو ادانا معناه جن دا بهي جوري لزماني عربيه
کاتی گرک معنی بوجن لفظک بکار دینین دین علامه بودانین بو بزن اما بوجنه سر که نیسه من آیت قرآن تان بو خیرمو با عربی بو تان خیرمو با کردی بو تان خیرمو تا تیب گین بو چی عرب لزمان عربیات تأنیث و تذکیر جاکران خوال قرآن فرمه و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. معنى ايش يا مانا؟ معنى ايش يا مانا؟ يعني همو لفظ مذكرك لزماني عربية بونيرا قرته بيويس ناكا يا ما اقر بيجين بياويك وجنك بيكا ولا شونك ابون روجي كان رينك البياوكا وتي جنك وابكا جنك وتي بياوكا وابكا بياوكا وتي جنك وابكا جنك وتي بيامو جاربي وابكا بلام عرب ولن قال لها قالت له قال لها قالت له تواو بالرياوة قالت يعني جنكوتي قال يعني بياوكوتي لها يعني بجنكوت له يعني ببياوكوت على مدى أن رأوا لزمان عربية بوي نيرو مية جاكرك لا شوين يكا بيوس من بعلامي نيرو مية نما تاعكي نامينة علامي تأنيثكي نامينة بيوس تبيني لزمان عربية قالن امرأة حامل جنكي حامل نالن امرأة حاملة نا بين الله حامل أبو لبرو بياو حامل ناوي تأمن نجرك بيلا امرأة حامل بيبت امرأة مرضع نالا مرضعة الله مرضع بيبت بيت بتأنيا أي زوجي وزوج دوتايا هردو كان زوجا حركات الزوج إضافة كرياب ولاي لفظ مذكر يعني جنكا كرياب ولاي لفظ مؤنث يعني بياوكا وزوجك قال بيوتا وزوجك يعني بياوة أغيرتي وزوجك كابو بياو بكاد يعني مجنة تواو هاو تاي بياو يعني جن هاو تاي جن يعني بياو ريك أمام مداري أويك ولا إسلاما مجاري هاو رقص خوازينية بياو بو بياو جن بو جن نازام چي مانا هيچ مجالي كي تاني نالي الله بابكي هيا الدنيا بو عشقي مجازي بي نالي چي أو بابا آدم كرو حواك يك درقامان هيا بو عشقي مجازي ودلداري بو خوشويستي آدم كرو حواك لو زيادة المانية طبعا هيك معناه كتير الله أقرأ بو يا أخوائي قرمنا فرمي وزوجك يعني تي يعني جنكت هيك بيش عوني الله زوجك يعني بياوكت يعني نعم زوجك يعني بياوكت زوجك يعني جنكت هردوك يشي زوجة هيك كيش دروس ناك قالت أخوائي فرمي وقلنا أنجا بلا وقسك بروم بريم أوصي عربي دانشتو ولا مان بو هي إضافية بكين جايزة لزماني عربي أبلي زوجتك فصيحني بلا فصيحة بلام افصح واي بلاي زوجك فصيح بلاي زوجتك ليك شوينا نبي ممنوع على شوينك بس زوج بلاي زوج كي زانيت يا فقه كان مزانا يلا لشوينك ممنوع بس زوجة بلاي زوج لعلمي ميراتا لعلمي ميراتا ممنوع بلاي ماتت زوج ابي بلاي زوجة تا إليه بخيلة بروشنو بياو جاب كريتو لغيري اوا ممنوع نيا زوجك وزوجك بكاردي جائز جبلي زوجتك لحديثها تو ثابت بكلمه زوجته فصيحه هيك شيء كان بلام افصح واي بزوجو بكربي او معلومه كي زماني عربي واضافه مكر جوابي كي شي تياب وما بس لم اضافه بس لا زمان عربي كان ابو قال كان يابون الين اوني القران الله هو الله كابو خوا بياوا بون الله هي الله ها يمشوا بهيك بالحيده كان بلا كانوا الين ها خوا بياوا اوني الله هو الله الذي لا اله الا هو بون الله هي الله التي كابو خواب ياوا والله نعوذ بالله هما جواب ابو كسانه كبلي لفظ مذكر نبو بياوا نبو جن لفظ مذكر لفظك عامه بو جنو بياوش دان راوا حركات الجرك ما نوج لفظ تايبت بو جن دان راوا لفظ تايبت بو بياوا دان راوا لفظ عام لفظ مذكر هم مش تك غريتو عقلو غير عقلو مروف انسانو جاندارو بيجانو اوي مذكرش لفظك مذكره إلا أوي علامي تأنيثي بيو بياتو يان مؤنثي سماعي ماني لزمان عربي كمان بكالوريوس لسر مؤنثي مجازي بو مؤنثي مجازي بريتيا لو مؤنثاني بتايبتي بش السماعي كيشكو مجازي عامة مؤنثي سماعي شص كلمة مان هي لزمان عربي بيو تري مؤنثي سماعي لعرب سراوكو الشمس كلمة شمس مؤنثة خواه فرمي والشمس وضحاها شمس مؤنثة أي قمر مذكرة والقمر إذا تلاها نالت تلتها تلا فاعلكي قمرها ها أقرته بوشمس يعني والقمر إذا تلا القمر إياها يعني أوي بيده كابو قمر مذكرة الشمس مؤنثة بو مذكرة مؤنثة نازانين سماعية مذكرة كي شمانية بس بو شمس مؤنثة نازانين دس يد مؤنثة خلقكم من نفس واحدة نفس واحدة بمؤنثين نفس كلمة نفس مؤنثة كلمة يد
كلمة ساق، كلمة عين، العين البصيرة، العين عين مؤنثة بوتي نازاني، أذن جوتك مؤنثة، أذن صاغية مؤنثة تواو سندقان مؤنثة. هس كسبي خوش كتابي كي بناوي القصيدة الموشحة بالمؤنثات السماعية ابن الحاجب كردية، ابن الحاجب عالمي قوري زماني عربي كردة لسرطاو دس بيك علي. أما الذي لا بد من تأنيثه ستون من على عين والأذنان شصد أنا من هي أبي التأنيث بكري هيك مناقشيت يعني لقرآن شبت بمؤنثياته كتشاو دس العين والأذنان هردو تشاو هردو جيو يتربع سي دسو خورو أوش تاني كبابا مؤنثاتي سماعينا وبرا ببورن ملاحظة كم زماني عربي وزيادة التأكيد مكرو چونك هر أصلي داناني أمز جيرا باسو خواسما بس موتانيا هناو بهناو بشني سر هموشو بهكان كبران بر إسلام ورو جنري يك يك لوانا أما يك يك لشو بهكان مصدركي قرأتو بو إيرا آيا بو چي علي هو الله نالي هي الله لبر أما يا لبر هو لفظي كان دانا راو بو نير لفظي كان راو بو عام هي بو مؤنث دان راو نك هو بو مذكر دان هو دان راو لفظي وكو چون إيما لفظي كردي لزماني كردي أفر لفرق نيا لبيني نير وميجين أو سال انجليزي شا هي وشي هي لا مهر أو هي يمني معنا بهي جور فرق لبيني نير وميانيا بلا ما وانا تون لفظي ميان بجيا دانا ولفظي كتابتي عن بيدانا بهر حال خوي قالوا ربنا فرمي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا بخوشي وخوش بختي وخوش جزراني برغد وفراواني وسعو دل فراواني ودل خوشي أغر فرقي هي سزلامي وايا دولة منا كاكا وقشي باري بوتو بس لنا وخفتايا دولة منا كان قيوم لي بقرن قر خفتت هي ضلت تنا حصل أخو خواب آدمي فرمو وكل منها رغدا كات يا خوش الدولة من بي رغد بجيانت تو جيانك شكرت انا خوشي شوروش خمي بازغانيك كت او بيرا او بو ارت جماري باركت بوت 2 مليون دولار جي كي بي كما سي كي بي كما او تاني فلانكس 6 مليون دولار هي من 3 مليون ما كي بي كما شش انا خفتها كاي زين لو سيو درتشوي يكسب ميرات خوركان دينا سري نكات خنا قوري دين بو خوي بشكي خوي واو ارواو توش ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم فلبك ها وكل منها رغدا هيدا والله من وكل منه رغدا فاركت الرغدي لي بخو واصبر للراو الراوان وكل منها رغدا حيث شئتما شون بيتان خوش لم خواردني نا وبهشت ابخو بدل خوشي و يعني تجويك بو ادمي تيابو تجويك على سر يك هاوري بو تيابو كسنيا نخسوي هيا ناب هاوزا واي هيا نه زاوای هیا نه خوشگی جنی هیا به قصه باب که بیاد نه زنم چی انجا نه بو آد بو حواج نه خسوی هیا نه خزوری هیا نه ندشی هیا نه کس بو خوان جوی کی رومانسی بو خوان قولی که انگه دو بناو ام باخو باقاتو او میوه میگو او یعنی ها نه ایش بکن نه کار بکن او تا ها وش تکاله بردستان نه تعزیه و نه فاتحه و نه مشکله نه خم نه هیچ هیچ و کلا منها رهده من هشت هاو زوامية وكل منها رغدا حيث شئتما برغد بخوي برغد شي أخوي بخوي بخوت لنا سدو هاو زوامية طبعا بشي نهر شو يعني يك دو هاو زوامية تاي سدواني تاي علي وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين نزيكي أو دار مكونه سبحان الله تصور بك بهشتك عرضها السماوات والأرض حتشي خواردن هي كقد تامي أوي سرزوي قد وك أوانية بيغمي قصة صلى الله عليه وسلم شكلي هر همان شكلة بس تامو تامانية يعني عرض السماوات وأرض كم ترين كس لروج قيامتها كبهشتي بي أدري دأوني ملكي مليكك لسرزوية دأوني مليكك لآسمان أفرمي خواي خوابي أفرمي برو بقي ملكي أوا أو نو أو نترو أو نت دا أو ني ملكي اكتدامي لا الدنيا باشا هيكي جاران نكيسا هريمي كي هي وهريمي كالا جر تهديدا نا باشا هيكي جاران امبراطورتي وكو امبراطورتي كسروي وكو امبراطورتي فرعون كان وكو ميقادو وكو كسرا وكو امبراطورتي رومي دا أو ني هي يعني لسر زوي زياتر مساحي لسر زوي زياتر يكم ترين كسك بشوا لشونه که آوا خود و جنه که جوانترین جن بدن دستو بیشن ام گشتر چیه هی برو لیب خود
بس لو داره ما خوب چی لیب خوی خیرم یعنی چی تهدی بگن انسان چی تهدی بگن ایمه طبعه یعنی ناموی مزانه که تش چی لاره کن یعنی طبعا طالبی چی حز لناو نخمانه های حز یک شتی که نهوی نیازمندیه لجیان مانا نهوی طلب طلبه طلب نخمان داوی شدگل یک که یعنی زلام یک تیری ستیت ناو مزگوتا سر مزگوتا کنشه اصیر مزگوتا چند خوشه یکی که لای خومن لام مزگوتا فیر بوا چه تا مزگوتا سرگم مزگوتا که کبسا شی ها سی که همه چند جوانه همه جید سنوق اوی سنوق ایجا والله همه یجی قوره همه باش پیغمه ای خواه صلاح السلامی خواه سر بیه فرمه ولن یملع جوف ابن آدم جوف ابن آدم الا التراب قد انسان تیر ناخو افرمه لو كان له واد من ذهب لتمنى ان يكون له واديا يك دول زيوت هبه دول پرناي التون زيوبه باشا شي خوزگ دو دانه بوای دو دانه شي خوزه چوار بوای چوار شي خوزه هشت بوای يعني ناوستي هر اروي هر اروي هنج تير نا خو الى امشتانه حزي ارزو يما كاتي خو جاران كمبيوتر دانريا فلوبي ديسك كبو 1 ميگا بايتو هسا خل بيريتي من یک فلوپی دیسک مبخصوم با خالی خواهم همون سرکه درو دیسکه که پیانه با دیسک ماموسا نوری فرس ماموسا ما بایگاله تمن دریجی که لبیت یک باز که اونه نیسک یک دیسکی کمپیوتر اونه حوت ملا علمی آل بر دیسک یک میگابایت شتمن تیه کرد یک میگابایت ها دیسک یک پیانه مبخصوم با خالی چون داشته نگاه در بکره هم دیسکه مه خلق نبینیوشتی دیسک یک میگابایت دوی ماویه فلاش میموری درست کرده فلاش میموری و تیان اما 76 میگابایت بوشته کی آوا فلاش اکم ساتو ما 76 دیسکا دایم آوا پایه بو تیان اولا که ایسه گیگابایت آتم یک فلاش اتو یک گیگابایت یک گیگابایت بس هارد بو هارد اکیان دانه و کمپیتر یان دانه یک گیگا یان لسر دانه ویندوز اکی نوتو پیان جان لسر دانه نیوه اگر تو ایتر کلیک یک تکره کلیکر چارت کره تا کمپیتر اکی کلیکی و کلیککی و رگره تو این برای چهره کت بخواد به بعد تایتو دهی تو این یک گیگا بايت دهی دوای کم زیاده که تو این که زود چیه ده یک گیگا بايت که نه ده گیگا هد ده گیگا بايت 10000 میگا بايت دهی کم دیسک سخ ایسه ما یه ما و دوایش 1000 تیرا یا اگر سخال که تو این چند گیگا بايت و نه دامچی در چون تیرا بايت 1000 گیگا یک میلیون میگا بايت ها عقل قبولی نه گفت که ولی تیرا با یک تیرا بايت ولی که یعنی گرک ما گیگا بايت هم دیده 6 تیرا بايت نام 6000 نازم چی یعنی هات چیه که این گشتی حزو آرز و کانی جیان من قد تیر نخوی یعنی اگر روزه لروزان هر یه دروز کلی بقیه مزگوتی منو بیه نازنم چی باید بیه نه یه هر چی بیه تیری لی نخو جی نه بیه تو کاکه جی گرک تریب کی و نه بازار بکیت زلام او بکیت نه هر دکه تو کاکه چیه ما اما حزو آرز و کان من یعنی کاکه باشه اما تو هم گشت هر دت بود چیه ولی کیت نه زنم جی ولی حزه کم ریب کم و نه بازار کم مل زلام او بکم نه هر دکه مو حالی گرم خزنی کم بایا ابینی خواهی گاره مهربان افرمه آدم خود و خیزانه کد بسنناو ام بهشت وقعی آسمانکان و زویه حچی دار و لذت و چیج و خواردن و گوشت و طیر و آو و هنگوین و شراب و حچی هیا هلا بردستا و کولم لگل و آو دلخوشی و لی بخون ولا تقرب هذه لزمانی عربی ما وصان زن شجر اسم جنسي جمعية شجر يعني داركان شجرة تائي إفراد هو بيجن اسم جنسي جمعي جمعكي شجرة شجر مفردكي شجرة يعني يقدانا لازم أنا أبي تفاح يعني سيوكان تفاحة يعني يقدانا هو بيجن تائي إفراد لازم أنا أبي اسم جنسي جمعيان بتاكريان بياء كرد يعني كردان كردي يعني يك كرد عرب يعني عربكان عربي يعني يك عرب او بيوت ياء افراد بو تاكردنا اسم جمعك بيوت اسم جنسي جمعي كاجر خوابي فرما ولا تقرب هذه الشجر لم دارانكم نزيك مبنو چنداريك بو بلا ام خواي گرو من يك دار لناو ام تريليونها داري سر ذكر تريليونها چه جمعره هبنية ام هم دارو شوازا ولا تقرب هذه الشجرة لناو ام قشتابي لم شجرة بخويتو لبهاش دارت وازم زور قسمان کرد بلام هول ده انشاءالله لیره و ازگه یک بکین لدوی جج انشاءالله دی نوا آدم لناو بهشت آیا خوی و خیزانه کهی حالا ام جو خوشه یا خوی گروه مهربان یک فرمان پرمیتی لو دارم خوی یک داره هی لبهشت کومول پرسیار لیره دیتا پیش و انشاءالله لکاتی خوی جایده
بو خوای ګرو مې ربن اسلام داري دروس کرد دروسی نکرده او کوتای بو خو من نو بهشت ای سبوین گشت بو خوای ګرو مې ربن اصلا شیطانی دروس کرد حکمت لخلق شیطان چی و شیطان دروس نکره ملائکان سجده نه بدو اما نشد گله کن پیوندیان به باب قضا و قدر و هي. اگر ام لم بابت تیب گین لفحوای جیان تیه گین معنی جیان چیه اگر لما تیه نگین هر براسی یعنی بو خواه داری که لناو باشتا دروس کرتا آدم لیب خواه لی دروس نکرو ولا تقرب عادی شجره و داری دروس نکره نیه خواه شیطانی دروس نیه نه کرد ملائکه کشی سجده بو بردو ایسا گشت من بو خواه من لعاسمان بوینو تا بو یک دان دروس اکا مخالفه اکا بو یک دار دروس اکا بی لی نخوی اما نشتن اما نجی پرسیارن اما نجی معنای اوتان خواهی گورو میرمان ایشکانی بجوری اکا سنتی اکا سنتی که خواهی بو اوی جوله لجیان بی بو اوی معنا کان انشاءالله لدوی ججن گشتی باس اکین پیش بخواهی گورو میرمان چوار قولی مفسرکانی او داره چه داره که هندی که آلن داری سیو بوا هندی که آلن داری هنجیر بوا هندی که آلن برگنم بوا هندی که آلن داری بوا پیوتی را شجرت الخلد داری بوا ملائکه لیان خواردو ملائکه قد نامره ام چوار قوله ملا بیر مکان انشاءالله لکاتی خواهی تفصیلی ادم داری سیو داری هنجیر گنم لقل دارك كبي وتد شجرة الخلد بس لعاصمانه بس ملاكا لي إخوة خواردني عني وان بس لي إخوان وكو بعجانا نقبل أي بوتير خواردنا أما إن شاء الله لدرس دعاتوا بس أبتن لبيرنا تجايشونة تكوي جايشونة أوي كوا آدم وحواء بو خوين لناو بهشت عبو خوين بياسع كانوا خريكي خواردنه بس يك دارتنا بس لو دارنا زيك ما بو خد بركاك قال ليه رب شوف 1 مليار سال دور كورو ليه هر می او داره اون دور کرو با نیتر بولم که شون خن خن دیویش دارم داره در سیده تو انشالله بس یواکن کوا امانی سال نو خوشیه برو کیوی چه تو جیان لکیو دست بیکاتو چون دین سرزوی لکوتایی و تارکما دستی عبودیت ولی خواهی گروه مرمان برزکنو داوی لیکن یا رب العالمین چند روش یک من ماو بر رمضان خواهی بگین رمضان کارگلی بکن لمانی رمضان لگناح من خوش بی دل من پر بکن لنور ایمان یا رب العالمین خواهی بگوری خود یارمتی مام دیم توانی لم مانگی کدیت عبادتی کی باشی تیاب کن یارمتی مام دل دوای رمضانی جس کن ام باسو خواسا همو باسا کن هنگاو به هنگاو گشتی باس کن تا اون دی پیویس من پیتی بتوانی سودی لب بین یارب العالمین خواهی گم امو تارانی که ایدین لبر خاطری خود بی لروش قیمتا نیدیت ناو چاو مانا لی من قبول که یارب بی خواهی هیچ ما بسته کی ریایی تیانه بی هیچ ما بسته کی خونواندنی تیانه بی تنیا با رضای تو بی تنیا با اصلاح و چاکسازی بی لناو کمالگا چاک سازی لناو کمالگا بجوری بکن کواب بتوانین فکری خلق و کردو و اخلاقی خلق چاک کنو آمین یا رب العالمین.

0: بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذات پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە درود و صلات و سلام برجێ بەسەر جانی پاکی پێشەوامە نوری چاو تازی سەرمە محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يار وياوران ولا سر شوين كوتواني ولا سر عاشقان تأروج جواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان خوش ويستان خوش خالم كل برنامج تشينوي لرجاي جيشتن بخدمت ايوي عزيزو خوش ويست جيشت ما اما باسي يشي شي تل لخوراكو لهيزو قوة كاني بلدكين كصلوات لدانا لديدار محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعدم بيدان كلم حلقة دا باسي فائدة كاني صلوات لدان بكين لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وبيشم قوتن ككتابة ابن القيم الجوزيه ناوي جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام كتابة قورية باسي أويدك كسيونو فائدة تدايا او كسي صلوات لسر پیغمبری لیده دا صلو الله عليه وسلم اصلا خزمتان دا سن فائده اکم هر بجار دوا بلان بخوتان برو کتابه که بخوین نوا کتابه که معلوماتی گل گل خوشی تیدایا براستی معلوماتی وقت تیدایا کنابه انسانی سالیگ بابای او کسی کدوه بروا برو خوشویستنی خواو قربی خواو مقام احسان نابه او معلوماتانی لکن نبیتن یکمین فائده صلوات لدان لسر پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم اويا كتو فرماني چي خواهي زي بزيدك قوريا براسي نعمتا تو فرماني چي خواهي قوري زي بزيدك خواهي قوري دا فرمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خواهو همو ملائكتان صلوات لسل محمد المصطفى ليددا صلى الله عليه وسلم أي إيمان دارنا أي عاشقان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أي وش صلوات لسل ديداري أو پیغمبر ليددا صلى الله عليه وسلم كواتك تو يكسر صلواتك ليددا لبيك يا رب فخزمة دراوستان يا رب أو صلواتك من ليددا كواتا قولت ترين نعمة وفائدة أويا يكلا فرمانا كان يخوي جورة زي بزي ذكي دو أو يا كتو كارك ذكي أو كارا باش خوا ملائكتان أتوي سبحان الله سبحان الله أمزا أو نعمة عظيمة كاركا إيشكا خوا بخوي أيكا وملائكتك كانش أيكن باشان تو ذكي والله ميز كده ويش تر أو هانيا خوا كده فرمين يجيب كان ملائكة من يجلا كان ئێ مەش نوێش دەکەن بەڵام خوا نوێژێ ناکە خوای گەورە کە دەفەرمووی ڕۆژی بگرین ئێمە ڕۆژی دەگرین بەس
1: بیسەرانی خۆشەویست ئێستا کاتی بانگی عەسرا بە کاتی هەولێر و دەوروبەری
2: الله اکبر الله اکبر

براستی بزدتی خوصا و چند پی بسمان باوه یارب خاله چی تریش اویا که صلوات لیدان هوکاری گناه سرین اویا که چند صلوات لی بدهی به هر صلواتیک ده گناه درج دبتوا ده کواتا اتو روزی سی ست صلوات لی دهی کواتا سی هزار گناه لسر رج دبتوا ده اگر گناه شد نبی او هر درزه و پلو پایه بلای خواهی گوره برز دبتوا كوات هوكاري هوكاري كاني رشبون وي جناح من صلوات لدان لسر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بركتي شي تر اويا كلبوم جيرانو لحلقي رابردو اوان اويا كهرتي همو غمو مشكلو نارحتو فكرو خيالتي خوي قول لو زي زي لك حنسه هم كانت غم كانت شاشة كانت نارحتي كانت همو بدا خوي قول تو إذا يكفيك همك نقول الصحابك يا رسول الله أمدمي دمي براسي همو أو وقتك بخبرم هل همك كان بس بالصلوات لذان ترخان بكم الذي داريتو صلى الله عليه وسلم في فرم إذا يكفيك همك توا ما دام وتكل بس أتو بردوان بس صلوات لذا هرتي همت غمت نارحتين شاشات بستو آرز و کانت هر هموی بده خواهی خواهی گوره لود زیب زیده که عزیزانم سن همو غم من هیا سن چشو نارحتی من هیا سن خلیو آوات من هیا سن خوزگو او تمنا من هیا هر هموی بسلاوات کان حل ده بد نتوی آرز و کانت زیب زیبه نتانوید همو غم کانتان لکول ببیتوا نتانوید چشکت حل بی نتوید چشی پیاوت حل بی دتويت شي شي خزانه تحلبه دتويت شي شي من دالكانه تحلبه دتويت شي شي ناو مال ابن مني شي شي دوره وبرد مني صلوا الله سفي غنبري لي بدا صلى الله عليه وسلم رم بس صادقانا خالصا مخلصا لابو خوا صلواتي لي دا بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام قد بلاش دا فرمي اذا يكفيك همك ما دام تكر توهم غم كانت تازه خوا بولو زي بزيدكاو يتر أتو أوغمو بجارانا جيمته خالتي تتر لبرها مكاني أو صلوة ليداني أويك براسي نيزيك دبيو لبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم الله سن محتاجين روجي قيامتي كلو بيغمبري نازاري نيزيك بي صلى الله عليه وسلم توغا نيزيك بي ناترسي لو فزعي أكبر أميني لو نارحتي قيامت أميني مادام لي نزيج دس الدقري تتوي نزيج بيلي تتوي زور نزيج بيلي صلواتي لسلي بدا رغسي دتوي أقل في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيج بي صلواتي زور لسلي دا تكو صلوات لي دان هو كارتي نزيجي توا لا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم يجي جيت لبركة كان صلوات لي دان أويا كا مجدي بهشت بيدا دري بيش مردن الله أكبر براسي أو نعمتك قوريا يعني براسي نعمتك قوريا بيش مردن مجدي بهشت ددريتي الله أكبر لبرتسي لبروي بردوام بيغمبري خوال لبير بو صلى الله عليه وسلم وبردوام دلي أو بيغمبري الناس دارت خوش دكر بصلاة والدانت دخواي قورة دلي توش خوش دكا بيش اوي دنياي بزي بيلي بوي كأتو أهلي بهشتي براستي برهمة شي قورية براستي فضلي شي قورية براستي نعمتي شي قورية بيش اوي بمري مش دي بهشتي بداني لوي خوش تر هي عزام تكو إما توقيون لمردن نازم اسما بهشت يعنا نازم خواه كرده وكاني قبول كردي ما يعنا نازم حالم تون دبي بلان بيش اوي بمري ملائكتان بين مجدي بهشتم بدني دبر اوي كفي غنبري خوان عليه الصلاة والسلام لبير بو بردوان صلواتم لبو ناردوا دبزان او في غنبري توز لبير ناكا يقين بي او في غنبري تو لبير ناكا بو اخواي قورة لشرافتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دبر قورة يشكو من دي او في غنبري ودكا دلي او عبد خوشكا بيش اوي بمري مجدي بهشتي بدني راستي راستيش تيشي خوش عزيزان بتسي بس الله والدان بديداري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم

يتشتر لبر همكان زبركة كاني أويا همو إيشو كار كانت لو زيب زيب ذكري قضاء سبب لقضاء الحوائج سبحان الله هل إيشي كتير هل إيشي كلي عاصية هل إيشي كت بيناتري هل إيشي كده توي لبرد بروا برو برو دانشة هزار صلوات لدي داري محمد المصطفى لدا صلى الله عليه وسلم بزان بساي بركتي أو صلواتي كو إيشو كار كان لو زيب زيب بزان كو إيشا كانت رارادة بي بزان تون إيشا كانت زيبة زيدة بي سبحان الله هر إيشا كتايا هر قرفتي كتايا هر إشتا كدوي بكاي نات بون ناكري ناكري زيبة زينا بي أبرو بصلاوة لدان دا ديداري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خون ماني كو صلواتي لدا خوي رب العزة بساي أو صلواتانا بصاي بركتي أم صلواتنا سبحان الله إيشو كار كان لو زيب زيب إبا والله أما براسي أما مجدتي جوريا براسي أما خوشي جوريا براسي أما نعمتي جوريا أتو أو إيشو كاراني كليد عصيبوا أو إيشو كاراني كبين ناسوري خوي جورا بأمر إرادي خوي ببركتي أو صلواتنا هم إيشو كار كان لو زيب زيب كات خالشي تر لبركة كاني صلوات لدان هو كارا بو قطار بوند لروج قيامت الله الله هم غم إما نارحتي إما عاجزي وغمجين إما أوي لروج قيامت لذات ما بي تتوين لذات ما بي لروج قيامت وربا مردي خوابين صلوات لسر پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام زور لي بدي كبراسي بم صلواته ايما لقيامت نزات من دبيت وإن شاء الله تنبر هميشي تليج ماوا لحلق إداده لطن بازكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هر کس بشی خوای پس پیرا پس پیرا کرتو بنرخا بنرخا زوب سر اتین

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خون بخوش حارزان بجارك إتر بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي فقهي سياسي شرعي. امرو به ارمتی خوای پروردگار د چینه خدمت پیناسی سیاسی شرعی لای زانایان و فقهای سردم لا وانکان پیشو باسی سیاسی شرعی ما کرد لزمان عربی و هر وها باسی جورکان سیاسی شرعی ما کرد و باسی سياسي شرعيش مان كرد للاي فقهاي اسلام امرو بيرمتي خواي پروردگار دا چينا خزمت پيناسي سياسي شرعي لاي فقهاي سردم اگر تماشي پرتوككان بكين كوا نسراون درباري سياسي شرعي لم سردما بو من در دکوه که کمال زانایک، کمال نوسریک، ماموستایک لزور لولاتکان که پرتوکیان نوسیوا یان درباری بابتی سیاسی شرعی قصیان کردوا پیناسی سیاسی شرعیان کردوا چونکه او بابتا هر اوندنیه کوا بوستید لو پیناسی که بوی کراوا پیشتر ایتر گرانکاری بسر دان نید لبر اوی ناروکی او بابتا پیوستا با مصالح و با برجواندیکان و او برجواندیانش همو کاتو سردمیک دا گارد و بابتی تازش دیتا کای و دبیت علماء و زنایانی مسلمانان پیناسیان بو او مسائلانا او بابتانا هبیت بتایبتی اوی که پیوندی با سیاسی شرعی و هایا اگر تماشای پیناسکان بکین بگشتی او من بو دردکوید کوا او پیناسیا او بابتا واتا سیاسی شرعی چاره سری همو کشکان دکات و تیروانینی هیا بو بابتکان بمرجک که پیچوانی دقکان نبید لقرآن و سنت و اجماعی مسلمانان امشوا دکات عزیزان براستی دولمندی ام شریعتی ایما ام اسلام جوانی ایما امش وادکات کوا بلین بشانازی شو بلین کوا ام اسلاما دین و دولتا ام اسلاما بو همو کاتو ساتیک دا گنجیت اوانشی کوا گمان خنسر اوی که اسلام بو کاتیک بو تیپر بو ایتر نا گنجیت بو ام سردما سردمی دیموکراسیت و سردمی علمانیت و رأسمالیت و اشتراکیت و او برنامانی کوا هاتو و دیت و دروات هیچیان ناتوانن بوستن برام بر برنامه اسلام او اگینیت کوا ام اسلامی ایما صالحا دا گنجیت بو همو کاتو ساتیک توانای اوی هیا کوا دولت بره و ببات هر بابت یکوا پیوندی به هاولاتیان و هیا ریکی بخات چارسری کشکان بکات بویا ابه ایما بشانازی و بلین کوا مسلمانین بشانازی و بلین کوا برنامه کمان اگر بیتو وکو خوی وکو الله سبحانه و تعالی داوای لئیما کردوه وكو اويك بيغمر عليه الصلاة والسلام لسري بوا ايمش جورايل بين لسري بين شون كوتو بين
دتوانين همو جيان بريو ببين نكو ولاتيك اوش سلمين راوا اگر تماشای میجو بکی هر لا سردمی پیغمبر و صلی الله علیه وسلم کلم مدینه دولتی دامزران او دولتا بو مای اویکا خلقکا نروی پروردو اخلاق و لا برسترین استابن لروی سرکردایتی و بریو بردنه و لا برسترین استابن لروی هاولاتی بون و پیکو جیان و براستی نمونه کی زور جوان بوا لو دولته همو کسیک ازانیت ارکی چیا مافی چیا عدالت برپایا ظلم استمنیا لهمو بارکانی تریش کوا پیوند و پیوست با کاروباری خلکوا او دولته نمونه کی زور جوان بو لدوای اوانی شوا خلفای راشدین لدوای اوانی شوا او خلفاو او د صلاتانی کوا هاتون و پابند بون بشریعتی خوای پروردگاروا براستی نمونه کی جوان جوانیان پشانده و لحکم رانی بابین بزانین او زانایانی سردم چون پیناسی سیاسی شرعیان کردوا چن پیناسی اک هلا بجیرین بو اوی رون بیتو بو من کوا اوان چون او بابتیان پیناسه کردوا دا چینا خزمت یکیک لو نوسرانه یکیک لو زانایانه که عبدالوهاب الخلافه رحمتی خوالی بیه درباره سیاسی شرعی ده فرمیت هی تدبیر الشؤون العامه للدوله الاسلامیه بما یکفل تحقیق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين بيناسيكي كرت بيناسيكي قشجير باسي سياسي شرعي مان بودكات بريو بردني كاروباري دولة إسلامي واتا إيمي مسلمان أبيت براستی اول لمشک معنا بچسبینین کوا اسلام و تا دولت او گمانانی کوا دروست یان کردوا که مسلمانان دور خنوا لا حکم رانی دور خنوا لا دولت داری ابي او گمانان نمینت ابي همو مسلمان که خوی به مسلمان زانید بزانید کوا لو اسلام دولت داری هيا دبيت بزانت كوا دتوانيتيش او دولته بريو ببات چلنا خو بيت وچل دروج بيت تدبير الشؤون العامه كاروباري گشتي دولت اسلامي ريك دخات بريو دبات ام كارا كوا مسلمانان هلسن بي او اگینیت که لدورو بازنی مصالحو برجوندی کان بید هر ایشه که مسلمان دیکات براستی ابی او ایشانه هموی تحقیقی برجوندی کان بید چسپاندنی برجوندی کان بید هر شتیک چاکه هر شتیک که لبرجوندی خلق دایا ام دولت دیکات امیسی و هر شتیکیش که خرابه بو مروف ضرری لی اکاد زیانی پی اگینیت دوری دکاته و اما یه دولت داری لای مسلمانان ام کارو بارو ام ریخستنو ام بریو بردنا ام قوانین و یاسا دانانا دبیت ریگ بیت دگر روحی شریعت نابی پیچوانی دقکانی شریعت بیا بله اگر هاتو ام قانونه که دان راو ام یاسایه که دان راو لدولتی اسلامی اگر دقیق ما نبید لا قصو بوچونی فقهای معتبری ام امتا وکو لمذهب کان هاتو مذهبی
إمامي أبو حنيفة، مذهبي إمامي مالك، مذهبي إمامي شافعي، مذهبي إمامي أحمد كري حنبل رحمة إخوان لبيت. أجر لم مذهبانش قسو باسك نكرا بيت درباري أو قانون ياساو أو بريو بردنا كدولة إسلامي دايناوا أو هيش إشكالتك دروس ناكاد معناي أولنية أجر هاتو أو فقها بريزانا يعني أواني تريش كوا معتبرن بوچون يعني هي ومجتهدن چونك أجر تماشاي بيناسك بكين باسي علماي فقهاي مجتهد دكات مجتهدش أوي كوابط وانت استنباطي أحكام كات لدقكان قشتوتا بلي اجتهاد أجر أم مجتهدانش قصو باسك يعني نبيت درباري أو بابتا للدولة الإسلامية معناي أولنية كوا نابت إيما أم قانون ورقرين يعني أم ياساية ورقرين يعني أم هرشتي كوا كراوة دبيت معي أوي كبجواني كاروباري خلقي بري وببات برين والله نابي ورقرين أما بيتشواني مذهبي إمامي شافعية أما بيتشواني مذهبي إمامي أبو حنيفية رحمتي إخوان لبيت أوي كوا جرنجا أم بابتي كوا دان راوا أم حاكمة كوا دصلاتي هيا لا ريخستني كاروباري خلقي قانوني داناوا ياساي داناوا أم ياسايانا بيچواني شريعة نبيت بيچواني قرآن وسنتي بيغمر نبي صلى الله عليه وسلم بويلرا دفرميت والمراد بالشؤون العامة للدولة يعني هرشتك كوا أم دولتا بيويستي بيتي لداناني ياسا لداناني قانون كوا جياني هاولاتيان ريك بخات كاروباري دولت چلا ناو لدروا ريك بخات لبابتي داناني دستور لبابتي مالية دارائي عبوري لبواري سياسات علاقاتي نيو دولتي علاقاتي خارجي علاقاتي بيوانديكاني ديبلوماسي حرب واري كتير كوا بيوز بي بو دولتوا چل ناو و چل دروش اگر بيتو اما بيتشواني شريعتنا بي ام دا صلاة بوي هيا او قانونانا بيرو بكات اگر چیش قصو باسی ائمه مجتهدین شی لسر نبید یعنی اتفاق هن لسر او بابتانا نبید پیناسی دوام عبد الرحمن حسین علی تاج اوش ده فرمید السیاسة هی الاحکام الشرعیه التي تنظم بها مرافق الدولة سیاسی شرعی چیه او احکام شرعیانیه کوا همو كاروباري دولت ريك دخات تدبير شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة وروح الشريعة أميش تقريبا نزيك لبيناسكي يكمن بو سياسي شرعي دليد أم بابتاني كوا دا أندريت بو ريخستني كاروباري خلقي بو ريخستني كاروباري دولات أبي لقل روحي شريعتها بيو بيتشوان النبيت نازل على أصولها الكلية محقق أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص الجزئية الواردة في الكتاب والسنة وكو باس مانكر أعزيزة كانم سياسي شرعي بريتيال مصالح تحقيق مصالح وهروها هرش جكوا زيان أبخشيت بتاك وبكو ملقا وتدبير تنظيم حكم راني دكات چلا ناو وچلا دروا اگر هاتو أو قانونانا أو ياسانا كدان راوا بيچواني شريعة نبيه اگر بلقشي لسر نبيت أو حكومتا أو حاكما أو دصلاتا أتواني بيروي بكات بيناسي سيام فتح الدورينية
دفرميت السياسة الشرعية أحكام ونظم وقوانين تعالج بها أمور المسلمين من الناحية الدستورية والمالية والمدنية والأمنية وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية. ليرة هندشتي تري الرونك لوتوا أمش هر نزيكا لبناس كاني سياسي شرعي ليكمو دوام دا تماشا دكي أحكام يعني تو دتوانيت أم دولتها لسر بنماي دستور داني أحكام داني قوانين وياساو سيستميك دار يجيد بوي هر چون استا كومبانيا كان سيستمي خوي هيا قطاب خانة كان پيمانگا كان زانكو كان انجا ديتا سر وزارات هر وزارت يك تماشا دكي سيستمي خوي هيا پيروي خوي هيا پيروي ناو خوي هيا كارنامي هيا حكومت لما أنا بيك ديت حكومات لو دا صلاتاني كوا تنفيذية تشريعية قضائية وهروها درباري وزارتكان أما أنا هموي سيستمي هيا أو خلق لها سري دروات هر سيستمي كوا لبرجون دي خلق دابيو وزيان وزرر لخلق دور خاتوا وببيتشواني شرعيش نبيت أو سيستما ورد جيري أو بوري خستني كاروباري خلقية جابوه عليه أما أحكامه تو تواني أو أحكامانا داني أو نظامانا أو سيستما داني أو ياسانا داني إن جاء أمانا هموي چيا چارسري كاروباري مسلمانان دكات هندك نموني هنا وتوا بون منا لبواري چي لبواري دستورة خوتو أبي ولاتك دستوري كي هبي هروكو چون پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتشو مدينة هر اوانده كافي نبو بلکاكي اما قرآن و سنت مانه و طواو لم قرآن و سنت دستوري كي دانا اوه فهمكي جوان بو بره و بردني خلق پیغمبر علی صلاة و سلام لهنده شوين و مصادري سيرها توا ايجانتا 38 بندي داناوا هنده كي كمتري داناوا و باس كراوا ام ملاتا تازايا كوا لمدينة دروز بوا لسر ام بنمايانا دروات ياك دو سي چوار پینج ایتر خلق برچای رون دبید دزانید ارکی چیه لمولاتا دزانید ما فیشی چیه استا اگر تماشاب که اوی کوا ظلم استم دکات اوی کوا گندالی دکات اوی کوا دور لعدالتا و هر اوی دوید کوا خلق تنها ارکی هبید ما فکانی دابین ناکا ما فکانی دخوریت جابوية براستي أمجور حكمرانية نزيكا لحكمرانية كي دكتاتورية نزيكا لحكمرانية يكوا دور العدالة ظلم استمدكات ما في خلقي دخوات أبي إيما هو بزانين جا أغر تو دستوريا كتابي أزاني ما فتشيا أزاني أركت شيا لم ولاتا أمشو هادكات كوا انتماي هاولاتي بو نشتیمانکی و بولاتکی هبیه بلام اگر تماشای است حکمرانی جهان بکین یعنی براستی ام عدالتو ام داد پروریه زوزور کما کوا ولاتکان پیروی بکن زیاتر نزیکا لوی کوا تحقیق مصالحو برجوندکانی او کو ملکسی کوا حکمرانن یان او کو ملکسی کوا حزب كان تشكيل كردو لحكم راني دان دا صلاة يان بدا سويا هموش تكان يان قورخ كردو بو خويان هموش تيك هيا بلان بو خلقي نخير ما في خلقي أخوريت ما في خلقي نادريت ستم أكريت دستور ديارنية أو دستورشي دا أنريت بيرو ناكريت جبجي ناكريت وهروها أو قانونو سيستمي كوا دان ريت لبواري آبوري لبواري دارائي وهر وها لبواري كومالغي مدني كحكمراني دا صلاتك وسياستك وبشكشي بيواندي با خلقك كمدنية دور لسياستها هاولاتية
خو ابيت سيستم يا كبير ابيت دستور يا كبير ابي قانون يا كبير ام خلقه بري وبعد ام خلقه بابند بي بي وا بلا موكو باسم كرد اوز جي نيجرانيه كوا خلق بابند كي بقانون كانوا وايل يبكي كوا لحالتك نفسي ناخوشا بجيت بونو منا غير تماشاب كي لم ولاطي خمان براستي زور زور ظلم مستم أبينيد زور زور هاولاتي لحالتك نفسي ودروني زور ناخوش دايا لبروي أوندي ياساي جورا جور هي كوا اي سبينن بسريوا جزء يكو باش يكشي خطاي هاولاتي خويتي چونك خوي بوتا هوي اويك اودا صلاتها البجيريت بيدنگا ناتواني دنگشي برس كاتوا لبروي وایلی هاتو هر کسی کیش دنگ برس کاتوا او خوشی نازانی لکه خوی ابینیتا و هاتی زکانم ابی ام هوشیاری ام وعیمان هبید ام خلکا براستی ابی بزانی ارکی چیه و ما فیشی چیه ام خلکا خلکی خومان لبروی قربانی زور داوا ابی جوی کی وای بود دروز بکرید جینکی کی وای هبید کوا مرتاح بید يعني استا تماشا شو نكان ك يعني لم روجانا تماشا دكي كوا بروكوتاي او درفته هيك بيوندا ب داناني تكاليفي كهرباء سيركي خلقك نفسيا خليك دروخيه بلا بليتي قرض دكات بس بو اوي يعني خوشي ممنونه چونك اگر بيتو او باريش نداو لبر يعني لقل نبوني موچش دواكوتني موچش ابي او باريش بدا اگر پاركش ندا سزاده درت كارباكي دبريت او براستي ابي او د صلاته نفسيتو داروني او خلكا بخوني توا جينكي وا دروس كات او خلكا نفسيتي باش بيت مرتاح بيت تخفيفي هنك معانات هي لسري لا ببريد أحسان كاريبو بكريد كاكا تو لقل دجمنا ما ملان هاكي هاولاتي خوتا وكو تو كردا وكو تو هاولاتيا دجيد ما في هيا نابي بوشو هزا ما ملان لقلا بكريد انجا لروي أمني شوا أمنو آسائي شوا أبي قانون ياسايك هبيد خلق لفوزا نبيد او سيستمانا جوانا كوا امنو اساج برقرار دكن لنا كومالغا جيدا سخوشيا او دزيو غندغلي وكشتنو انا نابي بمينيت نابي خلق لا ترسا بجيت ترسي لخوي هبيت ترسي لمالو منالي هبيت ترسي لا بارو بولو ناو مالي هبيت زور لوشتانا جيدا سخوشيا كوا امنو اساجيك هي لولاتي خومان شتكي جوانا شتكي باشا وياسانا بلام للايكي تروا أبي لو لا نشوا أمنو آسايش براستي برقرار بيتك لا يعني أوي كوا مالو منالو خيزان باريز راوبن نابيت لرقي برنامي خرابوا نابيت لرقي كساني كوا خويان كردوتا موديلو و استا براستي شتكي قيزوني اندروس كردو ناو كومالغا كام جيما ترسيا هروا با حريتو بناوي ازاديو بينو برونو كس محاسبيا نكا كس رقيان لين نقريد كس نريد توتشيدا كيد نابيد براسي اوش امنو اسايشي خيزانا كان تيك داداد دابيد سنوريك بوانش دان ريد رقيان بينا دريد اما ايشي دا صلاة نابيد هندك كس لبر برجون دي خوي لبر اوي كوا بارو بولي كي دس كويت ببيتم ما ترسي لسر خيزان لسر كومالغا ابي سنوريك بوانا دان ريت اما يا حكم راني اما يا سياسي شرعي وهر وها هرشتي كوا بيوستا بجياني خلقية و ام قانونانا ام ياسانا بوانا دان ريت كوا اموري او خلق الريق خات لچيا اوي كا هرشتك بيوست بناخوي او حكمته بناخوي او دولته يان بدروي او دولته بناسي چوارم
أويا دفرميت كعبد العال عطوة باسدك السياسة الشرعية بأن فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ليرا وشي حاكم بكار دينيت كوا أو حاكمة أو دصلاتا هرشتك دانات كوا ديبينيت أمام مصلحته بو قلكي بو شعبكي بو هولاتيان بو كوملقاء بو دولتكي فيما لم يرد فيه نص خاص أجر تشيش دقيك تايبت نهات بيه درباري أو بابتا دقيك لقرآن لسنات إجماع نهات بيه درباري أو بابتي كوا دايناوا أو ياساي كوا دايناوا دقيك تايبت ما نهات بيه في الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد يعني تماشا دكي لو بابتاني كقران كاريب السراديد هما دزانين سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم جينجا كبوا بي كبوا ثواب الدان راوا و استال دواي اوي شوا هر سردميك بو خوي شتي تازه هاتوا جينجا كي تازي هبوا ام اسلاما ما مالا لقلو جينجا دكات استش ايما لم سردمي ايما جينجا كي تازي هات زور بابتي تازه هاتوا خوناك لي بلين والله اسلام هيت شارة سري كي بو مشتانا نيا نا بابيشانو اسلام شارة سري هيا اسلام سيستمي هيا بو همو كاتو ساتيك چونك زور شد يعني لم بيناسا اوا اگينت كوا زور شد لسر يك وجه نامينيك لسر يك شد نامينيك دا غوريت تنانت فتواش عزيزة كان فتواش دا غوريت تماشا داكي امام شافعي رحمة اخوائي لبي كاتك لعراق بوا جور فتواكي داوا کاتیک شو مو مصر جنگی کی تربوا خلقی کی تربوا سردمی کی تربوا جوره فتوای کی تری داوا ام اسلام بو شو ازیا بلا مهندشت معنی نه گور ثوابته نه گورید نه به ایمن زیکی وانا بکوینوا بون مون لبروی دلیل کان قطعیه دلیل کان ثابته نه گور استو بلای بتوانم حکمی زیناب گورم نتوانی بیگوری حکمی عرق خواردن بگورم نتوانی بیگوری و حکمی دزبرینی دز بگوری نتوانی بیگورید اما نشتی که ثابته اینجا بویا دفرمید بل تتغیر و تتبدل طبعا لتغیر الظروف والأحوال والأزمات والأمكنة والمصالح یعنی براستی پناسی کی زور زور جوانه یعنی بزانه ام بابتانه دا گورید لگل بارودو خا دا گورید لگل احوال کانا دا گورید لگل قیران کانا دا گورید لگل شون کان شا دا گورید یعنی استا اویکا هندک فتواه یبون منا هندک تایبت مندی هه بو ولاتی خومن بو گلی خومن شرط نیه اویکا والیره دوتریت ما مستانو زناني اما فتوى اقددن بو ايرا او فتوى بقون جد تنانت بو ناوخوي عراق يعني بو دروي عراق و دروي كردستانيش شونا كان دا قوريد يعني بلي فتوى اقدراوا بو نمنا لولات يكيتر زنايك با پلشي زوزور برز بيه او فتوى داناوا يعني داوتي تايبت بو ولاتي خوي بو تايبت مندي خوي يعني الوش تاني كوا دا قوريد باسي اوشتانا ناكم كوا ثابتا نقورا بيم او فتوايك لو لا تدراوا بيم ليرة تطبيقي بكم جيبا جي بكم براسي اولا فقه واقع دورا وهروها برجون ديكانيش دا قوريت ليرة استئيما اگر ولاتك برجون ديكي هيا بيشوانيا يعني بشوازي كتيرا لو لا تكتيرا برجون ديانا او چوار بيناسا كراو درباري سياسي شرعي استدين تعريفيك بيناسيك هلا بجيرين بو اوي بين كوتاي بيناسي سياسي شرعي او بيناسي كوا هليان بجاردوا بو سياسي شرعي زياتر نزيك اللي بيناسي شواردم من عبدالعال أطوى دفرميت سياسي شرعي أويا التصرف الصادر من قبل الحاكم على الرعية لمصلحة
يقدرها في الواقع أو هل سكوتيا كوا حاكم دا صلاة دار داي دنيت كبيوستا با هولاتيانوا با غلاكيوا با برجوندي كوا ديبينيت لو واقعي كوا تيدايا إنجا أجر بيتو أو كاري كواديكات أو تصرفي كواديكات أو هلسو كوتي كواديكات أجر دقيقي تايبتيش درباري أو بابتا نهات بيت. وفي الأحوال التي من شأنها أن تتبدل يعني لو باردوخي كوا جي أوي كوا بقوريت واتاش جكني ثابت بيت سياسي شرعي چاره سر بو همو کاتو ساتیک که بارو دوخ کده گورید او ثوابت مانه یا جه گرن اینجا لگل او بارو دوخی که تازه و هاتو و پیدوتری نوازل شتی سردمه او براستی چاره سری بو هیا جا بویا سیاسی شرعی عزیزکانم او یا بلین بریتیا لا بريو بردني كاروباري قشتي دولت بريتيا لا بريو بردني كاروباري قشتي دولت كومالغا لسر بنماي بديهيناني برجوانديا كان ودور خسنوي زيانا كان زانا بديهيناني برجوانديا كان ودور خسنوي زيانا كان مفاسد بمرجيك لقل بنما قشتيكاني شريعتي إسلام دا بقنجيت او الزوزور مهمة او مرجع دا نبريت لروحي شريعتو دجي دق راستو خوكان نبيت يعني او شريكوا دان ريت بو شوازبية تنانت اگر بو او بابتا كوا دياري كراوا دقيكي تايبتش لقرآن يان لفرمودة دا نهات بيت او بيناسي سياسي شرعية تواكرم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينيت لا شرعكي لقرآن لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بتوانين وعيكي باشمان هبيت بو اوي خمان امادكين سردم سردمي قرانوي دولة دارية بو مسلمانان امش امادبين كاتيك كوا دولت دكهيت دس مسلمانان و بجوانترين شيواز دولت داري بكن حكمراني بكن و بتوانن تطبيق شريعت بكن بتوانن لخزمتي خلقابن بتوانن برجون ديكان بدي بهنن و هرچيش خرابه و مفاسد و زيان بخشي هيا دوري بخن و لخلقكا عزيزان خوشوستان بمشيوازاتي نكوتاي برنامي امرمان بخواي قولتان دس بيرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شرح أصول ثلاثي شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله للاين شيخ محمد بن صالح عثيمين جيشنا بلقي رسان بدليل الخوف قوله تعالى رسان لأخوائي قولا ولا مقابل أو ترسان لغير إخوه. بلقي شيخ أميا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لغير إخوه ما ترسن تنها لمن بترسن أقر إيمان دارا. فواتا ترساني الراسخين لأخوائي قولا يكيك لا قضيكاني أقيدو إيمان وبرباور. أما سورة آل عمران آياتي سطو حفتاو بيانش قد حطوا فيه بعثتك طبعا باسي جنجي أحدة طبعا دبروا آل عمران سوسوتي آل عمران بآياتي سطو بسيوك وطا سطو هشتا باسي جنجي أحدة كات. بدا شيخ محمد بن صالح عثيمين تناسي ترسي بمعنى كردوة ترشية. الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولاء الشيطان وأمر بخوفه وحده. ترس بريتي لا الراتشالكينيك الراتشالكينو هوتشونيك تبهو يوا إنسان وأزانيك واتي أتشت ينزر زيانيكي في أقات وخوي قورش نهي كردوا قد غير كردون كوا اما لم جوابش لم وارانيا بترسين لغير اخوة شلك اولياء كان الشيطان دوستا كان الشيطان شيطان بخوايا عن ترسيانيت. فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. لو اعتقد شو افهم انما ذلك من الشيطان يخوف اولياءه بزان كوا يعني الشيطان دوستا كان يخوي اجنين دوستي الشيطان كيا او عنك شو يعني اكون أواني كبش لبرنامج إخوه هلا كان وشو يعني الشيطان وشيطان فرسكا أكون شيطان يعني هر برنامج وهر أمريكا بيشواني أمري إخوه بيت اللي لو أنا ما ترسى تنها الإخوة يقولون بترسى أقول إيمان دال إيمان دال راس تقينا ترسي تنها الإخوة شو أما خطوط من ترس يكي أكل لبواركاني أقيدو إيمانو ميرو باور ملام ترسى الجوري في هيا هموي إبوارني يعني هدي كي هيا هدي ترسي طبيعي هيا جائزة هو إنسان سيش يعني كده الشيخ كده سيا بشو أن الأول خوف طبيعي كخوف إنسان من السبع من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد وهذا لا يلام عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائف يترقب. فمن خوف يا كده ترسي كده ترسي طبيعي سرشتيا يعني اللي يعني بشرة هيو حرامش دي أوكي إنسان للشيري كترسيه لدرديه كترسيه لا أقل أترسيه لو أتزل آيو كغرق بيت نقوم بيه. أما إنسان هيتش خواي قوراب لو مي عبدكاري ناكا لسات أمجورة ترسا هيوكو خواي قوراب كباسي موسى عليه الصلاة والسلام كاتي كزاني يعني في الأول مدارو دستكي بلاني كان دانا بو أي كوابيقر ربيكو جن لشار برأي ذاك مصر بجي به أويت برأي مدينة كودرية فمن فأصبح في المدينة خائف نترقب بترسو لا إذا قال بترسو بمراقبه وشاو ديريكي وردو شاي بجي هش إلا أكله بلاي راسا بلاي شفاء أغوي مناقبه أكل سرجي أدا بذن هان بدواي وكشف بوا في أزان في نازان شاو ديري أكريا ناكريا هاوكو مصر جيشتو برأي مدينة كودرية. أما سوري قصصه أم آياته آياتي هجلية. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك الواجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان سبب لترك الواجب أو فعل محرم فهو حرام. أجر أم ترسى أم جورة ترسى بو هوي أوي كواتو واجبك ترك كيدا ترسى الشيخ خواه واجبك كيدا سرد تولى ترسى تركيا كيت يعني الشيخ حراما تولى ترسى أشياء جامعة ديت. أما طبعا أم جورة ترسى وتحفزيكي حرام بغيتش اويك فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. ارسل اخواي قورا جاروا هيا باشا جاروا هيا خرابه. ف
فالمحمود ما كان غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. أجر أم ترسى فسي محمود ترسي كباش لأخواني أو ترسي كوا واجبك هان دابو أي كوا بشيت واجباتك أنجام بديت ودورك يتولى قد غكراو حرام كراو كان واجب كان. أجر أم جولة ترسى تو أمدو مبسطيا كيكا دورك يتولى حرام أنجام داني واجباتك أو بل في أعرام ويت وخوشي خوش حالي فريح سرور رؤكات الدموتشاو والرؤكات الدلو إسان أسود أوكي ثم كلا لحقتها عم موضوع أدو أبتز وقرنجا برعين بغير السيركا لحقتها ترس إنسان كلا غير إخوة ترسيت شان إلا غير إخوة ترسيت برامر أو كسي تتولي أترسي رقبة عاكيت بلان بو خواي قورا شان لخواي قورا بترسيت محبته خوشوستي وتامو تشيزو لزد رسكات أما جيوازة ويا ترسي خواي قورا تشيشي لقلايا وشوعيشي لقلايا بلان ترسي غير إخوة رقو بغضي لقلايا بلان ترسي غير محمود شيئا كسيك مثلا أترسي الأخوة أم ترسى باشي شنية خواكي أخوة شنية أم ترسى وإنسان أغيش قازان جي ليناكات بناوي أو جوية كترسي الأخوة خيا وكوشين وغير محمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادي في المعصية لقوة يأسه أم ترسيان وأتى لعبد لمروف كتوشي ما يسبون بيت الرحم إخوة لسوزي إخوة ليرمتي إخوة لو إخوة يقول لك هالآساني بمكات لو إخوة يقول مصيبتك بريكا لو يعني أويت يعني فاويلت يعني حسر أويت يعني يعني أكوتا دوريان يكو حسنا كان رزقالبوني تيادة نية تائت الوائلك أجب ما دعمن يعني إخوة رحم بيناكاتو يعني توشي ما يسبون حالتك أوعات ما أرجع فناء أوتا برشي تاوان وقناع وخرافكاري مناوي ترسل أخواه أمان خرابة طبعا. أما نوعي جوري كم ولفن نوعي دوم شيا خوف العباد أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف لهله فهذا لا يكون إلا الله إلا لله إلا الله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. ترسيك لغير إخوة والبكاء كواتو أو كسا أو شب ترستيت أما اشتب أن نعيد بس بو أخوة جائزة سبحانه وتعالى وابو غير إخوة شبريتي لشي هل كسي أنجاني بدأ بو غير إخوة أو الشريكي بو أخوة قرار دعوة بالشركي أكبر دورة الشركي أكبر يأجي إلا إسلام في دل عشيات إتو أما اشتب الشركة طبعا نزول معنى الشركة كمعنى هو شركي فرستشة يعني إبادة كندن بو غير إخوة أو طبعا آيات الشيء زولو سنة الشركة كمعنى شركي إطاعية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون رأنا في البيت يقول رأي الله أنك لو أنا هو شركة بخو قرار دعوة شركة معنى شركة شيء ياساو دستور ياساو دستور رسايا كان خواهي قرار خوي شون أفرميت شون مثلا ربوبيت فرور قاريتي آيات خوايا أعطى أمر فرمان ياساو دستور آيات خوايا ألا له الخلق والأمر يدار المزعب كوا خلق ياساو دستور رسايا كان خواهي قرار خوي شون أفرميت شون مثلا ربوبيت فرور قاريتي آيات خوايا أعطى أمر فرمان وياساو دستورج آيات خوايا ألا له الخلق.

داوي اوج داوي پروردگاري يا خواتي يا كرات يا داوي ها وبشي اگر بخوايا يا داوي كه خالتي دي فرستيت جوري سيم ترسي نهاني خوف سرك أن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخاف مخافة السر فهذا أيضا ذكر العلماء من الشرك شركة تشاء أخيك شركة نهانية كابراء القبر كترسيت لجنوكيك أترسيت وإليها تفقيل أن شر الخهر وإلي لجنة ترسيت يا لا قبر كترسيت يا أتشاك يا خرابي يا لا شيطان أترسيت يا لك زي كتزي كوا ده صلاتي شيء مثلا انا دورش اليوا نيانيا اما اشتغل عن هدي يا زانا بس عن كذا بوي كوا ام جورك على شريك بوخوا قرار دان موضوع دومي الشيخ بس قال دليل الرجاء رجاء ان اميد اواد بونيك كاميد دوايا رجاء دوايا كاد لك هديه تدي جاوز الاتمنى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة كهف آياتي صودة وتا آياتي سورة كهف هركس يكوا أميدي رجائي بالرواي بوا هيا كوا أقاتا اللقاء إخوائي قول أقاتا ديداري إخوائي قول رجق قيامتا بيباك بوي باشكات والشريك بوا قرار ندات لعبادتي أبهيش بكس كذك على شريك إخوة رجاء شيء طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب رجاء شيء يعني رجاء أوي كوا تطمحي أوتهيها أميدي أوتهيها كوا بقيت أمرك كاريك كوا نزيكا مدرس هاتني محالمية يعني دورة بلا مهر حكم نزيكي هي والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرف لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي شرك شيء أول شيء يعني خو بكمزانين خو خشوع كذن خو زليل كذن خو بكمزانين بو بد وردقار سبحانه وتعالى وأمشى أجر بدرية الله غير خواوة بو غير خواوة بكريت الشريك بو خواة قرار دعنا عندك يعني الشريكي بتشوكا عندك شان هاو بشي جورية، وكو آياتك معلف أو آياتك خدمة عنه باسي كذلك وأعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجاء ثوابها أو تابع عن معصيتي ورجاء قبول توبتي فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم بزعنا أميدو آواتي باش أو يكوا يرالي خواهي قورأك وطاعتي أكات وأميدي أجلو باداشتي هيا يان توبأك لقناحك أميد وياك أخو أم توبي لي قبولك بلام أميد رجائك كدوي لقلانية أو غرور بونه لخو بايبونه كابي أجي أخوائي قولا أرحم الراحمين أخوائي قولا بالرحمة إيش ناك أبو أما أنا شويني من هجي في أغمري أخوة مكوتوه في أغمر صلى الله عليه وسلم أخوائي قولا فرموي يعني أخوائي قولا لقناحي أول أخي خوشنوا نيفر ما دام وايتم إيش ناك ودي أفلا أكون عبدا شكورا ومن اشتماد قزارنا بمرا مقابل أوا أما خالص يمك وطيما دليل التوكل قولوا تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ديبات وكل سر خواهي قربكا أقر أوانا إيمان دارا مش سورة ما إذا آياتي بسوسية يا وفرموا ما يتوكل الله فهو حسبه سورة الطلاق آيات السية توكل على شيء لا اعتماد التوكل يعني اعتماد كش أبسي بشكيك نسجتك والتوكل على الله الاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار توكل يعني بش بسن بخواي قورا بو اويك وقازان جاك بدز به نيت يعني زرر وزيانك اللي يدور كيوتو وهو من تمام الإيمان وعلاماتي أما البريتية اللي تواوي تواوي تواوي إيمانو إيكاك المشانكاني راستيتي وصادقيتي لقال إيمانو يرباورا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا التوكل سر خواهي قلوبك أقر إيوه إيمان دارا وإذا صدق العبد في اعتمادي على الله تعالى كفاه الله تعالى مع همه لقوله أقر عبد مراسي شبه خواهي بوسي وتوكلي بتواتي لسر خواهي قلوبك أو خواهي قلوبك سيسي فرمتي ومن يتوكل على الله فهو حسبه أركسي كوا براسي بشبه خواهي بوسي خواهي بسيتي أي كافيه ثم اطمأن المتوكل

بسيتي هاشان او كزيش كواتا وكل يسر خواهي قولا بسوا اتمأنانو بالآرامي بالخش في أبخشيت إن الله بالغ أمري فلا يعجز شيء أي أعرضو أما ترى أرك توكل غير باسينك بس حظا قمت باس توكل بس أركانا كان توكل توكل لسر سير ركن منه سير ركن أقر أم سير ركن بكار لهنا أو توكل توكل تواونية يكم الثقة بالله ثقو متمانيكي واتا بخواي قورا هيا كواه خواهي قولا أو اشتد بؤكا خد بخواهي فأنا هي خواهي قولا حمشك بؤكا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أقول هر شيء ويسي لسر بيوتي ببا أبيت دوم الاعتماد على الله اعتماد لسر خواهي فرق شيء أما الثقة بخواه واعتماد بخواه كابرا هي سخي بخواه هي جاءت وعرم خواهي قولا بخواه حمشك بؤكا بس اعتماد دينية اعتمادين يعني شيء إذا خواي قرا تعالي بك بقول من أيك أنا اعتمادك أي أي بيز يعني خابط وياك سين أخذ الأسباب هو كاركاني ورقة رجاي باش بقربر برا ورزقار بالرويت رجاي خراب بقربر برا هلاكو تياشون الرويت هو كلش طبعا شنجوري كي هي هو كل شنجوري كي هي أمي هسي الجوارا هو كل سر خواي قرا بريتيل لا تواوكادي وتوابوني إيمانو نشاني راستيتي أو إيماني كإسان إدعائك وباسيكات أماش واجبة إيمان داريتي إيمان داريتي إنسان إيمان مسلمان تواو ناويت أقل توكلي نبو دوام توكل لنهانية باوكاتو أتماع لكي تسر مردويك شيخيك قبريك يا غمريك وليك بويكوا هازان جك بدس بهنيت يا زرلك اللي دور كيوتو أماش بريتير للشريك وخوا قرار داني قورة يعني الإسلام في درجات شنك حركاتك أسان أنت صليب ودروز ببو أما شريك الشريكي قورية بو إسلام في درجات يعني أما كواتا أم إنسانا لأقيدو برباور دليا واي بو دروز بوا كوا أم قبره يعني أم شيخه بنهاني فأنا يتصرف كردنه فلسو كوتي لكونا حيا كواتا تشي كرد إشي خواي داوة أو مردوة أو شيخه أو ولية أو فياو شاكا أو فياو خراب أما يعني طبعا إجوازي بنا بايكوا أما بيغمر يعني ولي يعني طاغوتا يعني بجمني خواي لما إشي أنا الشوازي كي شرعي تاني حمو الشوازي كاني حرام مو شركي قورا نوع السيام يعني اويا تو كل سر كسيك بسيط يجيء بمرتبه برزة ام مسؤوليك ام عوداريك ام دا صلاتي هيا نعوذ بالله كل ذا يجيء يخوى سر عرس نعوذ بالله ام تصوكات تاني وكبو اوكا اغاني كوا اغاني كوا اغاني من معاشقات نامين الله انقذني من معاشقات ابريت تاني كسي كاري كبوت كردوها خامسة خلي كردوها تو راتبك دست وتبيوها يا توظيف الدور قدر لدائريكا تو أزاني تو بدس عبدو كابلة ما حوية ما أسفاري بكار أو داما أم لو عارف بلتور الشركي بتشوك لبرو تعلق أبسي بشتيكو كهندك بصلاتي هيا وكو أصابك هنا بلا أقل بزاني بيجي أما سببك إدنا شرعيتي يعني وكل سببك كليتي هيتش موضوع إيجيتي يعني ولغو شرعي وأتواول يعني شونك توبه هوي أو سببه هوي أو كسوه متى يبتي الشيك اللح عقد الدوش لأخوي شتيك هوا دصلاتي بشريتي يعني أنا دصلاتي بشريتي يعني يا أم كزم مردوها دصلاتي نما لبونا ورا هيتش يعني زندوها زين زندوها بلام أو إيش بس إيش خواه؟ بوي إنسان يعني يا ما جرّك محاولة كين يعني إنسان رجعنا إيش خويبك إيش خوانا كات أنا خطري كزور جوري يا ما إذا زور جار خفت ما عم كيا شمان مشكلة ما نار حتي من الدنيا يعني اللي حولك زور أدن أو إيش أنا ما يسرنا يا نايت بدرس بوما وخفتي في أخوي مخاري في أخوي نار حتين عسى هو تصادق إيمانية هو خفت للشيء أخوي هو بشتى ذي
خود بشه که مان دیو کوی علف خویتی دوری بشری تیانی زور بی زور اشکانش امیا اوی دسلاتی ای میتیایا خواهی گرو لقرآنی پیروزا و هلو هلو سنتا کانا بیان کراو فبان تیو کان میوش بکا دسلاتی خود ایکی این ایکی موجود بگرا حج بکا چاکب که خرافن ایتو تو لکیو هاتی تو کری کیوی تو باکوی باکوی باکوی دایگیت کیو خیلی دایگیوی تو چنه ازجی تو کریا

ستاش بۆ زاتی پاچی ئەله کە خاوەنی هەموو ناز و نەعمەتەکانە درود و سەڵات و سەلام برژە بە سەرجانی پاچی پێش ئەوامە نوری چاو تازی سەرمان محەممەد المستەفا صلى الله عليه وسلم ولا سر يا رويا وراني ولا سر شوين كوتواني تارو جيدواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيش اشي دس خوشي شي قرم ودعاء خير بو خوش كانم لا رخراوي جيار كأم زنزيرا بابا تخوشيان ريخز خواي قورا ليان قبول بكا وخواي قورا بيخات ميزاني حسناتيان لروج قيامت وبخيراتيني همو او برزانه ده کم که استا بشداری ده گره ایمه ده کن لو محاضره ده. طبعا او بابتی که لبو منیان ده نابو عزرتی فاطمه یا که رضا و رحمتی خوالی بی و صلاة و درود و رحمت و مهربانیش لبابی بیتن. هر چند ده جانامی عزرتی فاطمه رضا و رحمتی خوالی بی یا ربی براستی زور جانامه که کم هاتوه. يعني وكو داي عائشة مان وكو داي خديجة مان وكو باقي أفرتكان الصحابة تر براستي زور نهاتوا أو كان جيان نامي بلام هرتسونك بي توانيم لخلالي ورد بونوا دا جيان نامي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فاشان لهندك أحاديثي پیغمبر وبعد تايبتي لكتب فضائلي فاطمة كإمامي حاكمي نسابوري داينا رضا ورحمتي خادي بي توانيم جانامي چي فختو زوان عاذر بكم لبو برزا كاني من طبعا پیش اوي بمسر جانامي او نازدارا او خاتونا او سرمشقمان بين خوش باسي مسأله بكم اويش اويا كپيدرن قدوة سرمشق طبعا همو انسانك پيوستي اويا كسي چي هبي تساوي لبك وبتايبتي خوشكان من زۆر گرینگە کەسانێک لە ژیانیاندا هەبێ ئەم کەسانە بکەنە قدوە و سەرمەشقی خۆیان کە ژیانی خۆیان لەسەر ئەم سەرمەشقە تەطبیق بکەن لەبەرۆی ئەم سەرمەشقە چۆن سەرفراز بووە چۆن سەرکەوتوو بووە چۆن گەیشتە پلەی بەرز ئەمەش بەسای ئەم سەرمەشقەمانەوە ڕێ بگەینە ئەو پلە و ئەو پایەی کە ئەو گەیشتێ تەمەن بۆ هەموو موسڵمانان بە ئەفرەت و بە پیاوەوە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام سرمشقي إيمة ولكم في رسول الله أسوة حسنة فاي قولت فرمي لي إيوه هيا زوان ترين قدوة أسوة حسنة كمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بلان هندك كاره تايبة بأفرتان هندك أخلاقه تايبة بأفرتان هندك مواقفه تايبة بأفرتان هندك جيانه تايبة بأفرتان أي أو سرمشقانة لكي بينين إيمة داي كاني مسلمانان من هيا آفرتانی صحابیات من هیا و هر وقت سکانی پیغمبریش من هیا صلی الله علیه و سلم که بیکیتا آفرتان من خوشکان من دایکان من چیجکان من بیکن سرمشقی خواین تا خوب زن او خوشکان برای زمان چون جیاوه لگر خواهی گوره و چون جیاوه لگر مالو مندالی چون لگر مردی لگر مندالکانی لگر کسوکاری لگر عبادتی لگر زیهادی لگر تیکوشانی لگر خزمتی دین لدعوه بانگوات چون بووە تاکو ئەو خوشکەش ڕێک ئەم کەسە بکاتە سەرمەشقی خۆی تەبان لە سەرمەشقدا گرنگ نییە لێک زەمان بن میم ئەوە نییە بە هەزار دوو هەزار ساڵیشیان بین بێ خوشکانی ئێمە لەگەدایە فاتیمەی سەڵات و سەلامی خۆی لە خۆی و لە بابی بیتن خۆی لە یەک زەمان نەژیاون حەزرەتی فاتیمە هەزار و چارسەد و چەند ساڵ پێش ئێمە ژیاوە لێکەواتە ام افرته ام خوشکه برای زمان دای فاطمه لایزال لگه بعدی زمانیش لایزال هر سر مشقی همو افرتانی مسلمانانی زیهانه زم زور زور گرینگه براسی اما که بازی ام افرتانه دکین دای کانی مسلمان دکین چیجه کانی پیغمبری خواه دکین صلی الله علیه وسلم براسی بای بیان کن سر مشقی خوبان و تایبتی افرته کن براسی ام سر مشخانه افتخاریان پیب کن فخریان پێ بکەن شانازیان پێ بکەن خۆیان پێ هەر بچێشن لە هەموو شوێنێک کە سەرمەشقی ئێمە دای عائشە و فاتیمە و رقیە و زەینەبە و خەزیزە و هەموو دایکانی مسلمانانە ئەو وەکو مقەدیمەک پێم خۆش بوو بزانن کە ئێمە لەبەرچی دێن ژاننامەی ئەم کەسایەتیانە دەخوێنین بابێنە سەر دای فاتیمە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبی تەبعەن دای فاتیمە پێنج ساڵ
پیش اوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ببید با پیغمبر لدایک بوا. طبعا تسلسلی دای فاطمه لگر من دالکانی تری لگر خوشکو برای کانی تری باو زوره بوا. پیغمبری خوا علیه صلی الله و سلم سرکتو سه کوری هبوا کوات حب من دالی هبوا شش من دالیان سرکتو دو کور تارکسو سیکوری تارکسو دو کوری لدای خزیزه بوا یک کوریشی بطنها لماری قبطی بوا ایسا اوانی که لدای خزیزه بونا باو تسسولی بوا یکمین یا قاسم گورترین کوری پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام نوی قاسم با یک کنی پیغمبری علیه صلاة و سلام ابو القاسم ابو القاسم او یک طبعاً او زو مردیا هر هندیک جیاو مردیا باشن زینب خاتون طبعا زینب خاتون ایش مردی کردیا گوره بوا و مردی با ابو العاص کردیا که پیاوی چی زور تازیری چی محترمی برس بو طبعا کافر بو دای زینب زو بو مسلمان بلام دوای ابو العاص بدرن بو مسلمان دوای رقیه خانده طبعا رقیه یکم خیزانی امام عثمان رضا و رحمتی خواهده بی دوای اون کلثوم دوام خیزانی امام عثمان رضا و رحمتی خواهده بی طبعا رقیه و اون کلثوم هر دو چیان ماره کرابون لدو کری ابو لهبی که مامی پیغمبری علیه صلاة و سلام وانا بن آموزای خویتیان ماره کرابون لدو بن آموزای خویتیان بلان کاتیک که براسی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام گوتی پیغمبرم سبحان الله ابو لهب لهر دو چی طلاق دان هر دو چی هر دو کتی کرکانی خوی عطبه و عطبه و عبزانم هر دو امری پی کردن دبی کسکانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام طلاق دان دوی او بو رقیه یکم زاری امام عثمانی نای پاشان رقیه خاتون لسالی دو هزری لشاری بدر که امام عثمان بجداری نکرد بروی رقیه خاتون مرده بو امام عثمان خریچی ناشتینی رقیه خاتونی بو نیتوانی بجداری بکرد لشاری بدر دوای ام کلثوم هینا پاشان لپاشان اوزا فاطمه هات فاطمه کواتی یک دو سه چار پنجمین مندالی پیغمبریا صلی الله علیه و سلم دوای عبدالله بو پاشان ابراهیم جلماری قبطی بو طبعا نه عبدالله نه ابراهیم کسیان نجیان لمن دالا کانی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلم لجیانی خویده هر همی مردو ما عدا فاطمه نبه فاطمه شش من پاش پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلم جیاو پاشان وفاتی کردو او هر بکو تسلسلی که زمانی من دالا کانی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلم بزنین طبعا دای فاطمه و چی گوت من پین سال پیش اوی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلم ببید به پیغمبر لدایک بوا او سالی که دای فاطمه لدایک بوا سالی بنا کردنوی کعبه پیروز بوا طبعا کعبه دیواره کانی همو شخشق ببو بو ولید و کور مغیر و زور و زها و گوره کانی قرائش گوتیان که بابین ام بیتا تاکی نوا او بو گوتیان که پاره حلال طبعا خرایان کرد پاره حلال یان خر کرده و بیتیان پیدور نکراوا یعنی او بیتا وقتی خوی باکش ایوه نبوا او قوسي كدبينن كبيدرن حزر اسماعيل اوش هر بيت بو هر همي بلا قوسي كان لو كر بو بزان كاكا او انت او داخلي او بيتي ميم او ده فاري حلال يعني هبوت وان او بيتي بو شي وي كاستهيا دروستي كان طبعا حتى لا لا لبناك طبعا هر عشيرتك هر قبيلتك هر تيريك لا شي ديوارك عايد بو كدروس كاتن لا سر شي شي حزري اسودك ويسيام كان الشر او قبيله او تيله ده هدهو اما دايدنم او دهو او شرفه ده بي لبو من بي اما دايدنم او بو اخيري وسيان بكنا شر بلان قوتيان كاك راوستا با حلا چي بكين سيا قوتيان سبيني يك كمين كس شي بدر كي بني شي بدا بيتا ناو حرمي مكي حرمي كعبي حرمي مزقوتي كعبة بيت الحرام شي يك كمين كس هاتا جوري او بابو تحاكم سبحان الله مو او هذا انش من انتظار عندك يعني يا كمي كسك هذا محمد المصطفى ابو صلى الله عليه وسلم يخسر وتيان كاك بحكمه وبيا وراسي لبر براسي بيا وكا حزنا باشي وناريكي ودرو مال نبي سوا او ابو كما بيغمبر يان فرمو عليه الصلاه والسلام ورا او شمال لو حلك سبحان الله اما بيدرين او بيدن حل ازمات او شتيك علمك كاستاء ودراسات استراتيجي ودكتوراه ومازلي لسديته كل أزمات حلت فيها سبحان الله بزان حل في غمري خو عليه الصلاة والسلام لو أزمي كافتعالي كده ده يببت الشر ده أو تيرانه مبناوي يقول بن يختري بوكجن بو الشرف دانا نبيت
حزري أسود يعني بقسم بيتن أو بو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام عبايكي خو راخص بدستي مباركة كان ربي قرباني أو دودستي بين حزري أسودي هر قرد سر عبايكي دانا فرمي دي يلا برندي كان هموتا هر تيريك لا يش عبايكي هر تيريك وقوركي يعني هاتو لا يش عبايكي برنكن إنزا بدستي مباركة خوي لو شوني دانا كإستاهية سبحان الله أما بخشوي حلي أو أزميك طبعا داي فاطمة من بالضبط لو ساري لدايك بو كبيد ألان صالي بنا كرنوي كعبي بيروز كبيان صال بيش بون ببيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم طبعا داي فاطمة داكي خزيزة باش أو بيان صالي زور جوان پرور دكرا زور جوان لبيني خشكا كاني خوي لبيني زينب أم كثوم رقية أوانا بخيو كرا حتى بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بو ببيغمبر كبو ببيغمبر دا فاطمة من عمري 5 سال بو عمري 2 سالي دروي طبعا او ماويك او دا سالي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام براستي ك جياني بردسري همو ازيت وازار كان لدروح جاني فاطمة التأثير لك سبحان الله كان براستي او دا سالي او يازا سالي بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم ك او سيزة صالي عفن او سيزة صالي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام براستي كبردية سري لمكي زور سيزة صالي بزحمته بناراحته بآزاره بأشكان زب حتى تسندها زار سبحان الله ازيتي بيغمبري عند ده عليه الصلاة والسلام او وقتي دادة فاطمة عمري عزب بو زوان وريق بو كديد ابو زهل يعني ناپاكاني قريش دهاتن كاتيك بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لديواري لبران بكع بنوجي ده كركت سلي ده برده سوزي او عنده دهاتن ده خلوكي عشتري عنده هنا بغمامو بيساية و لسسري بيغمبري عنده كر صلى الله عليه وسلم او بوك خبر ده قيشت فاطمي هر بغار دهات آوي ده هنا و سلي بيغمبري خاوي عنده كر دو بيساوي كي لسري ده ده بل ده فرمو يا بابا جن والله من سر الديخم يعني سبحان الله او دين داريا او عشقو اوين لابو ديني خواهي قورا لضلي فاطمة خاتون شي دابو طبعا فاطمة خاتون كعمري قيش بدوازده سال توشي نار حتي تي زوزور بو اوش او بو كدريان كردن لمكي و تون دولو شي وكاني ابو طالب طبعا مسلمان سي سال مانوا دايا فاطمة لدوازده سالي حتى بازده سالي تماني عذاباتي خوي تماني زعيلي خوي كتعضب في رادقا براسي اول لو دوغي برده سري كزور زور هلاك بون زور يان برسي بون زور هلاك بون بحدك كبلشي داري عند اخوار والله بحدك بلشي داري عند اخوار بيستي حيوان عند ديتو او بيستي تصال راك بوتوا وشي قوتي كرمو ميرو لحمي خوار دوا ازا دهاتن او بيستي عن لقاوي دا كدو نرمي عند كد بس او توزك بخونو قوتو هزو طاقتي بيوار بقرن باشاويكا داي فاطمة لقر بيغمبر عليه الصلاة والسلام لقر أصحابي بيغمبر لقر بني أبو طالب وبني هاشم هميا نزاتي عن بولا لونا راحتي سبحان الله ثمان قيشي بيسو دايشي مرت الله أكبر يعني براستي فاطمة ليرا زور توشي نارحتي بو زور توشي أزيت وآزار بو أولا لايشي بزانة سيان دي دكري سلا بابي دكري لانة سند أزيتي بابي ددن لو كاتش دايشي بمري براسي اوا يعني نكسوي شي قورا نارحت شي قورا بس الدلو جان وروحي لا يا فاطمه يدها طبعا براسي صبر وارامي فاطمه علي ربي ديار ذاك ان شاء الله لا واي باسي لكن سن افرت شي بصبر سن افرت شي بتحمل بو سن خو قرب بو ببي او شكايات بك ببي او قليب بك ببي او يعني ناشكري بك سبحان الله خو راقر بصبر بارام حمد لله قال أوي كأوند أزيتي بابي عند دا أوند بابي عند نار حد ذكر وكاتي كداتي شمر براستي أوان بروفي ماري عن كجاوة نار يعني آرامي مالي عن لي برا لبر أوي بوي في غمبري خو عليه الصلاة والسلام أو ساري ناولينا عام الحزن صالي ما تميمي فلو صال دا هم أبو طالبي مامي كبشتو سندي شزور قوريبو وهم خديزي خيزاني كبشتو سندي شزور قوريبو أم دواني لي وفاتي كدو دنيا بزيش علي ربي غمبري خو عليه الصلاة والسلام أو ساري ناولينا صالي ما تميني لا أقر ما تميني بيبو في غمبري خو صلى الله عليه وسلم أقر ما تميني بيبو إسلام
بو مسلمانان بو اصحاب دبي تندما تميني بي بيو دلو روح اداي فاطمه كلايك كاون دبابي اون دنار حدا كان دلايك كداشي مردو وفاتي فالمدايك كما امامي بابي مرد كبشتو سندشي بابي بو ك لان دقرا اون دزياتر ازيدي بدن طبعا لا باش او كا داي خزيز روجتو ابو طالب امامي پیغمبر روج انزا قريش كان نامردانه نامروفانه دستیان که با ازیاد دانی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ براستی فاطمه ایشو جانی زیادتری پیگیش روح زیادتر آزاری دا دلی زیادتر با آزار بو لبرو کافرکان و قریشکان گیز دستیان نتپارد لازیاد دانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که او نمونه کجی رامانو حتا ولی ها که آخری ناسار که هزرت بکن کاتی که هزرتیان کرد پاشی طبعا دو سال سی سال مانوا پس از پیغمبری خوا علیه صلوات و سلام حضرتی کرد اول زاری طبعا معلوم دالی خوی همو بزهشت پیغمبری خوا علیه صلوات و سلام و امام ابو بکریش همو معلوم دالی خویان بزهشت بلام اصحابیان هر همو روان کرد سبحان الله مگر کسی که پین کرابیان نخوش کرا نخوش بو بی یان حبس کرابی یان او تا عزری چی لی توش بی کنه توانی حضرت بکا اگر نه حضرت لبو مدینه واجب بو دبا همو اهلی مکه اوانی مسلمان واجب ده سریان که وه هجرت بکن لبو شهر مدینه بو تنها معلوم دالی پیغمبری ما و علی صلوات و سلام لگه معلوم دالی امام ابو بکر بو پیغمبری خو علی صلوات و سلام لپاشه خو که امام علی لسزه که خو بزهشت پیش او بغاته قبا الوندر خبری بو امام علی ناد که استا بخوتو فاطمه خاتون کم کو سی فاطمه لگری هجرت یان کرد که لوان دات امام حمزه بو رضا و رحمتی خواهد بی که من مجنی پیغمبری خواهد که علیه صلاة و سلام و زور لفاطمه کانی کسی افن کسی امام حمزه کنای فاطمه بو و زور لأصحابه کان کما بون و افرته کان وکو معلوم دالی امام او بکر اسما خاتون و عائش خاتون و اوان هر همو او بو پیغمبری خواه امری به امام علی کر که همویا لگه خو بینی او بو پیش روی بگن قبا امام علی همو معلوم دالی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لگه دغه مال من دالي امام ابو بکر و هنده چيلا اواني كما بون لا افرته كان امام علي گاندي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام تنها زينب خاتون نبي كه زينب ميدي كرده بو با ابو العاص و ابو عاص شهلا مكي ما بو بلن باقي سكاني ترهم هاتنو بابي انگيشتنو او بو هاتنه مدينه كاتي كه هاتنه مدينه صالي كم حتى زي وري خو ان كدو حتى لقل وز اکیرات نسالی دومی هجری پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فاطمه خاتونی بمرده او بو که امام علی رضا و رحمتی خواهی به حتی ده خوازی و پیغمبری خواهش علیه صلات و سلام فاطمه خاتونی کرده هدیه و خلات لبو امام علی طبعا زوزو زوازش مبارک بو دو زوازه ده لماره کرنه کده امام او بکر رضا و رحمتی خواهی به امام عمر امام عثمان زوری لصحابه کانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم همو حاضري او مراسمي زوازبون طبعا او وقتي كميه ديك عمري هجله صال او وقتي كميه ديك عمري دايه فاطمه هجله ساري الريبو اتر دايه فاطمه لما لي بيغمبري لاتسو و مالي خوي مالي شي تايبت بلام تمالي مالي شي فقير مالیشی هزار، مالیشی دسکور. تو وقتی خوی ابو طالب دکوری هم، ابو طالب بابی امام علی رضا و رحمتی خواهد بی، دکوری هم. اون دستی کرد بو، اون دمی وان مشتی دهاد، اون دپیا و چی سخی بو، اون دستی کرد بو نیتوانی کرکانی خوی بخیو که. بوی هر کوی دایکه چی. حسی پیغمبرمان علی صلوات و سلام امام علی. تبوي امام علي هذا مالي پیغمبري قبر ابو حبر ورني دسي پیغمبري بو عليه الصلاه والسلام بو براستي امام علي پياوشي بو خو دسكون بو اگر جاني سلامت بو بي جابي هر اونده بو له خدمت پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بخوي كلي اگر نه هيچ كينه مو بو كاتيك دايه فاطمه ميدي با امام علي كه براستي هيچ نه بو بو بخو امام علي رضا و رحمتي خو علي بي دفرمي بخوال دو پارسا برمان ها بود دو پارسا یکی که من را دخستو لایچ من به خود داده دا لایچ کش فاطمه خاتون لسه دادنیش ایشو کاری خویده کرد و دستاره چیشی ها بود که گنمی پیدا کرده سبحان الله
طبعا براسي جاني فاطمه لقر امام علي رضا ورحمه اخوان النبي براسي جاني شي دسكورت جاني شي فقيري يعني بحدك تصويري او فقيري بكين زار شي داي فاطمه تو مالي داي عائشه فرموي اري بيغمبري اخوة عليه الصلاه والسلام ليريا فرموي ناول ليرنيا بس ان شاء الله بيتو ورا لاي هاتوا هل لوينه سي زارن هات سبحان الله بابي ندي دا عائشة فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام أي بيغمبر الناس دار أو فاطمة خاتون سيزارة بي إشي شي بيتا أو تو ناقري طبعا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو دا فاطمة خوش استعباز لكن يخسر بخون شو كسو دبيني هر دو جان نمستون لبن ليفينا أو دا فاكي هم بخون دا دا طبعا كسو جوري بسي هسنوتي بخوة هر ناس تاو أخوة خوتا نازولين سبحان الله لو بيغمبر الناس دارين يعني اما بان دما وكل استوى اي ذاك اللي بندي فينا اما ها خزورم اما خزور ما انت ما نقول يا بندي فينا يعني هري نصادن تقول تنيش يعني دانيش ده بني هردو كان دانيش اذا باشان فرمي خاتون فاطمه جان زنجي بابي يعني تكون بضعه مني يعني باسك لمن هاتبوي تيش تبو قلت والله يا رسول الله بابا جان بو خداي اتو بس تمشي دسمك سبحان الله تمشي دسي كديتي شخشق بو فرمي بابا بخداي علي زور ميواني دي والله ميوان من زوره والله دستيش من كده بحق القرآن أمن مردي ما هندي أو دستاري بجرم بكما آر والله تمشى شانا كانم كأقا همو دانا ما رابو حق تبي هندي بسم آوي لكاني بينمو لبيرو رومي بينمو لو أوي أو من هبي ولو خوشوشتني ولو ميوان بره كردني ولو أو تشيج ليداني يا رسول الله والله أم ميوانم زور دي أمن زور ما دي ما اگر برکه خدمت کار کنم بدیه که بیستیم دارن هند کس لبوهات و که آن توزع دکی طبعا پیغمبری خو علی صلوات و سلام سبحان الله هیچ کاتک او اینه که دو معلوم دالی خو تیر که و خالتش سریان با قبری بابی خو اند دمرین یا نامرین لبرسان او نبوه سبحان الله بوه فرموی والله فاطمه ناتوانم بدمه خدمت کار که کاتک اهل صفه لبرسان دمرین سبحان الله خوزيه ده صلاة داراني إيمان خوزيه مسؤولاني إيمان أو شعوريان هبا شعوريان هبا تمشى أو من لتبه معاشو بيدره تانيان بكر با إنزا تمشى كيفو سيفو صفا ودولة مندو سيارو كشكو تلاري خوشان بكر با دان تسل عيشو نوشيك دادشين تسل خوشيك دادشين خلجي دا پاري درماني نبي بسي بكرتن بدا خوا أخي سر مشق إمام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كهتا روجي قيامته افتخاري بيدخين كاو بيغمبري إمام براسي كبزانا خادمة چي ندا كسي كخوش مسترين كس كسي بيغمبري عليه الصلاة والسلام يعني فاطمة بضعة مني بارتك لمن بارتك سبحان الله نيداي أقوها مي خوش دميس إذا نيداي فرمي ناتوان بالدمي كاتك أهل الصفة لبرسان دمرتان أهل الصفة أو فقيران أبون لنامز قوتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام دنوستن بيزيقا و بيغيقا حد بخوي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام مقشتشي بدس كتبالو دهينا طبعا أو أبو قوتي بالامشتشي ترس بيردك كزور باشتر بيلوي كداوي دكي أويش أويا كاتك أتانوي بنون سيو سيزا سبحان الله بك سيو سيزا الحمد لله بك سيو تسار الله أكبر بك أماش دكا نهتنو دكا صد با لا إله إلا الله وحده لا شريك له كوتاي بيبنا أو زور زور باشتر لوي كأتو داوي خادم الشيدي دكا إذا إمام علي رضا ورحمة إخواني بي دفر من قسم بخوا أو ذكرم ترق نكر حتى مرد حتى آخر جيانش قوتين حتى روجي صفينيش أو الشريغو دا لبيني بي ولبيني خوارزو أو كان فرمي ناخر حتى لصفينيش أو هر شو كان يستر كم نكر طبعا أو كولا مرجيا أو نارحتيا أو فاطمة سبحان الله بغشي ويلق إمام علي حواوة صبري فخيري قد صبري دسكورتي صبري هلاشي صبري ماندبون صبري أو الزول زاران تششان لفيدادة حتى زارشي بيغمري خواه طبعا عادتي بيغمري خواه وابو صلى الله عليه وسلم هل سفرتي بكربا يكم كس كذا سخو حافظ بن ذكر فاطمة يكم كذا سو فاطمة لباوشي ذكر لفرمو فاطمة بضعة مني بارسة كلمن هركزك فاطمة توربك أو مني تورك بيها سبحان الله هركزك فاطمة عاجز بك مني عاجز كربا ذا
هر به هر باید ولی سفریش یک کمین کرد که دستور لباق شیده کرد و خوی پیپ شانده دا پاش اوی دستور مزگفتی سنتی پیغمبر وابو علیه صلاة و سلام که تی که سفر دا گره و دستور مزگفتی دور که عدنی وشی گرانه وی سفری دا کرد این زده دهات یک کمین کس فاطمه سبحان الله اوندی خوی دوید اوندی خوی دوید هم لبدایتی سفر هم لنهایتی سفر دا بای فاطمه ببینه هیچ علازی نبود طبعا او خوشویست نشی سبو يعني دا عائشة دا فرمي والله فاطمة عينا بابي بو سبحان الله عينا بابي بو عين شكلي بابي بو دا فرمي والله لبسرة دا رويت هم دا زعي محمد المصطفى دروا صلى الله عليه وسلم يعني رويشتني قدو بالاي رخصاري رومتي جواني تاو بروي عينا پیغمبري خواي بو صلى الله عليه وسلم اخي بوين فيدين فاطمة الزهراء لو تكو پیغمبري خواي عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللوني رنجي وشي قلوا بو قل سبحان الله اون ده ناس كل جوان بو ده فاطمه بيدن الزهراء طبعا او ناوى صحابه ناوي عندنا نا بكم محدثه كان رضا ورحمه خان ابوكم ابن حبان وابن عبد البر خطيب بغدادي وابن حجر وابن الاثير او ناوي فاطمه الزهراء عندنا طبعا فاطمه خاتون دول لقبها بو زهراء لقال بتول زهراء لبرو يعني زور بپیغمبر دسو علی الصلاه والسلام بشنو بالا وروشتن وحركات وسكنات وسكردن ورنگ ورخصاري لو ناويان لنا فاطمه الزهراء سكاتك ومدح پیغمبر يان كدي علی الصلاه والسلام اصحاب لان فرمو كان اللون رسول الله صلى الله عليه وسلم لون وشي ازهر اللون وشي قلوا ابو رخصاري پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم زعما لا يكتبوا قلت بيو رخصاري پیغمبر الزرد كاكا زرد نشانه نخوشيه كان جي زرد رنگه كاتو ده ببزان معنه سيه انزا بي ليشي بده يوه بطوليش اي المنقطع للعبادة يعني براسي ده فاطمة زور عبادتي خواه قوره دك ان شاء الله استدين كهندك احاديثي جرايتو طبعا حديثي زور جرايتو واني كحزه كان او حديثاني كب داية فاطمة جرايتي ولا بابي تمشي فضائل فاطمة الزهراء بكن يحاكم النسابوري لو درحمو أو أحادي ثاني هنا يتوا كذا فاطمة لبيغمبر ولا بابي خوي صلى الله عليه وسلم جرايتي طبعا يعني أو أبتوليش قلتمان يعني المنقطع للعبادة دمينية توت سبب بس جانان داية فاطمة بكن لك إمام علي كليك توربونا طبعا روجشيان شنو ميدا مالك نه مشكلتي دا نبي مالي پیغمبري خواش صلى الله عليه وسلم مشكلتي دا بو اما بشرين خو ملائكه الدين تبعت ما اشتق ناقري طول ما اشتق ناقري لشتي شي توره دا بين شتي شي زور اسايت كما بشرين بلام ايمان من عقيده من دين من لخوا ترسان من وما لي دك كشش دوز نكن وما لي دك كعصابي خو من حادي كن ودك كم مشكله من لمالي قول النبي ادي زبو روشه شان پیغمبر خو علي صلوات الله وسلم كعادتي خو ها سر فاطمه بدا ديتي زلق روحي پیغمبر علي صلوات الله وسلم عاجزه اجانه كمان روحك ما كتكم فاطمه خاتون سيتا تي والله لغر علي برك قال قال ما بو علي جماري بزهش روش اما باينه بنقول استاسا تو رماري علي بكراس و بفقير و دسكورت امن كتي خوم داكي او هاليب كاتن لو نانك نيتو لماري بابي بخوض بخوض هسا خود بيس و بابد بمو نا او صفاتي پیغمبري خواني عليه الصلاة والسلام اوش مشكلة حل كردن يا دابو فرمو غم النبي هسا سو دارت دالة شي ديك قوتي كورا جان بروها لدو علم لبو بقاري والا كورا كاس تو ابلا حتى وقتي يا رسول والا والا مزقفتي نمسيا والله في غمري خو عليه الصلاة والسلام شو مزقفتي أبيني إمام علي نيوي لا شيء كتسر خالي أبيك إلا سر شتيك بكراي خراب وحصيرك شتك فمن قم يا أبا تراب قم هستوا بابي خالي هستوا والله هستوا خوي داوشان قتي بري قتي ولا كفاطمة عاجز بوي في أري والله يا رسول الله سوانم فاطمة برجار جاري كده مش عاجز بوي معلم لو بس إيش قتي هستا ورببسينه وهستا هستا ببسين نانا شيء خوش بخون لكن فاطمة سبحان الله بريديو مالي لکه فاطمه شی پیکی نانو نانه شی خوش شی با فاطمه حاضر کردو پیک او با پیکنینو خوشی نانه که انخواردو این زبه زیهشتن سبحان الله چشه دبی اوها حل بگری نک ایمان چشه ایمان دالکانی خو من گوره تر دکین نزاین بایان بچو کن طبعا دای فاطمه لو جیانه لگر ایمان علی بو براستی جیانه شی دسکرتو فقیرو هجارو بیزگلو نهمو نارحتی که بسر امی اسلامی داده هد بسر اصحاب یارانی اصحاب داده هد طبعا خواهی گوره دو سه کوری داره طبعا سه
حسن حسين محسن امام علي رضا ورحمه خالد بلا فاطمه سي كوري هي حسن جوركيا حسين ما مناوندكيا محسن قسكاكيا بلام خلق هذا حسين دناسي اغنى امام حسن وامام حسين سبحان الله سيدة شباب اهل الجنه ام دويا كاوختها او دواهبون كبيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام أو, صح أو, أو, أو حديثي فرمو فرمي أم جوانا قنزي قور قنزاني ناو بهشتين طبعا دا فاطمة همو أو نارا حتياني دي كبسر بيغمبري داهد عليه الصلاة والسلام دا شري بدر دا شري أحد دا شري خندق همو أو معاناتو أو أزيتو أو آزاراني تشيش كبابي لو نارحتيو لو آزاري دابو يا ميردكي لو نارحتيو لو آزاري دابو حتى أوي كد بيش أوي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وفاد بك أخي زار دا فاطمة هاتا جوري ديتي بابي لمالي عايشي وهكتيا زو نخوش آرقي كديا ولا تسو لتنش بابي دانشتو ماسي كردو زباوشي كرد پیغمبر خوا علی صلوات و سلام سی چی د بنجیک سبحان الله که قصه کی کړ استی بغریان نور ګریا پاشان فرمی بینوا سرت بینوا ولا سری بر دو بن د پیغمبر خوا علی صلوات و سلام پیغمبر خوا قصه چی بو کړ او زره زردخانه جهته او پیکنی دا عائشه فرمی او سی ګوت فرمی سری پیغمبر اشکرا ناکم صلی الله علیه و سلم ذات پاج وفات پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا عائشة فرمي فاطمة تخوا أو تسبو بابت قصيتي لو كردي قرياي فاشان قصيتي لو بو كردي بيكني فرمي والله ما دام بابم روش إنزا صركت بو أشكرادكم أو بو بابم قوتي فاطمة خاتون حمو زارع زيتي زبرائيل رمزانان دهات يختمي بيم ذكر أو صال دو ختمي بيم كر براستي نشاني أويك أزلم نزيك بيتوا طبعا قوتي زور يعني فهمنا خوش بو بلام گوتی با پیشت بلیم یک کمین کز لآلو بیتی من کمین دگا لپاش من اتوی تا من براسی گریم که من یعنی بباب دمینیم و حتا او وقتی دگا من خسمتی زورم پینا خوش بو گریم پاشم فرمی که گوتی سرد بین و پیش جیم برده بندوی پیغمبری صلی اللہ و سر فرمی یا فاطمه با مجده چشد دمی سید و نسائی اهل الجنه گور جنانی اهل بهشت هم لدنيا وهم لقيامة سوارن يك دوانا فاطمة يا خزيزية فاطمة يا أسيكسي مزاحمية كخزاني فرعونية لقر دايا مريم أم سوارة آفرتي هر قوري دنيا وتسوار آفرتي هر قوري بحشتو روج قيامة طبعا كفي غمري خو عليه الصلاة والسلام وفاتك راستي دنيا لفاطمة تاريب راستي لو يزور دور زحمتو ناخوش بو بو اكاتي كأصحاب پیغمبر خواه ناشت كقرانو لبقعو هاتنو عفوا لأوي برين لغو فاكي دايا عائشي كليو شاديانو لبن خوليانا براسي دايا فرموي بس بزانم تون دلتان هاد تون جرأتان كر خوطان بس الرخصارو بس الدسم مباركي پیغمبر دا كر تا اصحاب براسي بوقسي زوزور قريانو زوزور متأثير بون المهم فاطمة خاتون ماوا شش مانك پاش پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام يجزار بينا كم سبحان الله پاش وفاتي پیغمبری صلى الله عليه وسلم براستي بينا كمي حتى أوروجي داية فاطمة رضا ورحمتي خوالي بي وفاتي فرمو طبعا كوفاتي فرمو طبعا باقوم لبنسي لعمري هجد الصالي ميردي كرد رضا رحمتي خالي بيتل أو شتاني كما بون بالنسبة فاطمة أقرباسي بكم يكميشة سي حديثي بيغمبري صلى الله عليه وسلم زوري الرواية كربالام سي لو فرمودانا بو إيوة دا جرموة يكمينيان دارجي داية فاطمة برشي زور جواني لما غلي رايخ تستبو بر يعني برشي زور جواني لما رايخ تستبو طبعا ثوبان او حديثه دجرتوا لفرمي لقد پیغمبري خايب معني صوصم برو مالي فاطمه دروشتم قلت پیغمبري خوا تشوري بس حتى دري قلت فاطمه عزايبي ما اي براستي قلت وت بلال زالو بابم قراوه والله بلالش فهم يا رسول الله بو قرايت توبه
فاطمه انتظاري دك الا باو شي كي وتي او برا هم خوجا لما علي فاطمه سبحان الله خبرت زوان يا رسول الله اخبرت شي زوان سبحان الله بزانا ان زي يكسر حسنا سبحان الله بركي بخشي ان جا في غمر اخو عليه الصلاه والسلام هاتو يعني في غمر اخو هيز خوش يكو لذتك دنياي لابو فاتمه ندويز بلكو هبر زي قيامت حالتي دوا روزشان في غمر اخو دادا فاتمه رضا رحمة خالي براسي بازنة زيري لدى زبوك إمامي علي بهدي له يكرمه كاتك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هاتا جوري بينا خوش براسي بينا خوش بو فرموي أجر إيوا حليو حريري بهشتان دوي لدنيا لدستي مكة والله لدستي كردوا تو عبدش بكبيكري عبدك آزادك سبحان الله يعني أما في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هيت خوشك إلو معلوم دالك ويندوي أبي وكو فقيرة كان بجين نبوكو دولة من دكا وكو فقيرة كان بجين بوي براسي أو أدرو باداشي خواهي قوري لبوي دانا هر هميان تيب بخشي حديثي شي تليشي هيا كا دايا فاطمة دفرمي أقد سونا مزقود بلن اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لأبواب رحمتك كهات ندرج بفيت سب بلن اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب مغفرتك أو وش حديثك وافتح لي أبواب فضلك أو سي حديثة هل بكرتي حظن كد لو تام بجير موكوة دايا فاطمة دا بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم بيستبو طبعا دايا فاطمة لسي رمزان صالي يازدي هزري وفاتك بلان وفاتك لهم سيتر أو آفرة هندب حياة هندب ناموز بو سبحان الله حسابي تسيدك روزيشان لقر أسمائي كتسي عميس دانشت بو فرمي أسماء والله أمان غمو بجارم شتك سي فاطمة خاتون والله غمو بجارم أويا أقر بمرم خلق جسمم ببيني يعني بو جسم دابيني وتي بدي نابيني طبعا دار بازا وقت خوي تخد بوا يعني أولاي نبوي سعد أوا داري شي تخد بو بس شاني عن دادا نو دي عمبر فالموي ديتي تم أفرد كدمري بارتا قماشا شي بي دادا دن أو بارتا قماشا جسمي بديار ديخي أم تسبكم أم زور شرمي دكم بمرم خلقواتا مثلا سبحان الله سبحان الله لو حيائي سبحان الله لو أدبي أتورب سابي مردني خوي لك نكو خلق بمرديتي جسمو برنداتي ونوياتي جسمي ببيني سبحان الله فرمجا أسماء فرمشتك البيبليم طبعا أسماء خيزاني زعفريا زعفري مامي بيغمري خوي عليه الصلاة والسلام فرمشتك البيبليم لحبا شيء أمد ديتي تمكاتي كالقا مامد قال مامي بابد لحبا شيء بون فرمجسي فرموي كاتي كأفرتي عند ناج لحبا شيء حموي بتسرو بد فلشي بان بان او كان دار بازا كان او هالي ذكرك افرد بايا والله اسمى وصيت بي لبوتو اگر مردم لين اگر لسر او نعشو او دار بازا مدان حتى هر هموي بتسلوي او هالدوري دار بازا كان نقبي بو ايكا دام دنن هز امن ديار نبم ووصيت دكم تخوا اسمى اتو علي بمشون كسيد كنم شوب اكسيد كنم بيني سبحان الله كاتيك وفاتي كد لسي رمزان او بو شوشتيان لشوشنكش دا امامي علي بخوي بزاو رحمة خالي بي ولقال اسماء شوشتيان طبعا براسي سان افرتي تي تريش يقوانا دا عايشة حسي دا كد بيبيشوا لدركي دا يعني مستي ازن ورقري بلام اسماء قوتي ببورة دا عايشة بخواي او وصيتي فاطمة فرموتي اتو علي كسيد كزيات المبشن او بو دا عايشة قراوة اتر او جيان نامي دايا فاطمة من زور با كورتي و زور با كوردي كالبو خزمان ايوي باريزم بيشكش كردن او بزانا كام افرتا سند دين دا با اوش بجيرمو طبعا عادتي وابو او عادتي وابو حديثة شي لبابي جيلي بوبو كبيغمر فرمويتي عليه الصلاة والسلام روجي زمعان لبيني عصرو مغرب ساعتا شي تدايا او ساعتا دعا قبولة داوي هرشتي بكي خوادة داتي لان بس دايه فاطمه جان كان جينا او ساعتها بني او ساعتي كمغرب اوديو دبي زابوي خدمت كاري كبو يعني برين كجيران يان بويان افرتك بو فرموي
دەیفەرمون ڕۆژی زمان لێک برۆ بزانە ئەوە زەرد بووە ینی نێزیک بووە کە ئاوابی کە داهاتە خوارێ ئافرەتەکە دەگو ئەرەوەڵە وا ڕۆژ هەندەی نمایە ئاوابی ئەو وەختی سوبحان الله سەڵاواتی لێدەدا و بۆ دوعای دەکرد بۆ قەناعەتی وا بوو ئەو وەختی وەختی ئەو سەعاتەیە کە خەڵک لە دوو دەگەڕێ دوعای قەبوڵ بیتەوان ئەمەش دیارە فاتیمە حەتمەن شتێکی لە بابی بیستووە کە بزانیت دوعای سەعاتی ئیستیجابە ئەو وەختەیە سەعاتێک پێش ئەوەی ڕۆژ ئاردوو بیتن وادارم ئینشاءەڵە فائدەتان لێکرد بیتن و ئەوە ژیان نامەی سەرمەشقێکی گەورەیە بۆ ئێمە کە دادە فاتیمەیە کە بەو جۆرەی ژیان و سەرگروستەی ئەومان گێڕاوە وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دا أقدر برسالة كتان هي.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوانيت لجنوكا دا پارزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بيخواني لجنوكا دا پارزري حتى بياني ليدا بيتوا.

0: العظيم
1: أم فرمديا إمامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي بلى وتي پیغمبري خواتشي بلم فرموي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بلى بيانيان ايواران سيجار بستو لها مشتك دفارز ري بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب الفلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: ام فرموده يا امام ترمذي وابو داود روايتين كردوا
1: هروها لا فرموده يكدا كامام ابو داود وطبراني روايتين كردوا پیغمبری خواهمو ایواره اک فرمویتی امسینا و امس الملك لله رب العالمين اللهم اینی اسألوك خیر هذه الليله فتحها و نصرها و نورها و برکتها و هداها و اعوذ بك من شر ما فيها و شر ما بعدها
2: اللهم بك امسینا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أنفر مديا إمام ترمذي روايتي كردوا هر كسيق إيوارة بيقين وأم ذكر بليت شو بمريدة چهتبه الشوا وهر كسي بياني بيقين وأم ذكر بليت أو رجب بمريدة چهتبه الشوا ذكرك بريتي لا
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: ام فرموديا امام بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية عن كردوا. هر کسیت بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتی لا.

0: العليم.
1: أم فرمديا إمام أبو داود رواتي كردوا.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: هركسي دوينو جيباني دجار أم ذكر بله دچاكي بودا نسره ودخرا بيلا سرلا دچه ودبل برز دبيتوا وباندازي رزقار كردني دو كويلة لنا وكاني إسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإوارانيش بيلي هروايا ودبيتا باري زريق بويلة شيطان تاكو روجي لدبيتوا ذكركش بريتي لا
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديع إمام نسائي الرواتي كردوا أروهالا فرموديك دا كإمام أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغمبري خوا فرمويتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بله أو أوشوه هيج بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.

0: خلق.
1: ام فرموديا امام احمد رواتي كردوا
0: حسبي الله لا اله الا هو
1: لا فرموديك داك امام طبراني وابو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حوجار دی فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: انفر مديا امام مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرموديك جدا كإمام طبراني بمن روادك أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هر کسي كاتي بياني بسردادت دجات وكاتيك إيواري بسر دادت دجا صلاواتم لسر بدات شفاعتي مني بردكويت لروجي دوائي دات

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: زارشتر سلاوتان لبه بردوامین لسر پیشکش کردنی برنامه صدای جماور لا دنجی اسلام رادیو هولیر زگل خوینوی کومیتکان مایک کانشتان ورده گرین کاک اللهی نازم او ناوان اندرشان اونجا اگر وای لا کومن دواب کن چکا وکان زور بین مایک کان زور نردین هم روشتینا لا کومن دواب کن ورتان دگرم انشاءالله ولی موسی پیشمرگ هفته عراق دکری او دوباره او بسیاره ولی میشه جواب من دایی تو او بسیاره دوباره نه اولام نادم او دلی و اینکشم پیویستم با هاوکاری اوه که اکا بری سپورت انگلیزی ابرام بری هاوکاری تو او لخزمت داینا سد دوی با بیکن باشا که اوچ رخسار خوشکار اوسار خوای گور سربرس کا وین چش اگر ایشی جوانو باش بکی اوله خدمت داینا باش برم الله یکاک خلف ناسم ناتونم مایک دو گرم ناسم اوم کرت لبود نه این زبرزان او گرینگا باز لوش بکین که هند یک جار ل گروپ کان هلی کار ه دلن ا مهر نامه دنیرین لبرسی دنن ولا نماو زربه هلی کارکان لبو کلاوت دادن ری برزن اواملی ربا صریحی پیتان درم زربه هلی کارکان با کلاوت دادن ری یعنی شکا بوا بس لوی بلن اوا با هلی کار نفری ور گرتیا ایتر شتک بلاو دکنو رسلاو ریز که کچر دبی سالی دا تو موچه کم اندام زیاد بکره نازانم هم دزانم دلین ساوری بودزب کن بست که پرسیاری دوباره لمایگ مکن که دینه سرمایگ پرسیاری دوباره مکن که من دامانی نوی که تو مارده کرین والا زاره رویه
1: باشی اک زمال احوالت
0: والا یه من ناوم کوتسره ناوم زمال نیا بخیر بی
1: عزیز قفل سوری عفو که عزیز
0: عزیز ابرام لخزمت دام بخیر بی ست ساو والا
1: بخیارک مان هبو صبرت بزو یکانی نحی روفیه یه بپارزگای دوک
0: بله
1: يعني الزاوية كان انت حاضر الراسي هم شو انك زاوي وضع كده انا شو انا ما
0: بله
1: تمام انا لو ما بيبك بي دخو ايشي باي من هذا
0: يعني هيز قناغش لي داباش نكرا روفيا وبزان مزارك قناغش لي داباش كرا
1: هيز هيز هيز استا هاشصات استا استا هاش استا هاشصات بارتا اماده هذا لين هو رسوبي هو رسوبي اي شيء زيارنيه
0: احي روفيا باش دست خوش دست خوش
1: شنو شي زديمان لبا بكاي وي بزانين بزانين كان شي او زويت او صدقه
0: باش ابرام دست كانت خوش بي عربي زور باشا
1: انت هيس هيس هيس انت تشي دار دبي ان شاء الله ونيا
0: امن اويدا كم لو برنامج باز دكم باش لغا شارواني رو يقص دكم ان شاء الله بزام او كاركي تشي
1: كان شي ان شاء الله بالضبط
0: باز دکم روزانه برنامه هم هیم ساعت نو لبودا انشالله لخزمت دادم جگر من با استفاده دکی
1: انشالله باز ساوره این صبح ای دوز بای انشالله
0: بس سر چاو
1: عزیز نزور سپاس مامی
0: چاو اکی منی چاو اکی منی سر چاو خواله
1: دارم برای
0: برای که کم سر وقت معلومات با موچه من جینو در ماله خیزان دال دقیقی دو ابستریت مرز نیا نه مرز نیه باز امن پیم وای همو منجه کنده چیم بستره بخوام شتم بینی یعنی معلوماتم بدست گیشت و منگانه چند کسی بایان ده بستره الی رقه با کامل لبایان نسیم چند زردی بینی ما ایچون در اسلاقه کچار باری اوی میرخوزار لو مزرعه کن به نیوه چری مایتوا نازانم لو هندچان باشا کاکا گوندی میرخوزار مزرعه زوری لیکراوا ئێستا ئاو لە بۆ گوندەکەی ناچی لەبەرەوەی ئاوی دەدەنە مەزرعەکان. مەزرعەکانش پێویستیان پێیە خەڵکی گوندەکەش دەبی ئاوی لە بۆ دابی بکرێ. یعنی ئەوە دەڵێ نازم گوریز بەلایەکی نەدەگەیشتێ نازم چها بوو کابراش لە ئەوی دەپێچاوە. ئەوە ڕێگە ئەو مەسەلە کوردیەیە دەرە کا کۆچەر کەی پلەی زێرەوانی دەبەسترێ هەتا بودجە پەسەند نەکری نابەسترێ. ڕاستە زێرەوانی پلەچیان وەرنەگرتیە یەک پلەیان دواکەوتیە. دەرێ بە تەمای دوازدە ڕاتبەکە نەبین نامەرز نییە مەرز نیە دوازدە ڕاتبەکە وەردەگیرێ ئەوە قانونە خۆ خێرمان پێ ناکەن وانییە مانەوە یاسایە و دەبێ کاک خەلەف ئەوە زۆرمان گرتی بە خێر بێ سەرچاوم قسە بکە.
2: باشی کۆچەر
0: باشی بە خێر بێ
2: سەرچاوی من وەڵا بە پێشمەرگایە
0: و دەبێ کاک خەلەف ئەوە زۆرمان گرتی بە خێر بێ سەرچاوم قسە بکە.
2: باشی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قويل بانك دبيت بلد شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوا خوال قناها كاني خوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كارمان با پشتیوان من با پرجیر من با یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جام رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، ششكان من بوحل بكو لخم خفت لإيش وجان رزقار من بكو تيك راي جيان من خوش بكا پروردگار مهربانكم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوش وشادي بأيمو بتوابي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بك، عسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاو شر كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلمانا دنيا دور بخوا. خداي بردگار خدای مهربان، اجاو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من در جان نسوتیو، افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو، رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندكم بعد رحمتك بچشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاول كاري لنيو مسلمانان درجة بيودن. يا الله يا الله يا الله، خداي گور لي د پارم بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو پيروز پروردگار كم ني د پارم مادام اوان دي انوي فتنه و شر و کشتار لني مسلمانان برپا بكم بلاو بكنو. خداي خداي فتنه ك بخوني ولاتي خوانو بيكتي مشغول يم. يا الله يا الله، چون ولاتي مسلمانان ين پركر لا اگر او ها ولاتي ين پربكي لا اگر بلانو بجگایم بک. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانین بی باو کرد او ها بی باو کوهتی ویان کی هر چند زور بیان من دالی زوغلو بی باو کرد. پروردگارک مهربانکم، خدای گوره لید دپاریم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان، خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیره بکی یا الله، دست من به بطالی نگرن یا خوای پردگار خدای پردگار ولامی تکرای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدهوا اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهلو يستيشي ترو قوشي يشتري جيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سود من أبين كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قوره بو إمي ناردوا بو مروفياتي ناردوا هر سن تكنولوجيا و جيان برو پیش بتي بلام مروف درست کرن بلام صنعتي درست کرنی مروف هر پیغمبر و هر خواه و هر شريعت و دينة بركو مروف سن تكنولوجيا و جيان برو پیشتر بتي مروف إساري حزو آرزو طماع و شهوتي زياتر أبي زياتر پيوستي بضبط و پيوستي بقيم و پيوستي ببسنوي ببها آسماني كان أبي بيستال همو كاتيك زياتر من پيوست بحلو استكاني پيغمبر صلى الله عليه وسلم بس لا خوشوستي پيغمبر أكين صلى الله عليه وسلم لو خاكو نشتماني أو خاكو نشتماني كا خوا اختياري كرديا مروفي تيدا خوتو بخوت لدايك نبوي دبي تور رز لاختياري خوا بقري يعني الخير فيما اختاره الله خير لويك اخواله اختيار كردي يعني قدري اخوا رز لقدري اخوا بقري قدري اخوا خوش بو اختياره هل بجاردني اخوا خوش بو خواله هل بجاردي لو خاكي دروس كردي لو كاتي لدايق وي اوي كردو باباك وبابيري تو او خاك خاچي تو او زمان زماني تو او حموي بيغوتري الوهاب يعني حموي هيبه وهديه ربانين ببيع ويدسكاري تو تدادي لو تارج قيامه ايمان او خاكي كلي لدايك بي يا داوري كانت عملت كردوت جيانت لو خاكي ابي الريزي لي بقري ابي خوش دوي خلقكي لسريني يعني لبروي خواي قوره واك بلام ابي بزاني مروف لهمش كان قوره ترا لمروفي قوره تريش آينتش آين مروف دروستكا باشان آين مروف دروستكا هموش تيشي تريش مسخر لهم خواي قوره فن وسخر لكم ما في الارض جميعا جعل لكم خلق لكم زين لكم يعني حرتسي لسر أو زاوية هي حموي مسخرة لمروف حيث شتى لمروف تقورة ترنية خاك لمروف قورة ترنية سنكو خاك لمروف دروس كري أناك مروف لو خاك دروس كري يعني دين لمروف هاتيا يعني همو شتىك لمروفة لهم حيث شتى لمروف قورة ترنية أبي بزاني أبي الرز لإنسانية بجيري أبي أو إنسان لسر خاكي خوي رزدار ومعزز ومكرم بيتك أو خاك أخوا دايتيا كسيكلوني كسيكلي بستيني كأنما هي بيش خواي أو خلك لي أسيني زانت سن جورية خوايك بعظمتي خوي أو خاكي دابا مروفي كسي شي ترنات واني لي بستيني لو خواي جورا فرمي أجر كاتك مروف شكو مندي ودين وقيمي نبارز رلا سر خاكي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها أبي هزرتك أو خاك بزيري كاتك تولى سر خاكي خوي كريسي بوي خاكي شي ترزي لنا أبي بسيو كاتك لخاكي خود آزاد نبوي دين داري قيم أخلاق مكي يعني آزاد بمرتاح بأمانة لدسو أو خاك قيمة نامينه أبي بروي بخاتشي شي ترك أما وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمري كركة هزرت كان لو حبشة ولو مدينة بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوشوستية شي زوري لو خاكو نشتماني خوي هبو بلام كاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أزيتيان دا اتهاميان كرد بدرو دور لحضوري بيغمبر بشيت بكاهينو بساحيرو بشاعرت تصال ده دانه سال زیاتر سیز ده دانه سال تحملی کرد لوی خلقکا تواو بزانی پیغمبر لسحقو بس انکاریان لو بمینتو یعرفونه کما یعرفون ابناو سیز ده دانه سال حقیقتی لو ران کردنو چونکو خلچی خویم بون چونکو خزمو کسی خویم بون قصه هم پی اگو ابو لهب قصه پی اگو تی دستت برزه قصه پی اگو پیغمبر جوابی نداو تا خواه جوابی نداو لبروی دعوتی اکردن بانگواز یکردن پیغمبر صلی الله حتی او کاتی پیغمبر صلی الله علیه و آله اونه ازیت و آزار آزاری دا امری کرد به صحابه کان هجرت پاشان خو هجرتی کرد بلهم کدرت سو چو شوینه چی برزو او ردا و او رچی زور شفقت و رحم بزیل خاچی خو فرمی والله یا مکه فرمی والله ای مکه ک بلد الحرامه ک من لیتی دا پوی م پیغمبر ک دیان پیغمبران هاتون بیره طوافیان به دوری مسجد حرام کردوا ک دا بزینی وحی و جبریل یکم زارک هات ولو شوینه لومن ک زیگی با و با پیران ما ک دیدا لدایق بوم كوحيد وإير الامدابز والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلي والله خوشويسترين شاري لولا أن قومك أخرجوني أقر قومك تودري نكرد بام أقر أزيت آزاري ندابام أقر أونا حريتي عن بيشي نكرد بام ما خرجت منك أبدا والله قتلوا والله تدرناتهم قتلوا قتل إيران سنكو تو خوشويسترين شاري يعني إنزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أونا أم خاكي خوشويسترين خاكي خود خوشوي خلقك أشتبي خوشوي أزيتي أنا دائفا اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون خواه هداياتي أو قوم بدهرتا من أزيت دن توب أزيت داني من هيتيان يعني لمك خواه ملكي زيبال يعني ملكي تياكان ملائكتي تياكان دابزي ف
فرمي خواي قورا فرمي أقر أمرك كي تابيشي بينمو حردو شي خلقك كي هموي لنابو فرمي نخير اللهم هدي قومي خواي هدياتي عندي خواي أقر خوش يعني هديات ورناق السلامتي عندي بشكم أن يخرج من أصلاب من يعبد الله ولا يخرج به أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا بشكم نوكان يعني هدايات ورقر سيدي بيغمرك خاك خوش ويسن معناي أويا قومك هدايات دي قومك بختوركي باش هش سال زياترك محروم بو لبينيني خاك وولاتي خوي كهات فتحي مكي كر خوي ده هزار صحابة أو هم قوته هزي بيغمر إنزا خلقك لدوري كومنوتيان بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي كأو هم قوته هزا كد سيزد سال أزياتي بيغمر يانده صلى الله عليه وسلم دريان كر قسيان بيغو حمو أزياتي كيانده إنزا فرموي إيوة تون رائبين لمن كان تو بياويشي بريزي فرموي من إيوة همو آزادكم حمو تان آزاد من لبين أي خواهي يورد شنكو قومكم لسر خاكي من جياون هيتي انتقامي لنا كرن روح انتقامي نو برامري خاك خوش ويستن بالراستي لوي لشريعة دا يخرجون من ديارهم در كردن لخاك من أكبر الكبائر قورتنين تاوانك لسر زوي بكري كخلشك لخاك خوي در بكري او خاك خواه دايتي بأيوه خوش ويستني خاك يعني يشك لخو قورترين يعني يشك ل يعني سيماي إنساني إيماندار أو خاك خاكي خوايا خوا دايتي بسر زوي خوا سخر لكم تسخيري أبي خوش دوي بلا معناي أولي من خاكيكم خوش بي برستم معناي أولي من برم دين و إيمان مهموش لكم خاكا نخير أمن أو خاكات خاكي من بيروز وخوش مبه ككرامتم كسمعم كجيانم تيدا بارز راوي كرزم كإيمانم كعقيدم تيدا بارز راوي لو براسي خوشويسني خاك زور قورو قرنقا بلان براسي وكو تراوى اري زينة المكان بالمكيني زينتي شوينة كيبا انسانا كان من خاتشك تسل الزيتيشي لي ابم اگر مروفكان قرق بنتيدا بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتسو مدينة فرمي اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة خواه او مدينش خوشويس كل للاي متسون مكة خوشويس مدينة خوشويس كل او مدينة كبه وترا يثريب با پیغمبر و بوبته خاتشك بوبته ولاتك زينة المكان بالمكيني أبي إيش كين بودروس كرني مروفكان مروفكان قرنجن أجا مروفكان أمين بون برا بون خوشويز بون دلطاق بون بران بر يكتر سلامت بون أو كاتي خاكا كشد بلا خوشويز تجوانا بي أميدا كم خواي قورا خاكو نشتمان من للا خوشويز كا ويكتر من للا خوشويز تجوان كا يا ربي خواي تشون أو خاكت للا خوشويز كرن يكتي من للا خوشويز تجوان كي دين من للا جوان كي أخلاق وقيم من للا جوان كي لسر أو خاكا بعزت وشكو من دي وبخوشويستي وبرياتي وبإيمان وبجين أو خاكا بمانقيني ببهشت آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لخزمتي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بردوام لصالي هشتمي كوچيا لقل وفدكاني پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام كناردوني وهروها أو نوراني كناردوني وهروها أو وفدانشي كهاتون كالصالي لم دو ماجي تربا دواء ما صالي ندا غلبيت بيو تعامل وفوت واتا صالي وفدكان هم بنادن هم بهات نخزمتي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام. لدرسي را بردوا باس ما كركا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمري كري عاصي ناد بو عمان بولاي دو كار بدس كمالك كان ناوي جيفر بو وهروها براك شيب وعبد ناو كهر دوشيان دعوي كردن بو إسلام ورساليش پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام بو بردن قيان دي دسيان كبانقشانك بو إسلام وبو ملكزون بو شرعي الله سبحانه وتعالى وتيا شي دا باز دو اكا پیغمبر خو علي صلوات والسلام كا قربيتو تسليم ببن واتبن بمسلمان ملك كان بو هيلتو اني سلطان لناسني ولم قابل شا قربيتو من ندن رازين بن بيقين واني پیغمبر خو هلتان قاتيت و سباك دي تناوتان واني كا تواناتا النبي برنگاري ببن واني و پیغمبرياتي من صالة ببس الملكاتي اودا فحواي ياخد قابلين كروكي پامك ورسالك پیغمبر خو علي صلوات والسلام بو ملكه كان بشويش قشتي هروابو بود الصلاه دارك طبعا وش دار اصل وايد دعوا اكرين بيجويكا هر موقف هو الوسك بنديت يعني بيغنبي خو عسلم بسلمي ولا ري بياموني ولا ري اغراؤها داني شواني جقل لقضايا قيامتي وكو دنيا شيش نوي دنيا بويان هاني داون بيش اويكا هر هو الوسك شكو موقفيش كو بغريت لا جهاد كردنو شونا نو شكو لها محالتك ابيت دين رب العالمين سبحانه وتعالى السلطيه ببسر بشريه ده لهر جاي قايا كابت كامش حقيقة وكوزو جال باس ما كردو بو مصلحة برجوندي بشريتها نق مصلحة برجوندي شخص كان إيش يا شخص كي دياري كلاو تايبت شو كبير عن بري خواك خوي خاون رسالة كي وهاو بجدا ومصطفى يا لقال أوش دا شتيشي بو شخصي خوي ندا وكردو نهاشي بو بالكو ميدانا ودعوتي بأ الله سبحانه وتعالى لدرسي را بردو باس ما كردو من عمري كري عاص لقال عبدي أنا قصاكات شكا فرمي أميان نرمترو هي واشتر بو قشت اويكا باسي لبسياي لباو شكر واتا باوش عمري كري عاص فرمي باوري نهي نافوزق باوري بينا بلا من شوين پیغمبر كوتم عليه الصلاة والسلام طبعا برسياي لكات بيالد كي بوي با إيمان داعي كي شويني كوتي كي مسلمان بيتو عمري كري عاص فرمي عمر رزاي الله إلى سربية فرمي قريبا زور نية وعرض ما كرن تقريبا نومانجيك بيش أم حادثة عمري كل عاص بوته مسلمان. بس يعني اللي كان لشوية بيبه مسلمان. يعني شوية لشوية لك تأثيري تيكردي وايلا كرديت بيبه مسلمان. عجيب هو يك بيشتريش بس ما كردو لكاتي خوي الهجرة لو بس حبشة. أفرمد لاي نجاشي. بيبه مسلمان. كاتي كل قريش نادمين بوفد تاوكو كوس كركان كسون بو حبشة. بتوان القناعة بح نجاشي بكام ليشي حبشة تاوكو بيان جرتو أنا بلام. للحوار ومناقشكي بين جعفر كري أبي طالب ونجاشي ده تأثيري لم كردو لكاتك أمها توا خصمة يعني البيان باتو أنا أبوي بزانك قصي جنجا وقصي شويني خوي كإنسان صادق بيا لقي عندني يوكو جعفر كري أبي طالب رضاي الله إلى سربيت وقع شوي نوار وجي جاي خوي بجي إهلاد لبران بريشة أجر بران بركة وخصم دشمني جبت صدق ورازقوي وبيام جاي عندني وكو خوي وصادقيتي يا ذاك الانسان مصلحتي يا ذا نبيت وبويك الله ايته بيغمبركين على تيبو شي بيغا تاثيرك اتسلك كسش كبرامبرتي وجاري واه تاثير قسيك امانته لشخصك عشان ده جريمه وتاوان وخرافيك دول اخير ده هر او قسيك ختلكي كناكي ده والاخير اقرته انا عمري كل عاصف فرميت لراسي ده لويب ومبا مسلمان برسالي ليك هذا لد اي نجاشي يعني حالي نجاشي تشومبو فرميت أخبرته أن النجاشي قد أسلم. بيموت النجاشي بوه مسلمان. وكانت النجاشي بوته مسلمان. أفرميت قال فكيف صنع به بملكه؟ يأخذ قومه بملكه، أي قومكي يعني كون ملكه أبي مسلمان، فرمي أقره واتبعوه قومكي هم شو نيكوت يعني زور جار بابلين رعيا حقيقة لسديني ملكك كان زور جار بتعبتي لا لا لا كاتك راعيك ومليشك هبيت سطويك وصوليك هبيت شوكو صدق ورازقويت شوكو جبروت ودصلاتيش خلق عادة زور بيزوري هر تابعة يعني هر بابلين شوان كوتية لبرأوا ملك بو شوي بروش بو أوي أرون دا صلاة بو شوي بروش زور بيزوري كات يعني بداخو خوي خوي خوي داك يشيا كديني الله سبحانه وتعالى خلشي فير كردوها خوي بتاقي تنيها مكسيك مسؤوليتي شي هي لبرامبر الله سبحانه وتعالى بلام شون خلقي تابعي ملكة كان لبرأوا بوهر شوي نكبرون وزوريش خلشي لقعاتا لقل قلبالغي لقل وزع دا أقورت هاد بويا همو قومك شبابلي اتباعي انكردوها لبرأوا ملك قوريوتي هموي تقريبا شو نتسر دينك حتى أبوه برسيارك هذا فرمي دول أساقفة والرهبان يتبعوه أي أساقفة كان مثلا راهبة كان قشة كان أواني شوار دوري هم يشوين يكون قلتوا نعم بعض هم يشوين يكون قال يا عمرو انظر ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب توزب زان عليك أقدار با هي صفة تقنية إنسان فضح رورشك هيدا يدرو هيش تقنية بقدر درو إنسان رورشو فا عيب داركات ناشرين تنين خصلة الإنسان ده باوركم برياني ناشرين تنين خصلة الإنسان ده ناراستي دروه وبتعبتيش أجر كسيك ده صلاة دار بيت درو بكا زور كورستر أجر كسيك شاولك راو بيت داعية ملايا بيشنقة أميرة هرشيكا يعني اگر بو خلق درو كبيره بيت رنگ بو او سرو كبيره برو چكه خواص عاده حساباتي خاصتري يعني تايبتي تري يعني وهيش شتي كجني بقدر بقدر درو كردن انسان اشكراب كاتو فضحي برات كاتو ابري بري حتى اونيش كه انسان بيكا قابل مستور بي لراي خلقشي بلام درو وانيه هر بو انسان زور وري ابد لا لا لا زباني ده يعني عاده هر بتجاربي بشر زاندرا وكدرو چندا ناشرين قيزون ويشك جل مصيبة كان يعني لو أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي لأن شان كان يزيقون ويقيامتها تنيتي طواو فرمي أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق يعني ناشرين ترين بيور لنا وخلشي دا كتاك بشير بيشو دنياتك بشير أو يك خلشي رازقو خلق بدروزني بزاني يعني رازقو يكتش خلق الله لنا دروه كان وشكا وجوي عام كوابر جون ديك واخواسي كتشي دروزن يعني حاشا لجناب تان لمجلس كولجي يقولوا لبينا ليش إنسانك كدروزن بيت خلق دسيبه وبصنقه وبقريته يعني براسي بزانه هم روشك جدروي لبينواني روش مصيبة يعني إنسان تكرار بيته ودرو بيبين كاتوس بياني ديته ببرقي شكواني هم لسان خلق بصادقي بزانت قال براه درو بعام بشتكي نشياء وناشرين وبتاي بتجلى دسغى دارانتا أفرمي عمر فرمي وقال ما كذبت وما نستحله في ديننا من خلقهم درونا كم يقدم مشان لديني إما ده حلالني يعني طاو يعني إسلام فرمي درو حرامة كسيقوا بس بيخوي لي أبارزت هذا جيب جي ناكل طبعا نجاش يقين عبد وريايا قال بس من بيموانية هي رقل بإسلام بوني نجاش يزاني بيت هي رقل عادة يعني زعيمي عامي نصارى بو مسيحي كان بو العالم ده وأمثالي أم دولتاني كدولي مسيحي بون حتى أمان كبحرين وعمان وشوشو مانا زول بيزولين تابعي باشي كان باشي زوريان تابعي مسيحيته وتابعي دصلاتي هرقلبون هذا تنشتي شان بو جراوت وانو وكو دولتي يكون كمركز شوينكو وكان كش زعما فيدرالي بيون شي بيون قالوا بابا تانا بون تقريبا حتى لدولة الاسلام مش تقريبا سوك اقرارك لو كدوش مسري ان شاء الله لو جورا دصلات داريتيك تثبيتي كردو عامل شي دانا وبيغمر اخو عليه الصلاه والسلام سوا كوم امان يعني حتى امي عمان لسر ملك كان هلاته بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بلام امرك رعاسي انا لا هلاته في غمرة إخوة وفادك عمري كرة عصر لا عمانة لكاتك أبونا تمسلمانش وكو وكشون ينير إخوة اللي بيه سال برشتي إدارياتي هدك مسائل هيك أجرته وبركز بلا في غمرة إخوة صدقة كو كردنو توزيع كردنو باشان شاو ديري كردنو هذي شغلة مانا لا دو أيش على دولة إسلامية ده عمري كل خطاب أصحاب أو وكله هميان وهاي كده ولاتي عندناه وعليك بو عراق وعليك بو مصر وعليك بو شام وعليك بو شوية وعليك بو شوية او انا خلقي شان بلام لمركزه دائما متابع اكراون شاوديري كان بانك راون اتواني خلقي قليله وبلان بردون اداري دولت بمشي بسكه دولت دولت دولت تشنا اسيني فرق اسيني بالفراوان ابيت افرميت بي موانيه هرقل اقرار كردبي داينا باسلام بوين نجاشيدا قال قلت بلا با وش يزاني كبوتمصو قلت وش زاني هرقل زاني كبوتمصو افرمي بيشتر نجاشي خرجي بو انارت لوالداتي حبشة بشش إلى الدراب وهي رقل بدصلاتي مركز بلام لما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم كاتك نجاشي بو مسلمان وباور ببيغنبري خواهنا قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته والله إلا مودو أقر يقدرهم لداوك أن يدم طب قطع كرت إهرم بلق يعني أزان ديك أسجية جون زاني ويتي طبعا ديار عمري كل عازة قدارة فرميت بلام هي رقل لدواء ويكا خبركي بيقي يشتبو كوا بوينانيرت ازاني بوينانيري هنديك لتاور دستكي هرقل طبعا هرقل كابرا شي زور عقل بو بربير تام بالرساله كي بيغنبري خويا ابوي باس ما كنت نساني كي عقل لزان وشارزا وريابو كون امبراطوريتك ود صلاتك بو واوروبا الى برد زي تقريبا اوروبا اس او عقليتي بابلين تعامل كردنا وسيطر ودس انساني د صلات دار وبقوات زورجار بيويستي بشتي من علانه ودروني حقيقه دائما يضعفها يعني او انيك ضعيف ولا وازن وخويا سيخان بخويا عني بنا بنا بردروشتي نابجيو هلا شوف هلا شو امانه اجنا انسانك اخوي لسر ده صلاه دار بيت شاي برفلاوات لا بر بنوع ايش كاروانيت هي راك الوهاب ولا زمن اخوي ده حركته هربو شو دوره كي بي ال انتو شنو از لشخص هيني دينك تو بجي شو تو تشوت سر ديني ايش كو ايش شي بنانه ريت ما يعني ببسيط يا رجل رغب عن ديني ياخذ رغبه في ديني كابر اي غازي لديني جناو تشوت سر ديني ايش كا شي لبك بو اشكا هيرقل لناخي دا اخوي مقير بو بيغمبر صادق كي اشكا هر ما وتوش كا او كاتب بيغمبري خالص على كي بو انيرت لبر زور بي زوري اواني كدا صلاه نهات التجير ركيفي اسلام وحقيقه لانجامي وك شغل نفي عقلينيته او دنيا قبولنا به وك عقل وك منهج بو اشكا شي شكل وانا اوي كبرستيانا شتي شي نبو بس الاسلام تا او قبل والله او دينا ديني شي خرافي وما اي مشتي شي متطور بيشكوتو أنا يا بشر يا برسوا يا برد يا برسوا يا دنيا برسوا يا ماجي يا برسوا يا أسير يا برسوا دين كبير لما أنا هم يدربا زبكة وتنها الله يكبرسك خالق يا مانو همش من الأسير أو كويشين يا سو قوانين وضوابط كان ينحق بها مو كسيك بدات أجد كسي خاوني عقل بيشويني أكبر أي بو ملك جنبون لبرد ش سبينيا بدأ صلاته كترسيا لويك مكانتي أنا دزتي بشي هرزوري إبائي أمانة لأن جامي أو نبو والله منطقا مقبولنية الله سبحانه وتعالى بس فرعون كافر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه يتخو أو برتي يعني فرعون دارو دستكي نقوليا ليك لكاتك يقينيا هبو لنفسي أنك أو حقه ومخوان باطل بلا بو واستيقنتها ظلما وعلوة بوكو ظلمك دوميش أنهمك تعالي وبوكو برزلزانيك ناكل دابا زيته وعلي شكال لديني الله سبحانه وتعالى مسؤولك ومسؤول نعم أنت وبو اعتبارك مسؤولي تر خاشور كاتو بس خل شيء أبوه وسخوي شد ولا با إسلامي ببارش يجزي دري أجبي با هالشيء أجبيت با شو نيجي ببا عبادتي هبيت أما أنا رقيبي نادر لبر أو كيشو تأسي جيت قات شور كاتو بس خل شيء داو شد بني الخوي لدروي مسألة ولا برسينه ويا يستا هالتو زجيش تسلطة جيش تشوي نقلك هك حصاني هي طا نابد لي برسيته ولا لكاتك على دري الله سبحانه وتعالى كسي نبران بيغنبري خوافر بيد لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فاطمة كشي بيغنبري خوافر زيك هذا سير لبر أوا أواني كنيا كردو زربين لبر أو سبب أبوه هي رقليج لحقيقة ده مقر بوا بويك أما صدقة هر بوي تأسات يا إمامة وخرشي كبير باب مسلمان باب مسلمان يعني كي شيخ نبوه بلا يواني أفرميد حمد السان تأكيد لك روتي عمر بزانة على شيء وتم والله راست بيألم باش فأخبرني ما الذي يأمر به وين عبد فيه وتم شفر ما بتشيك أم دينيته رجلي لا تشيك بشي وشي قشتي أفرمي فيه وتم فرمانك هذا يأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته بشي وشي قشتي جرى علي ما أبو بانك بلا الله سبحانه وتعالى بلا أخوي ما أخوه ديني الله سبحانه وتعالى داوي لخلق لتشيكات يعني السيدة خلق شيك وشي مثلا استجابة النبي تو رقد لمنا يعني رقد لشخصك كدعوة بإسلامك أكات وأيكي تأبي بهوي أواني بلابو خودنيت. أجا الشخص كبيوتي ورب طاعتي من جرايلي من الملكشيب ومن حتى خود أقصبكي. تا ابو طاعتي الله سبحانه وتعالى بان ذكات ولا جرالي پروردگار کو جرالي پیغمبر کي صلوات والسلام الله عليه سربت باشان رغري اكاد لا معصيه سربيتي الله ويامر بالبر وصله الرحم وينهى عن الظلم والعدوان اما انا كروتي اسلام فرمانك ابا شاكو بشتي جوان وشاك وهروها فرمانك ابا صله الرحم خزمايتي وكسايتي وما نقرتي عندي لنا اخر شيء ده وهروها رغري قال استمكردن لا تعدا كردن خلقنا بظلمك اما انا كروشي دعو بانغوازي اسلام اما انا بختي شريعتي الله سبحانه وتعالى كخرشي وبانغكريت افرميد وهروها وعن الزنا وشرب الخمر وعن عباده الحجر والوثن والصليب رغري كالويك انسان دائما في سينا كات عشان مجلسك دائما يباك بيت نخواته عقلي لدزنا دات اما انا نهي كات نهي كالويك خلق شي دار ببستي ببرستي برد ببرستي بت ببرستي بشر ببرستي نظام ببرستي سيستم ببرستي خو ما من كروكي نهجة هباك أسلح ما توما بانجا كات لبرو عمري كري عاص ببت في أزاني الإسلام بانجي شيء كلا قاعد تكت عاصها توتناو دين وانية أف بفرمد عبدوتي والله أما يعني هيش تيك بقدر أما جوانية أجر بيتو براكم كبراجو ولا كيبو متابع أبكى على قل ما نوشيني بكي بلام خمي أو ما أن يظن يظن بملكه توصي قرصة دزل ملكي خوي هل بقريت وازلية بينات أفرميد عمر بي فرمو إن أسلم أقل بيتو بيبا مسلمان أما شي تيدانية أفرمي ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه رقه بيداتك ملك بيبا سر قومك بلام صدقي ليور أقريد لقومك لدى الله من كامل يقول توزيع كاتا بس فقيرك وتم صدقة شيئا ودي صدقة لباري آوهاي آوهاي أصلا في صدقي ببا زكاة زكاة ويكالي در أشير تا فرمی گشت ما آستی حشتر و تم لحشتری شا آمده درسی که چون باسی اوم کرد و چیان و با حشتری مولاتی مولاتی که مفاهیم زد و دریاشی تیا و خلق من دو بهوی لعقه با خواه و کام تصور نکم ما دم حشتری خویم دم با صدق تصور کم کورس بیله سر نفسی تی لذای و فرمیاد پیام ود و تم استاتوس چیالی و تی بابی گنن با برکه و فرمی چن روزک چهاره بوم اشوم شتانه گند و با جیفر کمالی کود صلاح داره کبو شان روزی که لشاورم کرد تا بزنیدم، ازنی اندام پس مجبوران. که چون موجود بولای، یکسر دارو دستکی جایفر ملک، اشانم قلیگت میشانم قلیگرتم، هنایم ببردمی. جایفر پیوتی وازیلی بینن دستی بردن، ویستم دنبالش وقتی اندام نیشید. نه بدانی شبه با پیو. عملی کری عاص تعاملی دکل پیغمبری خواه کرد علی صلی الله و سلام. منم ملکم. نه بده بیاین دنب با پیو بیتو. بحرمتيش كوب وصلت. أفرمك اشتكان رسالة كي بيغنبري خواهي خويد وصلاة والسلام الله إلى سربك اللي برده سيابو دواتر تماشا عشي كردمو بيوتم تو بوچي هادويت رسالة كشي اللي برده سيابو داوة شي مال لي أكلت أفرمي عمريش بيموت وتم هاتون بويك شوين أو دينكويت كديني بيغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام طاعة كردنية وجرال كردنية بلام دل نیابه، ایتر نبریق ساگورت. اگر جوشون دیم کویت، ملک کو خوی من توانه، دسالات کو خوی من توانه. باز اگر ملکش آماده نبیت، او دل نیابه، جیش یک دیت سرت، هر چی دسالات جلی دسینه تو، صیتر و دسالات جکیم بسیاری آقاش بون نجیل برام بری. الله که آبود تقریبا نوع تو ربون یک تو ربو، از نیدام و تی برو دروانی بیلیه کمان. بیانی ورو کاتیش کورو کاتی که شما زور وسطام لبر درگاه کیا نه نکد مجبوره هم دیسان جواب نردو و برکیو تم نم کن مجبوره ولی هاد لگل ما شما مجبوره و کشوم مجبوره ولی و تی بیم علی کرد تو آنیو برو اما لو قومان نین ک آو شری لگل آکردو یعنی با کرد که اوی ک آو شری لگل آکردو قریشوم سالی قریشو چیچیم آنها آوانین نه تو آنها بگات لای ایمان جیشی بگین تیم و سایت رفگا بسرمان لبرو برو برای گی خود تو آنی. افرمی عمل و تم قیشک من جو آگریم و آنی و رساله که آگریم و پیغمبری خواص لام قوم حاضر کرد و بروجی دوایتر زانی قصد کم بجدی کرد و بپلو نردی بیو بشون ما افرمیت فرمیها گران دی میانی و تیان برای آرمان داو شون ام دینه بکی. اگر ملاحظه کن برای آن باشه کی زوری ام شوار دوری پیغمبری خواص علی صلی الله و سلام. بشيش يعني احتمالي هي لسلتان ناس شعرية بيت مصوبة
1: ناچاریە بێتە مسلمان چکو تازم مەفەرق نیە لی در ناچیت بەڵام هەر کەسێکیان هات بێتە ناو ئیسلاموانێ دەگمەن هەیە ئەو بەتایبەتی ئەوانەی کە لەسەرەوە بوون جارش کە پاشکەس بووبنەوانێ بەڵام ئەمە منعی ئەوە ناکات کە خەڵکێک هەیە لەگەڵ ئەو خەڵە باڵغیە هاتۆتە ناو دینەوە لە حەقیقەتدا مسلمان نییە هەر بۆیە ئەللا سبحانه وتعالى فەرمێت يعني وممن حولكم ومن الأعراب ومن الحمم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم آسائية خلق كزور هي بشوار دورتان لشوار دور مدينة أم لا ولا حتى هذيك لناوخ أهل مدينة شن منافقا بل أمد ظاهر دا مسلمان لا تعلمهم نحن نعلمهم لبرو أمر ليشا وخلق كهاتو تناو دينة وبشيشي تيا مصلحتك بالي بيونا ولو لحظة هر بو یکات ک پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم الله الا سر بیت وفاد کات مباشره بشی کی زوری عرب هله قرتوان هندسه بشی کی اکثر هله قرتوان ک حروب الردی پیلان ک اگر خواته منی دال زمان کاتب بکر صدیق عباسی مشکله ک لري خلش نظر او عقلیتی خلش شی ک فراق کی ضال و گمران کات ک ام قزی با ذکریت و هر وافر مودی او ک پیغمبري خوا علی صلوات و سلام فرمی من فراتکم علی الحوض لپیش ایو داش مسر حوض خلش جهیرن بولم تابع لحوض بخواتو ران کیشن جان کنو بر دوزخ یانا بن اقول اصحابي اصحابي الله من خو ما حوالی من بم چونکه هر کس یک لزمن پیغمبري خو باوري به پیغمبري خو نه بیتو پیغمبري خو بینی به پیوته صحابي یتر چوتا جهاد و نجوتا جهاد و لسیرا ناوی و ناوی نی قزیک پیوته صحابي پیغمبر خواز نه شنه معنا او قبیله فلان او لو فلانه بو یعنی شته نی نادی البته بو فرم که بین ما زنم شین پیمال ما معنا بو جا کنوانه پیمال انک لا تدری ما احدثو بعدك تو نه زید چیان کردم من چیان بسره ام هم خلقا که هاتو تناو دین وانه خلق دیگه در نسیت وانه اصحابی اصحابی من بس ابو بکر من بس عمر من بس عثمان من بس نازنم شیه يعني كامي بياو كلا بياو كاني بردسي تربية پیغمبري خوان عليه الصلاة والسلام فرقيك يضالي خاتو بالأوه لكاتك داوهم وخلقاتو تناو دين بشيشي آهاتو تناو دين مالي واقع قوائل يكردوك لجير زخت عبد بمجورة عمري كوري عاصلة بأمانيته واني هل بتخريك دعوة كردنو تيقان دين دين ومانو تا پیغمبري خوان وفادك عليه الصلاة والسلام لبأمانيته واني يش اشكال لهوك بسريعي ان شاء الله اشارتي بيا بدمك هندك اشتي وردي تيايا پیغمبري خوان عليه الصلاة والسلام يش اشكال لصحابي كان كناي علاء كوري حضرمية يعني ربو لا مدري كوري سارة يأخذ مدري كوري سارة كان ملك بحرين بوا بحرين وكو دولة پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام يعني ربو أبد وشيش اللي قاله نير أبو هريرة ومعلومات أبو هريرة رضي الله عنه السربيت أقرب تام بلد لك كاتي خيبر ودواي خيبر هاتو تناو دينو يعني زورنية لدواي دا أبي أكلته لدواي وفاة پیغمبر صلى الله عليه وسلم عمر يكون خطابه ببوالي بس البحرين هون أبو هريرة أو شخصيتك لأهل الصفة بوا يعني لو أنا بوك باسم كردو جاري كناش موسريكا لتاو برسيتي هاتو لسر ناو مزقوتا كا خويا وبعرزها باشكو يشي دسي بقريتو بيبات ناني شيباتي هذا فرميك آهات النرشي هادي وابو قاش يخسر سر ملا ميوت بخوا فيلي هاتو بويا بوراوتو يعني أنا زين لبرسا بوراوتو وانو قصة كان بتفصيل جراوتو وانو لدو عيدا كاقات السر دمي خلافة عمر وابو بكر وانا لمجلسي كادانشتوا كتاني لبرا قاينيش لبرا عيب نبي خوي قرجي باكاتو لوتي باكاتو اني ببارتشيغ لجلكاني كتاني نرمن بي باكاتو دوي اوا بخوي داتو فرمي سبحان الله وايلي هاتو ابو هريرة عيب نبي بلغم وامانا كاتناو جلي كتانو اني او حديثا جيرتو كلناو مدينة خريب لبرسا امر في غنبري خوابر ديواني توزا شيري داري والي بسر بحرينو اني لسر دمي عمري كل خطاب رضاي الله الى سر بيد عمر يكون خطاب كبانجي أكاتواني محاسبة كات مجموعيك حيوان وآجل دارتي زوري هي يكن قصد بي الله فرم من أين لك هذا يا عدو والله لك شو هنا وتدوش من إخوة أمان أفرم والله إخوة ما شتيش كم بركوتو بلان بخيهم كردو تاوكو زيادة يعني كردو فرمهم جربوا بيت المال نا وتأشيد دو لمرعي بيت المال إبوية قلوبون زوربون ليسان دوتواني لعبد الله كوري خوي ساندوتو لعبد الله كوري خوي ساندوتو انا فرمي شو كتشوت الناو يتوبو يقلوا از الان كوري خليفه شويت الناو مرعاو شويني بيت المال او اشترى لك جاك لو انتو بيت المال مرعا جاواز بو شويني لورين يعني او يتوبو يقلوا او انقلوني لبرو يتولي بو هم الى ساندوتو لبرو هاني بردين في غنبري خو أو هاتو بنظريات نية مثاليات نية ما واقعك كيشكل واي إيه مخومان إسلامي نظرين تاوكم شتان من ليبت الشيء زول غريب كيشكل اللي خومان ده نقل أصلي ما نجاك لبرو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام على يكري حضرمي وأبو هريرة شيل قال أنا ربو بحرين تاوكم شن قصلي قال مالكي بحرين أبكن طبعا ديار على يكري حضرمي سيكم ولا قصي وردي أداتي فالمي يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة كور منذر أوندي منتو بناسن بيعيش عقل زور جوري بو الدنيا نكيد أم عقل بشو بيتو بو آخرة بو الدنيا زور عقل بيت بلام آخرة لازبديد إن هذه طبعا ديار بحرين بشو كيزوري ما جوسيون جا عجيبة ويا الهرشو إنك على تاريخية تاريخها مجوسية زور بوبيت يستا أويت يا دا ورد ورد زورك كبير وطيت إمامي دوانزي ربو بزنك أم دينه إيش يلاقي بإمامي دوانزي يعني مجوسية الهرشو إنك وابو بيت يستا اللي وهم ديسان سريها الله ورد بناوي محبة آلي بيتو نازنهم خوشو يستي آلي بيتو ريشك لمانو كمصيبتي يا معصرية براسي أفربي مجوسيتم أم دينك مجوسية لنا وإودا إن هذه المجوسية شر دين ينكح فيها ما يستحيا من نكاحه مجوسية إيش عيبة ما كي دين أفربي موت خلشك كسانك ما ركعت كإنسان شر ما كباسيب ما ركعتني مثلا خوشك ما ركعتني دايق والعياذ بالله شكا يعني غريب نبي لا تنبري يعني خم كاتك فتوحات إسلامية جشوت منطقي لا يخومن منطقي حقيقة منطقي خومن بشويش جشتي وشارة زول ومنطقانة لحقيقة ده حرك سك هرشتيش قبل خيانة دكاتشكا أم منطقي زور بقى سين تسليم بإسلام زور بقى سين تسليم بإسلام بتعبتي شو كا لجر كيف الدولة إيش كيف فارسية أبو نوزمنا أمان جوكو جرد سيق وابو نبوي لبر أو كم إيشان هبو بشتو بالد صلاتك وبلا مر بداتوان بويا كاتك ملكجب ملكجب بشري الله سبحانه وتعالى بلام كاتك لسدمي عمري كل خطابة نونا ذكي ديت أم منطقة أنا فرمي دائما المؤمن كي شيء جاي وجوه خلف شيء جاي داش يخوي ما ركدو خوش كي خوي ما ركدو دمي كي شكل زانيتي شيل أفرم وردو ورد محاولة كان شيء يمكن وان بيكون أبي شو أم دينا تا أو حد أروات بحرين جهابو على أفرم بيا متمم دينا شر دينا خل كانك تيدا ما ركريت انسان شر مكادر باسي شبكات جوره خواردني كيش اكوريت كلي خواردني بشر ناشي هو هندك جار اي خون باشا نفر بيموت ولست بعديم باشا اغريك ابرستن لم روش غاريا اغري انا برس سبيني اتان خو او اغري لروجي تيامن اخي اغري بو ابرستي خلق بو ابي سوج اغري شي تابي برستي تا سوج دي بو بريت بلام لانحرافاتي بشر داشتيني بريتشي انسان مخلوقي كي عجيبه نگر به تو رجی ندوزیوانه، وکو هیچ مخلوقش کنی زور خرابونه بید، زور خرابونه بید. چون خویل خوی دخوانی اراده، و پیش خواه انسان خوی پیوای شته، هر طبیعتی خواه واقل قیل دوم انسان، پیوای خوی شته اتوانی شد بکرد. یعنی کامی که زور بید صلات خویل داد خو بید صلات میو پیوای شته، اتوانی شد بکرد. چه جای اون منظومه انسانی باشه. چه ویشی گشتی؟ اگر بیتو انحراف کرد، سنوری نی انحراف کرد. تا بلام لقل انحراف قيد جاري ولا خوب شو بخوز جورة كردن أجاه حدق لخوب شو كردن ولا عقل إنسان درجيت أخ معقولني إنسان مثلا أعجل بفلسطين معقولني خلقت متطور للحضارة أعجل بفلسطين آخر خلفش يقبلها أجي بكيه مالين كاك كاس هي شيء بيانية الله ناو دولة أنا شو نتصرف معه بشيء ما أنا بابا باسي عقليتي اعتقادكم دينكم باسي مبادئكم أو يك بإسلام بكزنية شكل إسلام إسلام رزقك دني إنسان لو تبعية عقلية كشون كمالك اشتكيت كشتي نابجية ببرسية بتيك دار بدل بدل سيخد دار بتعشي ببرسية شخص ببرسية إنسان يعني إنسان هو إنسان ببرسية توه يعني إنسان هو إنسان ببرسية عجيب بلاموان كابر هذا إنسان قاعد مستوى يا الله بدو يا حلا صورته حلا بريته خويا بعرزه وناس بو يعني شيء عجيب أما أخو بيشوا كمشتي قولية أبي أقبل خو أبو خوي رجينا دا أبو خلق لكاتك لا بيغنبل خو باشتني لا لا لا لا ولدي ادم كسيدي ولدي ادم خلص شي غير اعتيادي كشون مجاري خشون باك بعد بيغنبل جان سيركي هلا بري بو الشخص كو كيت سجده بو ام لا او لا وبيش وا قايل خاطري ضل شيتي أو هاي من الشيطانية كده بس العقل الإنساني إسلامي يبي أمر الزجاجة كله فرمي هو أجري بو أبرسن أجري كسبين القيامة ده أتان سودينت أفرم باشا أفرموي ولست بعديم عقل ولا رأي بابتو إنسان شيء بعقل نيد وإنسان شيء خاون أو نيد كرأي نبيت دبر أو فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه كم الله صفات بعضك أزور جوان أفرم بس يكبر كروان بدأ هر كسي كبير بروا بدوي سيري في غنبري خويا ما نابينيت على أفرميت معقولة كسك لحمود دنيا ده دريك ما لينا دي بيت يعني رازقو بيت إسابي ولين دلوقات إنسانك روجك لروجان كزني تواني والتجربة يقدروا يلي بيني دروي اللي قال خلك أنا كردو إسأ درو بدم الله وكا سبحانه وتعالى إحنا قال خلك دروي نكردو روجي لروجان إسأ بدم الله ودرو أكاد وهر وها ولمن لا يخون ألا نأتمنه شخصك لهموج يعني ناقاشيك وخيانتي شي لنا بيدا إسأ بمن وانا بأمينة ليه بترسين وهر وها ولمن لا يخلف ألا نثق به شخص كزني تواني وروجك سربيتشي واحد يشي لابي بيني لها متمني بيغم بريكو عليه الصلاة والسلام نو بنيارة وبأمسر وسر وحلي وشين لم سر بوسة زلامي كي تواني بتي دسك بيغم بريكو عليه الأشكاب لا ويتيام متماني بينك إن بشخص كأماني تيدا بيت فإن كان هذا هكذا أقر أما أو هابيت فهذا هو النبي الأمي أو كباسكم أو بيغم بريا أمييا كهاتوب أما الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه وما نهى عنه أمر به أفرم والله هركسك عقل بتماشي توجيهات كان في غنبال إخوابك قد نابني الرجل لرجان بلا خوزقاء أو إيك وتوتي بيكا بيوتا ميكا أو إيك وتوتي ميكا بيوتا بيكا شنك أو إيك وتوتي بيكا إلا لمصلحة بشر أو إيك وتوتي ميكا إلا لمصلحة بشر بس إنسان لأهواء إخوة دل شيء تدره وعنه بعقل تعاملك أخوة شكرا ديني عقل وانا ديني عقل توبي تبي بمقائس أنا دين مقياس بكري نقبة مقياسية وإلى تطورها قيشو تشوية شكرا همو كسك بي أقاد همو كسك يقلاب بيتواني كاربو آسان بكت إنسان أتواني خاوني إنتاجه أقاب بيشكوتني تكنولوجيا وعلمي ونازام شو أمان بلا ما أنا أم تكنولوجيا وبيشكوتني علمي أم إنسانيتي إنسان ناجرتوك حقيقتي خوي خزمت بإنسانك بس إنسانيت ناجرتو ديني الله سبحانه وتعالى إنسانيت جرتو ليوش وخزمت إنساني بيك كل يكاتو بهردو شيانواني أفرميت بابلين منذر كمليك بو عقل بو إنسان الشيء عقل بو لدواء قسكاني طواكا دلت والله أويك لبدسي منا بينيم فوجدت للدنيا دون الآخرة يعني هرشي هي بو دنيا بكل شيء آخرة ونظرت في دينكم فرأيت للآخرة والدنيا أصبر راسي أم ديني وباسيكا هي آخرة الدنيا هردو شي بيكو غري أداتا وكواتا شي ريقم لي أغريت ملكاش نبن بو دينيك كهم متعيد نيام لدزنا دهم آخرة شو بس بقات بدو كلمة ماليش جابتة مسلمانو والله مك شيء شيء بدو زبيد جواب جنرتو بيغمبر يقع عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قوم كيمن بشي شتيا يهودية بشي شتيا شو مجوسية نازن آيهم يا شوين مكون يا شوين مناكم موقفهم شيء بيلا قال يالده بيغمبر يقع عليه صلى الله عليه وسلم جواب جنرتو رسالة دهم يبون يرد فرمي او کسانی که حالا انجام کرده گناهی انجام کرده تا اتوانی چاو پوشی بکنه حالا کنی. چون تازه عهدن چاو پوشی انجام بکه. او آنهاشی که اقرار دینه که ایمان کردن لسه دینه که خوانه من نوانه افرم جزیان لبسین. لسه دینی خوی من تو بمن تو آنی بلام جزیان لبسین. بام جورا بحرینی جدی تجربه کیه فی امی اسلامی وانو علای کلی حضرمیش به همانشی و عاملي بيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام تا وفاتي بيغنبري خوالي أمينته أمدو لو رسالاني كبيغنبري خوان أردتي عليه الصلاة والسلام حادثي كروب داد لم بيندا حادثي زواجي بيغنبري خوالي عليه الصلاة والسلام لآفرتيك كجونيي بيوتري ناوي أميمي كشي نعماني كريش راحيلي جونية بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام أيهينيتو مباشرة طلاق شيدات لقل هنا لكيدا مباشرة بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام أم آفرتاش طلاق دات قصة كي شتيشي وردة ودري أخاتك بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام تعاملي شون لقل آفرتها كردو لقل خزانة كان إشياء كردو
0: هل يقول إن شاء الله بدرسي دهاتو وروداو باقي روداو كان صالي يترسي نصار لنوي هجري بدرس كان دهاتو دعوة كامل الله سبحانه وتعالى برحمته ورحمته فيبقى ديما ما سلامت كاتو عاقبة خير ما كاتو لكم وكل تكارم خوش بيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوة لرب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لە دنجی ئیسلامەوە ئەم بەرنامەیەتان پێشکەش دەکرێت. بەرنامەی بەها بەرزەکان. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا نەوزاد گردعازەبانی. برنامه بها برزکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، بسرانو بنراني راديو دنج إسلام صلاوي خواهي جورتان لسربيتن خوش حالم امرو کش لبرنامه بها برزکان به ایوی عزیز و خوشویست گیشتی نوا. عزیزان خوشویستان لبرنامه امرو که به پیویست من زانی باسی زانست و اهمیت و گرین امرو کش لبرنامه بها برزکان به ایوی عزیز و خوشویست گیشتی نوا. عزیزان خوشویستان لبرنامه امرو که به پیویست من

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خون بخوش حارزان بجاركي تر بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي فقهي سياسي شرعي. امرو بیارمتی خواهی پروردگار دچین خدمت پیناسی سیاسی شرعی لای زنایان و فقهای سردم ل وانکانی پیشو باسی سیاسی شرعی مان کرد ل زمانی عربی و هر وها باسی جورکانی سیاسی شرعی مان کرد و باسی سياسي شرعيش مان كرد للاي فقهاي اسلام. امرو بيارمتي خواي پروردگار دا چينا خزمت پيناسي سياسي شرعي لاي فقهاي سردم. اگر تماشي پرتوككان بكين كوا نسراون درباري سياسي شرعي لم سردما بو من در دکوه که کمال زانایک، کمال نوسریک، ماموستایک، زور لولاتکان که پرتوکیان نوسیوه یان درباره بابتی سیاسی شرعی قصیان کردوه، پیناسی سیاسی شرعیان کردوه، چون که او بابتا هر اوندنیه که و بوستید لو پیناسی که بوی کراوا پیشتر ایتر گرانکاری بسر دان نید. لبر اوی ناوروکی او بابتا پیوستا با مصالح و با برجواندیکان و او برجواندیانش همو کاتو سردمیک دا گورید و بابتی تازش دیتا کایا و دبیت علماء و زنایانی مسلمانان پیناسیان بو او مسائلانا او بابتانا هبیت بتایبتی اوی که پیوندی با سیاسی شرعی و هایم. اگر تماشای پیناسکان بکین بگشتی او من بو دردکوید کوا او پیناسیان او بابتا واتا سیاسی شرعی چاره سری همو کشکان دکات و تیروانینی هیا بو بابتکان بمرجیک کپیچوانی دقکان نبید لقرآن و سنت و اجماعی مسلمانان. امشوا دکات عزیزان براستی دولمندی ام شریعتی ایما ام اسلام جوانی ایما امش وادکات کوا بلین بشانازی شو بلین کوا ام اسلاما دین و دولتا ام اسلاما بو همو کاتو ساتیک دا گنجیت اوانشی کوا گمان خنسر اوی که اسلام بو کاتیک بو تیپر بو ایتر نا گنجیت بو ام سردما سردمی دیموکراسیت و سردمی علمانیت و رأسمالیت و اشتراکیت و او برنامانی کواهاتو و دیت و دروات هیچیان ناتوان بوستن برامبر برنامه اسلام او اگینید کوا ام اسلامی ایما صالحا دا گنجید بو همو کاتو ساتیک توانای اوی هیا کوا دولت بریو ببات هر بابت یکوا پیوندی به هاولاتیان و هیا ریکی بخات چارسری کشکان بکات بویا ابه ایما بشانازی و بلین کوا مسلمانین بشانازی و بلین کوا برنامه کمان اگر بیتو وکو خوی وکو الله سبحانه و تعالی داوای لئیما کردوا وكو اوي كبيغمر عليه الصلاة والسلام لسري بوا ايمش جورايل بين لسري بين شون كوتو بين
دتوانين همو جيان بريو ببين نكو ولاتيك اوش سلمين راوا اگر تماشای میجو بکی هر لا سردمی پیغمبر صلى الله عليه وسلم کلم دینا دولتی دامزراند او دولتا بو مای اوی که خلککا نروی پروردو اخلاق و لا برسترین استابن لروی سرکردائتی و بریو بردن و لا برسترین استابن لروی هاولاتی بون و پیکوجیان و براستی نمونه کی زور زور جوان بوا لو دولت همو کسیک ازانیت ارکی چیا ما فی چیا عدالت برپایا ظلم استمنیا لهمو بارکانی تریش کوا پیوند و پیوست با کاروباری خلکوا او دولت نمونه کی زور زور جوان بو لدوای اوانی شوا خلفای راشدین لدوای اوانی شوا او خلفاو او د صلاتانی کوا هاتون و پابند بون بشریعتی خوای پروردگارو براستی نمونه کی جوان جوانیان پشانده و لحکم رانی بابین بزانین او زانایانی سردم چون پیناسی سیاسی شرعیان کردوا چند پیناسی اک هلا بجیرین بو اوی رون بیتو بو من کوا اوان چون او بابتیان پیناسه کردوا دا چینا خزمت یکیک لو نوسرانه یکیک لو زانایانه که عبدالوهاب الخلافه رحمتی خوالی بیه درباره سیاسی شرعی ده فرمیت هی تدبیر الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين بيناسيكي كرت بيناسيكي جشجير باسي سياسي شرعي مان بودكات بريو بردني كاروباري دولة إسلامي واتا إيمي مسلمان أبيت براستي أول لم يشك مانا بچسبينين كوا إسلام واتا دولة أو قماناني كوا دروستيان كردوا كمسلمانان دور خنوا لا حكم راني دور خنوا لا دولة داري أبي أو قمانانا نمينت أبي همو مسلماني كخوي بمسلمان زانيت بزانيت كوا لو إسلاما دولة داري هيا دبيت بزانيت كوا دتوانيتيش أو دولة بريو ببات چلا ناوخو بيت وچلا دروش بيت تدبير الشؤون العامة كاروباري قشتي دولة إسلامي ريك دخات بريو دبات أم كارا كوا مسلمانان هلسن بي او اجينيت كا لدورو بازني مصالحو برجون ديكان بيت هر ايش كوا مسلمان ديكات براستي ابي او ايشانا هموي تحقيقي برجون ديكان بيت چسباندني برجون ديكان بيت هر شتيك چاكا هر شتيك كوالا برجون دي خلق دايا ام دولته ديكات اما يا سياسي شرعي و هر شتيكيش كوا خرابا بومروف زرري لي اكاد زياني بي اجينيت دوري دكاتوا اما يا دولت داري لاي مسلمانان ام كارو بارو ام ريخستنو ام بريو بردنا ام قوانينو يا سادانانا دبيت ريق بيت دقر روحي شريعات نابيه بيت شواني دقكاني شريعات بيه بليه اگر هاتو ام قانونك دان راوة ام ياساك دان راوة لدولتي اسلامي اگر دقيك ما نبيت لا قسو بوچوني فقهاي معتبري ام امتا وكو لمذهب كان هاتوا مذهبي
إمامي أبو حنيفة، مذهبي إمامي مالك، مذهبي إمامي شافعي، مذهبي إمامي أحمد كري حنبل رحمة إخوان لبيت. أجر لم مذهبانش قسو باسك نكرا بيت درباري أو قانون ياساو أو بريو بردنا كدولة إسلامي دايناوا أو هيج إشكالتك دروس ناكاد. معناي أولني أجر هاتو أو فقها بريزانا يعني أواني تريش كوا معتبرن بوچون يعني هي مجتهدن چونك أجر تماشاي بيناسك بكين باسي علماي فقهاي مجتهد دكات مجتهدش أوي كوا بتوانت استنباطي أحكام بكات لدقكان قشتو تبلي اجتهاد. أجر أم مجتهدانش قصو باسي كان نبيت درباري أو بابتا للدولة الإسلامية معناي أولنية كوا نابت إيما أم قانون ورقرين يعني أم ياساية ورقرين يعني أم هرشتي كوا كراوة دبيت معي أوي كبجواني كاروباري خلقي بري وببات برين والله نابي ورقرين. أما بيتشواني مذهبي إمامي شافعية، أما بيتشواني مذهبي إمامي أبو حنيفية رحمتي إخوان لبيت أوي كوا جرينجا أم بابتي كوا دان راوا أم حاكمة كوا دصلاتي هيا لا ريخستني كاروباري خلقي قانوني داناوا ياساي داناوا أم ياسايانا بيتشواني شريعت نبيت بيتشواني قرآن وسنتي بيغمر نبي صلى الله عليه وسلم. بويلرا دفرميت والمراد بالشؤون العامة للدولة يعني حرشتك كوا أم دولتا بيويستي بيتي لداناني ياسا لداناني قانون كوا جياني هاولاتيان ريك بخات كاروباري دولت چلا ناو لدروا ريك بخات لبابتي داناني دستور لبابتي ماليه دارائي عبوري لبواري سياسات علاقاتي نيو دولتي علاقاتي خارجي علاقاتي بيوانديكاني دبلوماسي حرب واري كتير كوا بيوز بيبو دولتوا چل ناو و چل دروش. اگر بيتو اما بيتشواني شريعتنا بي ام دا صلاة بوي هيا او قانونانا بيرو بكات اگر چیش قصو باسی ائمه مجتهدین شی لسر نبید یعنی اتفاقا لسر او بابتانا نبید. پناسی دوام عبدالرحمن حسین علی تاج اوش ده فرمیت السیاسة هی الاحکام الشرعیه التي تنظم بها مرافق الدولة. سیاسی شرعی چیه او احکام شرعیانیه كوا همو كاروباري دولت ريك دخات تدبير شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة وروح الشريعة. أميش تقريبا نزيك لبيناسكي يكمن بو سياسي شرعي دليد أم بابتاني كوا دا أندريت بو ريخستني كاروباري خلقي بو ريخستني كاروباري دولات أبي لقل روحي شريعتها بيو بيتشوان النبيت نازل على أصولها الكلية محقق أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص الجزئية الواردة في الكتاب والسنة. وكو باس مانكر أعزيز كانم سياسي شرعي بريتية لمصالح تحقيق مصالح وهروها هرشتي كوا زيان أبخشيت بتاك وبكو ملقا وتدبير تنظيم حكم راني دكات تشلناه وتشل دروا أجر هاتو أو قانونانا أو ياسانا كدان راوا بيتشواني شريعة نبي أجر بلقشي لسر نبي أو حكومتا أو حاكمة أو دصلاتا أتواني بيروي بكات. بيناسي سيام فتح الدورينية
دفرميت السياسة الشرعية أحكام ونظم وقوانين تعالج بها أمور المسلمين من الناحية الدستورية والمالية والمدنية والأمنية وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية. ليرة هندشتي تري الرون كلوتوا أمش هر نزيكا لبناس كاني سياسي شرعي ليكمو دوام دا تماشا دكي أحكام يعني تو دتوانيت أم دولتها لسر بنماي دستور داني أحكام داني قوانين وياساو سيستم يك دار يجيد بوي هر چون استا كومبانيا كان سيستمي خوي هيا قطاب خانه كان پيمانگا كان زانكو كان انجا دي تسر وزارات هر وزارت يك تماشا دكي سيستمي خوي هيا پيروي خوي هيا پيروي ناو خوي هيا كارنامي هيا حكومات لما أنا بيك ديت حكومات لو ده صلاتاني كوا تنفيذية تشريعية قضائية وهروها درباري وزارتكان أما أنا هموي سيستمي هي أو خلق لها سري دروات هر سيستمي كوا لبرجون دي خلق دابيو وزيان وزرر لخلق دور خاتوا وببيتشواني شرعيش نبيت أو سيستما ورد جيري هو بوري خستني كاروباري خلقية جابوه عليه أما أحكامه توتواني أو أحكامانه داني أو نظامانه أو سيستمه داني أو ياسانه داني إن جاء أمانه همو يشيا چارسري كاروباري مسلمانان دكات هندك نموني هنا وتوا بو نمونا لبواري چي لبواري دستورة خوتو أبي ولاتك دستوري كي هبي هروكو چون پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتشو مدينة هر اونده کافی نه وبلکه که ایم قرآن و سنت معنیه و طواو لم قرآن و سنت دستوری کی دانه اویه فهمی کی جوان بو برای بردنی خلق پیغمبر علی صلوات و سلام لا هندشون و مصادری سیره تو اگینت 38 بندی دانه و هندی کی کمتری دانه و باس کراوا ام ملاته تازیه کوال مدینه دروز بو لسر أم بنمايانا دروات ياك دو سي چوار پينج يتر خلق برچاي رون دبيت دزانيت اركي چيه لم ولاتا دزانيت ما في شي چيه استا اگر تماشاب كي اوي كوا ظلم استمدكات اوي كوا قندلي دكات اوي كوا دور العدالتا و هر اوي دويت كوا خلق تنها اركي هبه ما فكاني دابين ناكا ما فكاني دخوريت جابوية براستي أمجور حكمرانية نزيكا لحكمرانية كي ديكتاتورية نزيكا لحكمرانية كوا دور العدالة ظلم استمدكات ما في خلقي دخوات أبي إيما هو بزانين جا أگر تو دستوريا كتابي أزاني ما فتشيا أزاني أركيت شيا لم ولاتا أما شو هادكات كوا انتماي هاولاتي بو نشتیمانه که یو بولات که هی بیه. بلام اگر تماشای است حکمرانی جهان بکن، یعنی براستی ام عدالتو، ام داد پروریه زوزور کما که واولات کان پیروی بکن، زیاتر نزیک لوی کوا تحقیق مصالحو بر جوندکانی، او کومل کسی کوا حکمرانن، یعنی او کومل کسی کوا حزب كان تشكيل كردو لحكم راني دان دا صلاة يان بدا سويا هموش تكان يان قورخ كردوا بو خويان هموش تيك هيا بلان بو خلقي نخير ما في خلقي أخوريت ما في خلقي نادريت ستم أكريت دستور ديارنية أو دستورشي دا أنريت بيرو ناكريت جبجي ناكريت وهروها أو قانونو سيستمي كوا دان ريت لبواري آبوري لبواري دارائي وهر وها لبواري كومالغي مدني كحكمراني دا صلاتك وسياسات دكا وبشك شي بيواندي با خلق يكايا كمدنية دور لسياستها هاولاتية
خو ابيت سيستم يا كبير ابيت دستور يا كبير ابي قانون يا كبير ام خلق بريو ببعد ام خلق بابند بي بيوا بلا موكو باسم كرد اوز جي نيجرانيه كوا خلق بابند كي بقانون كانوا وايل يبكي كوا لحالتك نفسي ناخوشا بجيت بونو منا غير تماشاب كي لم ولاطي خمان براستي زور زور ظلم مستم ابينيد زور زور هاولاتي لحالتك نفسي ودروني زور ناخوش دايا لبروي اوندي ياساي جورا جور هيك واي سبيان بسريوا جزء اكو باش يكشي خطاي هاولاتي خويتي چونك خوي بوته هوي اويك اودا صلاتها البجيريت بيدنگا ناتواني دنگشي برس كاتوا لبروي وایلی هاتو هر کسی کیش دنگ برس کاتوا او خوشی نازانی لکو خوی ابینی تاوا هاتی زکانم ابی ام هوشیاری ام وعیمان هبید ام خلکا براستی ابی بزانی ارکی چیه و مافیشی چیه ام خلکا خلکی خومان لبروی قربانی زور داوا ابی جوی کی وای بود دروز بکرید جنکی کی وای هبید کوا مرتاح بید يعني استا تماشاش يونا كان ك يعني لم روجانا تماشا دكي كوا بروكوتاي او درفته يك بيوندا ب داناني تكاليف كهرباء سيركي خلق كار نفسيا خليك دروخيت بلا بليتي قرض دكات بس بو اوي يعني خوشي ممنونه چونك اگر بيتو او باريش نداو لبر يعني لقل نبوني موچش دواكوتني موچش ابي او باريش بدا اگر پاركش ندا سزاده دريت كارباكي دبريت هو براستي ابي او دا صلاته نفسيتو داروني او خلكا بخوني توا جنگيكي واد روز كات او خلكا نفسيتي باش بيت مرتاح بيت تخفيفي هندك معانات هي لسري لا ببريد احسان كاري بو بكريد كاكا تو لقل دجمنا ما مالان هاكي هاولاتي خوتا وكو تو كردا وكو تو هاولاتيا دجيد ما في هيا نابي بو شوازا ما مالي لقلا بكريد انجا لروي امني شوا امنو اسايي شوا ابي قانون ياسايك هبيد خلق لفوزا نبيد او سيستمانا جوانا كوا امنو اساج برقرار دكن لنا كوملقا جيدة سخوشية او دزي و قندغي و كشتنو انا نابي بمينيت نابي خلق لترسا بجيت ترسي لخوي هبيت ترسي لمالو منالي هبيت ترسي لبارو بولو ناو مالي هبيت زور لوشتانا جيدة سخوشية كوا امنو اساجيك هي لولاتي خومان شتكي جوانا شتكي باشا و ياسانا بلام للايكي تروا ابي لو لا نشوا امن و آسايج براستي برقرار بيتك لا يعني اوه كوا مال و منال و خيزان باريز راوبن نابيت لرقي برنامي خرابوا نابيت لرقي كساني كوا خوان كردوتا موديلو و استا براستي شتكي قيزوني اندروس كردو ناو كومالغا كام جي ما ترسيا هروا با حريتو بناوي ازادي و بينو برونو كس محاسبيا نكا كس رقيان لين نقريد كس نريد توتشي داكيد نابيد براسي اوش امنو آسايشي خيزانا كان تيك داداد دابيد سنوريك بو آنش دان ريد رقيان بي ندريد اما يأيشي دا صلاة نابيد هندك كس لبر برجون دي خوي لبر اوي كوا بارو بولي كي دس كويت ببيت اما ترسي لسر خيزان لسر كومالغا ابي سنوريك بوانا دان ريت اما يا حكم راني اما يا سياسي شرعي وهر وها هرشتي كوا بيوستا بجياني خلقيا و ام قانونانا ام ياسانا بوانا دان ريت كوا اموري او خلق الريقات لچيا اوي كا هرشتك بيوست بناخوي او حكمتوا بناخوي او دولتوا يان بدروي او دولتا في ناسي چوارم
أويا دفرميت كعبد العال عطوة باسدك السياسة الشرعية بأن فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ليرا وشي حاكم بكار دينيت كوا أو حاكمة أو دصلاتا هرشتك دانات كوا ديبينيت أمام مصلحته بو قلكي بو شعبكي بو هولاتيان بو كوملقا بو دولتكي فيما لم يرد فيه نص خاص أجر تشيش دقيك تايبت نهات بيه درباري أو بابتا دقيك لقرآن لسنات إجماع نهات بيه درباري أو بابتي كوا دايناوا أو ياساي كوا دايناوا دقيك تايبت من نهات بيه في الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد يعني تماشا دكي لو بابتاني كقران كاري بسراديد هما دزانين سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم جينغ يكبوا بي يكبوا ثواب الدان راوا و استال دواي اوي شوا هر سردميك بوخوي شتي تازهاتوا جينغيكي تازي هبوا هم اسلاما ما مالا لقلو جينغي دكات استش ايما لم سردمي ايما جينغيكي تازيا زور بابتي تازهاتوا خوناك لي بلين والله اسلام هي چاره سري كي بو مشتانا نيا نا بپیچانو اسلام چاره سري هيا اسلام سيستمي هيا بو همو كاتو ساتيك چونك زور شد يعني لم پيناسا اوا اگينت كوا زور شد لسر يك وجه نامينيك لسر يك شد نامينيك دا گوريت تنانت فتواش عزيزة كان فتواش دا گوريت تماشا دا كي امام شافعي رحمتي خوالي بيكاتك لعراق بوا جور فتواكي داوا كاتك شو بو مصر جنگي كي تربوا خلقي كي تربوا سردمي كي تربوا جور فتواكي تري داوا ام اسلام بو شوازيا بلام هند اشتمانه نگورا ثوابتا نا گوريت نا بي ايما نزيكي اوانا بكوينوا بو نمونا لبروي دليل كان قطعية دليل كان ثابتة نقورة إذا تو بلي بتوانم حكمي زنا بقورم ناتواني بيقوري حكمي عارخ واردن بقورم ناتواني بيقوري وحكمي دزبريني دز بقوري ناتواني بيقوري أما نشتكي ثابتة انجابوية دفرميت بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمات والأمكنة والمصالح يعني براسي بناسيكي زور جوانا يعني بزانا أم بابتانا دا قوريت دا قوريت لقل باردوخا دا قوريت لقل أحوال كانا دا قوريت لقل قيران كانا دا قوريت لقل شون كان شا دا قوريت يعني استا أويكا هندك فتواها يبون منا عندك تايبة منديها يبو ولاتي خمان بو قلي خمان شرطنية اوي كوا ليرة دوتريت ما مستانو زاناني اما فتواياك ددن بو ايرا او فتوايا بقون جد تنانت بو ناوخوي عراق يان بو دروي عراق و دروي كردستانيش شونا كان دا قوريت يان بلي فتواياك دراوا بون منا لولاتي كيتر زانايك با پلشي زوزور برز بيه او فتوهي داناوا يعني داوتي تايبت بو ولاتي خوي بو تايبت مندي خوي يعني الوشتاني كوا دا قوريت باسي اوشتاني ناكم كوا ثابتة نقورة بيم او فتوهي كلو ولات دراوا بيم ليلة تطبيقي بكم جيبا جيب بكم براسي اولا فقه واقع دورة وهروها برجون دي كانيش دا قوريت ليلة استئيما اگر ولاتك برجوندي كي هيا بيچوانيا يعني بشوازي كي ترى لولاتي كي ترى برجوندي انا او چوار بيناسا كراو درباري سياسي شرعي استدين تعريفيك بيناسيك هلا بجهرين بو اوي بينا كوتاي بيناسي سياسي شرعي او بيناسي كوا هليان بجاردوا بو سياسي شرعي زياتر نزيك اللي بيناسي شواردم من عبدالعال أطوى دفرميت سياسي شرعي أويا التصرف الصادر من قبل الحاكم على الرعية لمصلحة
يقدرها في الواقع أو هل سكوتيا كوا حاكم دا صلاة دار داي دنيت كبيوستا با هولاتيانوا با قلكيوا با برجوندي كوا دي بينيت لو واقعي كوا تي دايا إنجا أجر بيتو أو كاري كواديكات أو تصرفي كواديكات أو هلسو كوتي كواديكات أجر دقي كتابتيش درباري أو بابتا نهات بيت وفي الأحوال التي من شأنها أن تتبدل يعني لو باردوخي كوا جي أوي كوا بقوريت واتاش تكنيه ثابت بيت سياسي شرعي چاره سر بو همو كاتو ساتيك كبارو دوخك دا قرد او ثوابت مانايا جيگرن انجا لقل او بارو دوخي كوا تازيو هاتوو پيدوتري نوازل شتي سردما او براستي چاره سري بو هيا جا بويا سياسي شرعي عزيزكانم اويا بلين بريتيا لا بريو بردني كاروباري قشتي دولت بريتيا لا بريو بردني كاروباري قشتي دولتو كومالغا لسر بنماي بديهيناني برجوانديا كان ودور خسنوي زيانا كان زانا بديهيناني برجوانديا كان ودور خسنوي زيانا كان مفاسد بمرجيك لقل بنما قشتيكاني شريعتي إسلام دا بقنجيد أو الزوزور مهمة أو مرجع دا نبريت لروحي شريعتو دجي دق راستو خوكان نبيت يعني أو شريكوا دان ريت بو شوازبية تنانت أقر بو أو بابتا كوا دياري كراوا دقيكي تايبتش لقرآن يان لفرمودة دا نهات بيت او بيناسي سياسي شرعية تواكرم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينيت لا شرعكي لقرآن لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بتوانين وعيكي باشمان هبيت بو اوي خمان امادكين سردم سردمي قرانوي دولة دارية بو مسلمانان امش امادبين كاتيك كوا دولت دكهيته دس مسلمانانا و بجوانترين شيواز دولت داري بكن حكمراني بكن و بتوانن تطبيق شريعة بكن بتوانن لخزمتي خلقابن بتوانن برجون ديكان بدي بهينن و هرچيش خرابة و مفاسد و زيان بخشي هيا دوري بخنا و لخلقكا عزيزان و خوشوستان بمشيوازاتي نكوتاي برنامي امرمان بخواي قولتان دس بيرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين عباد الله فإني أوصيكم نفسي أولا بتقوى الله وطاعته وكثرة ذكره ومخافته واعلموا أن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين أما بعد قال واعلموا أن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينا تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: دگرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله لسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيك رئيس الزبيدة

قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن

بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

0: اسلام دنجي بزوت نووي اسلاميه لا كردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الف

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى